0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: تغن غيرك حبيبي.
1: يا لي خديك ناعمين يا بجاني بالسنة.
2: أنا أتذكر بأيام الأبناء يطلعون على سيرة أباي، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: انساهم العالمي. ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بجنبي بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي.

واحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: أدبي 1.5 مليون فقط.
1: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
0: للتواصل 0775-444-4493.
1: ثانوية المفكر العربي،
0: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
1: لنصنع المستقبل.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنساهوم العالمي، ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وعافية. أحييكم أنا مصطفى نزار في إشراقة يوم الخميس لنختتم معا هذا الأسبوع عبر أثير راديو التايمز سكوير في برنامجكم اليومي المجلة الصباحية، مجموعة من الفقرات وجولة متنوعة وشاملة أيضا فيما يخص التقنية والصحة والأسرة والطفل وغيرها أيضا في معلومات خفيفة ومفيدة لنهاية الأسبوع. راح نكون ياكم على مدار هذا الوقت مستمعينا الكرام، كونوا بالقرب.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم مستمعينا لكل من يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، وأيضا نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقع لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار وتصاعدا للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الخميس اليوم سيكون الطقس صحوا في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع وجود بعض الغيوم في أقسام متفرقة من المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق. أيضا تابع البيان أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 47، في المثنى ميسان والبصرة 49، وذي قار 50 درجة مئوية. وأضاف أن طقس يوم غد بإذنه تعالى الجمعة سيكون الطقس صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، وأيضا درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. كما أوضح البيان أن يوم السبت سيكون طقس صحوا مع بعض الغيوم، وجود أماكن أيضا رح تكون متفرقة من البلاد خاصة في الأقسام الشمالية من المنطقة الشمالية، ومع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة فيها. أيضا راح تكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهارا في المنطقتين الوسطى والشمالية لتصل إلى 30 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة سترتفع قليلا عما سجل في اليوم السابق. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم مرة أخرى مستمعينا إلى هذا الخبر المحلي، حيث حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مواعيد ما تبقى من المحافظات ضمن خطة التقديم الإلكتروني على قروض الإسكان التي انطلقت الأحد الماضي والمستمرة ضمن جداول. وفيها أوضحت أسباب الإغلاق السريع للمنظومة في بعض المحافظات كشفت عن مساع لإطلاق وجبة جديدة نهاية العام الجاري. وقال المتحدث باسم الوزارة أن عملية التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان انطلقت يوم الأحد الماضي 23 من الشهر الجاري عند الساعة 10 صباحا لمحافظات بغداد، النجف، صلاح الدين، كركوك، الأنبار ونينوى. تليها في اليوم التالي محافظات كربلاء وبابل ذي قار، مبينا أن التقديم استؤنف الأربعاء 26 آب لمحافظات ميسان والمثنى واسط بعد انتهاء عطلة المولد النبوي الشريف، على أن يختتم يوم الخميس يوم 27 آب اليوم بمحافظات البصرة، الديوانية وديالة. وأضاف أن عدد المقترضين المستهدف لهذا العام يتجاوز 10,000 مقترض، مشيرا إلى أن تغطية هذه القروض تمت بموجب ما تم استرداده من أموال المقترضين السابقين، لكون الصندوق يعمل بنظام التمويل الذاتي ويعتمد في خطته السنوية على الأموال المستردة، لافتا إلى أن هذه العملية تتطلب وقتا نظرا لمنح القرض خلال سنة واحدة واسترداده على مدى 15 عاماً.

اللي موجودة بما فيها أيضا الالتزام بالتقاطعات وبإشارة رجل المرور. احنا ما عندنا إشارات ضوئية يعني, ما أعتقد نسينا الألوان هاي الأصفر والأحمر, فصار زمان ما مشتغلين عليها يعني سنوات طويلة تقريبا يعني. فحتى السائقين انضموا جدد للشارع ما ملحقين على هاي يعني ما أعرف يعني الدول هسه تضحك علينا إذا نسولف بهذا الموضوع يعني. عموما احنا يعني اكيد ملتزمين برجل المرور, واكيد جاي بذل رجل مجهود كبير جدا حتى ينظم السير ويقف في الشارع في الايام الشرجي والايام الحارة والشمس الحارة, وحتى يعني اكيد منعا للحوادث يعني. بالتالي فعلا عليك كسائق ان تلتزم ب يعني القوانين المرورية والإرشادات المرورية يعني, حرصا والسلامة لجميع سائقين الأعزاء.

مستمعينا الكرام، يعني تعتبر متابعة ضغط الهواء في إطارات السيارات صباحا عملية وقائية مهمة للحفاظ على منعه أو منع المركبة، ويعني تقليل استهلاك الوقود. والإطار المنخفض يزيد من احتكاك السيارة بالأرض، وأيضا يسرع تلفه نتيجة الحرارة. فاستغلال دقائق مفحوصة يعني أو فحص في المحطة راح يجنبك التعطل المفاجئ في الطريق. احرص دائما على أيضا مركبتك، فالحفاظ الدوري عليها راح يكون أساس لقيادة آمنة. يعني وفي كثير أيضا من الأشخاص مرات نشوف حتى أصدقائنا يعني يكون ضغط الهواء عندهم نازل، وجاي له تحذير بالعداد بالشاشة عنده تحذير، ويقول له يابا يعني صار انه لازم تشيك الهواء عندك بالسيارة. فيعني مغلسين الجماعة. وبعدين يعني البعض يقول والله شو انا من مثلا يعني املي السيارة تايراتها هواء انفخ تايرات، فراح ممكن انه راح يكون السيارة اسرع. وهذه ايضا هو ممكن تكون اولا عملية موضوع نفسي، وبالتالي انه يكون ايضا ضمن يعني بعض الدراسات تقول راح يقلل استهلاك الوقود. يعني اذا انت ممكن يكون السيارة ضمن الرنج الطبيعي فما راح يستهلك وقود هواي، وراح تحافظ على ايضا التائرات بشكل اكبر باعتبار تمنع يعني الاحتكاك السريع بين الشارع و يعني السيارة بشكل دوري. لذلك دائما انه هذه من الامور اللي هي ممكن تكون للسلامة العامة.

تعتبر متابعة الأوقات التي يقضيها الطفل أمام الآيباد أو التلفزيون أثناء العطلة خطوة تربوية مهمة لحماية نمائه النفسي. كثرة المشاهدة تؤدي إلى خمل العقل وتقليص التواصل الاجتماعي مع العائلة، لذلك دائما يوصى باستبدال الشاشات بالألعاب الحركية أو القراءة. ذلك دائما يقولون يعني خلوا أبنائكم يشعرون بأن العطلة هي فرصة للنشاط الفعلي للنمو السليم يبدأ في أو من التوازن، توازن في كل شيء مستمعينا الكرام، في النظام الغذائي وأيضا في يعني الألعاب وغيرها.

مستمعينا، لم تعد قاعدة الثمان ساعات من النوم يوميا معيارا ثابتا يناسب جميع البالغين، إذ تؤكد دراسات حديثة أن احتياجات النوم تختلف باختلاف العمر والخصائص الفردية والحالة الصحية. وأظهرت أبحاث أجريت على مجتمعات الصيد وجمع الثمار أن متوسط النوم لديهم يتراوح بين 6 إلى 7 ساعات تقريبا، فيما أشارت دراسات أخرى إلى أن مدة النوم المرتبطة بأفضل مستويات الصحة قد تتراوح بين 6.4 و 7.8 ساعات، وفي المقابل يرتبط النوم لفترات قصيرة جدا أو طويلة جدا بزيادة مخاطر عدد المشكلات الصحية، بينما أيضا أمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة والتدهور المعرفي، مع استمرار الجدل حول ما إذا كانت كثرة النوم سببا للمشكلات الصحية أم مؤشرا عليها. وبحسب التوصيات الحالية يحتاج معظم البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و64 عاما إلى 7 أو 9 ساعات من النوم يوميا، لكن هذه المدة قد تختلف من شخص لآخر. وخلصت الدراسة لأن النوم الصحي لا يرتبط برقم واحد، بل بالمدة التي تمنح الجسم والعقل الراحة الكافية وتتناسب مع احتياجات كل فرد.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وحنا على هو راديو التايمز سكوير. ورحب أيضا بكل من يستمع لنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت. تقدرون تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير وتسمعونا على مدار الوقت. وأيضا نرحب بكل مستمعين اللي يستمعون دائما على الاف ام والراديو، فتحية لكل مستمعينا الكرام. مستمعينا، إلى ظواهر اجتماعية خاطئة، بعض الظواهر اللي تكون موجودة في مجتمعنا، راح نستمع لها بصوت الزميلة العزيزة شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: لا تحتاج إلى دراسة اجتماعية معمقة لتفهم مجتمعا، تحتاج فقط أن تجلس في مطعم عراقي ساعة واحدة، أو تنتظر في عيادة، أو تقف في تقاطع مزدحم في المطعم، يملأ الزبون طبقه من البوفيه حتى يفيض، ثم يتركه وقد أكل نصفه فقط ويمشي دون أن يلتفت. هذا التصرف له تاريخ أعمق من اللحظة نفسها. الإنسان الذي عاش أجيالاً في ظل الشح يأخذ أكثر مما يحتاج حين تتاح الفرصة. غريزة قديمة من زمن كان فيه الكافي غير مضمون، لكن الغريزة القديمة حين تبقى دون وعي في زمن مختلف تتحول إلى عادة تعيد إنتاج نفسها جيلاً بعد جيل. وقنينة الماء المتروكة على الطاولة وقد شرب نصفها ليست مصادفة، هي نتيجة طبيعية لثقافة تقيس الحق بما دفع لا بما يكفي. 3 مرضى في غرفة كشف واحدة، كل واحد منهم يسمع تفاصيل جسد ليس جسده، والطبيب يتكلم بصوت طبيعي كأن شيئا لا يستدعي التوقف. الخصوصية الطبية في هذا المشهد لم تنتهك بقرار واضح، تأكلت ببطء حتى صارت غيابا طبيعيا. المريض لم يتعلم أن يطلبها لأنه لم يعرف يوما أنها حقه، والطبيب لم يتعلم أن يمنحها لأن النظام لم يصمم أصلا لاستيعابها، والنظام لم يصمم لها لأن لا أحد طالب بها بصوت مسموع. السائق يستدير بالقوس الأبعد، يشغل 3 مسارات ليكمل استدارة كان بإمكانه إنجازها في مسار واحد. السيارة القادمة من الشارع السريع تكبح فجأة وهو لا ينظر في المرآة، لأنه في تلك اللحظة لا يرى الفضاء العام إلا امتداداً لفضائه الخاص. هذا الاندماج بين الخاص والعام، بين ما هو لي وما هو لنا، هو جوهر ما تكشفه هذه اللحظات الصغيرة. وحين يدخل طرف ثالث في محادثتك مع البائع ويبدأ بالكلام، البائع يتركك ويتحول إليه، الأعلى صوتاً يخدم أولاً والأكثر إلحاحاً يكسب. وهذا ليس سوء أخلاق فردياً، هو غياب اتفاق ضمني على أن الآخر يستحق أن يكمل. عالم الاجتماع روبرت بوتنام أمضى عقوداً يدرس ما يسميه رأس المال الاجتماعي، تلك الثقة الضمنية بين الناس التي تجعل المجتمع يسير، ووجد أن تآكل هذه الثقة لا يحدث في لحظة كبرى، يحدث في لحظات صغيرة متراكمة، في كل مرة يشعر فيها الإنسان أن لا أحد سيحترم دوره لو لم يأخذه بيده. هذه اللحظات الصغيرة التي نصفها الآن هي أعراض مجتمع لم يحسن فيه بعد سؤال بسيط جداً، ماذا يعني أن نتشارك الفضاء؟

يعني مجتمعنا مستمعينا الكرام اللي يطلع ويعني يروح في أماكن راح يلتقي بهواية من هاي الأشياء يعني اللي متكون موجودة، وأكيد أنه مجتمعنا معروف بالطيبة والنخوة وحسن الضيافة وكل الكرم والشجاعة، لكن يعني بمرور الوقت يعني دخلت علينا بعض التصرفات، بعض الظواهر اللي نشاهدها اليوم بالشارع بالأماكن العامة والخاصة، وتسبب أيضا إزعاجا للجميع وتشوه أيضا يعني الرسمة الحلوة والابتسامة الحلوة. يعني صار هسه من النادر أنه مثلا تعبر على يعني شخص تشوفه مبتسم مثلا، يعني أو يعني مثلا تشتري شيء معين من أسواق، من تأخذ دليفري مثلا، من يعني كوزمتيك، أي شيء يعني ما تلقى مثلا الترحيب أو الاستقبال، ما أعرف يعني شنو هاي، وين راحت وين غابت. يعني في حين مثلا يجيبون يعني مرات موظفين من جنسيات أخرى يعني، وتلقى الاستقبال، تلقى الحفاوة، تلقى يعني أوكي كلها عدا مشاكل وكلها عدا التزامات ويعني ضغوطات بالحياة، يعني زين طيب هذا اللي ينطي هاي الطاقة الإيجابية للزبون هم ما عنده مشاكل، ما عنده مثلا يعني بلاوي سودة، ظرف اقتصادي صعب عنده، يمر بأزمة مالية مثلا، لو كلها هم مرتاحة يعني. فهو هو هي طبيعة بالتالي انه كيف انه هذا الشخص يعرف يستقبل الناس ويعرف يعني يبيع الناس بطريقة معينة. ومن تشتري سلعة انه انت ما يعني تكون يعني مستهضم لانه هذا البائع ما استقبلك بطريقة جيدة، يعني ما كانت يعني ما والله ما تلقانا، والله شو حتى السلام ما رد علينا. وهاي تصير مرات انه حتى عند بعض الاطباء، يعني تروح تراجع انت ووجهه ما يقص السيف، يعني زين انت حالتك صعبة يعني، وانت عندك مشكلة مثلا في شيء معين يعني وقالقك، وانت شو تسوي بعد على ما اقتنعت تجي هاي طلبة كبيرة يعني، بالتالي تروح تلقى مثلا يعني ما تدري وشو يأشر بيدي يعني حتى ما يحكي يعني. فبالمقابل انه انت خسرت زبائن كثير واخذوا نظرة على بعض مثلا الاطباء او المختصين في مجال معين، ويعني خسرت مجموعة كبيرة، ممكن هذا راح يروح يسولف لأهله، او ممكن تكون عنده صفحات في السوشيال ميديا يكتب عنك، او ممكن يكون يعني عنده فد وسيلة اعلامية ويبدي انه يسقط باسمك، وانت ما محتاج هذا كله يعني، محتاج انه انت تستقبل الشخص بطريقة جيدة لائقة يعني. وفي كثير ايضا من يعني الاطباء المختصين لما يجيهم مراجع يحتفون به، يمثلون هسه هم مو بالضروره انهم اصدقاء صاروا ولازم يعني يدقون سوالف يعني، ومو هذا المطلوب، لكن يعني يلاقي الشخص بطريقه تليق به. ما معقول انه هو جاي عندك ضيف ودافع مثلا يعني اجور، وبالتالي يعني يقابل بطريقه سيئه وبائسه جدا يعني. فهذه واحده من الامور اللي هي يعني واحدة من الأمور اللي هي ممكن تكون الظواهر اللي تكون موجودة في يعني مجتمعاتنا للأسف يعني. فقلنا أكيد من عمم على الكل يعني، أكيد هذه ظواهر عند البعض يعني، لأنه فعلا أكو أشياء حلوة واحد يوقف عليها يعني، وإحنا مو بصددها هسه، أكيد راح يجي وقتها يعني. فمثلا الطوابير، الانتظار بالدوائر الرسمية، تروح تمشي معاملة تنتظر سرة وتتفاجأ بشخص يجي بلحظة يعبر الكل ويروح للموظف يعني بحجة يعني والله بس أسأله بس سؤال عندي ما عندي شيء، وهذا السؤال يسحب لك الملف والفايل مالته ويضرب يعني السرة، والناس تظل تأفأف وتظل تحكي وتصير مشاكل.

وللأسف لا مر خصك، لا بعد إذنك، لا شكرا، يعني هذه الكلمات يعني أو سامحني أرجو المعذرة، يعني هاي صار اللي يحكيها هي، يعني والله هذا هذول الناس ما أدري شلون هم، هذول يعني خافون، هذول فقرة، هذول يعني تأخذ عنا نظرة يعني ضعيف الشخصية اللي يستخدم هذه المصطلحات. يعني للأسف إنه الدنيا تغيرت بهذه الطريقة، يعني إنه صار الشخص اللي يحترم هو يعني مختلف عن السرب اللي موجود، فتشوف إنه هذا اللي ما يلتزم بالسرة هذا للأسف يعني بهذه الطريقة، يعني أو مثلا تشوف يعني هذه الواسطات اللي تكون موجودة، واسطات بالتعيينات، واسطات بالسرة ما صمون، هم اكو واسطات يعني توقف على ما ادري شنو، يعني هذه مثلا السكرتير اللي عند الطبيب يمشي هم الواسطات واللي يعرفهم واللي يخلي له خمسة من جوا الميز وهاي التفاصيل، يعني فهي هسه هم موجودة، يعني ما تقدر تنكر وتقول ما موجودة، يعني ممكن انه البعض يعني عنده هذه للأسف، يعني فتشوف مثلا مطاعمنا الأماكن العامة بعض الناس يعني ينسى انه المطعم هو مكان عام، فتلقاه يسولف بالتليفون بطريقة يعني عالية، أو يعني مثلا صوت الأغاني مثلا، يعني تشوف تدخل مطعم تريد تسولف لك سالفة، تريد يعني تنعم بهدوء، ماكو، حاطين أغاني وأغنية جر أغنية، ويعني ما تدري وين داخل، أنه أنت يعني حفلة مطعم والله ما أدري. فهذه هي يعني أوكي ممكن تكون لها أوقات معينة، ما تكون انه انت من تدخل لحد ما تطلع هو نفس الوضعية هاي، او حاطين مثلا مباراة كرة قدم، يعني والله برشلونة، والله ريال مدريد، والله مدري شنو، والله اوكي عمي ما معقول يا خوب كلها تحب الرياضة والطوبة، هاي مشكلة يعني زين، ما معني العائلة، ما معني بهاي المباراة، يعني مو فتشي يعني ضروري انه لازم، يعني اذا ما شفته شو راح يصير مثلا، يعني اوكي يعني ماكو فد مشكلة، مو هم اوكي عم نجي وياكم بس نصونا الصوت، يعني بعض المطاعم يعني ما معقوله، والمقاهي ايضا يعني اوكي انه الناس تحب الرياضه وكلها رياضيين ما شاء الله وكلها تتباوع طوبه، اي فبالتالي يعني ما يخالف بس نصوا الصوت، يعني ما معقول صوت المعلق وما ادري شنو، والهدف اذا اجى والدنيا تصفق والدنيا تنقلب، يعني شو تسوي العالم زين، الاطفال شو يسوون، يعني هاي هم مشكلة، مع واحد يطلع معقولة واحد ما كلها تريد طوب وكلها تريد مثلا مباريات، اوك صح ممكن اليوم هذا الموضوع صاير ترند، يعني هسه وما كان قبل موجود بهذه الطريقة، بس هي هسه الناس روجت له بطريقة معينة والمقاهي، وصارت حالة تسويقية انه حتى الناس تجيبهم بهذا الموضوع، يعني فعموما ما اريد هم ندخل بتفاصيل لانه يعني أسرار وغيرها، فبالتالي ممكن يكونون البعض في المطعم يعني يترك أطفاله يركضون ويعني بين الطاولات، وهذه أيضا ظاهرة مو صحيحة، يعني من ضمن الظواهر اللي هي ممكن تكون سلبية وما تشبهنا، يعني ألزم أطفالك إذا أكو مكان مخصص للأطفال واللعب فخليهم بي، وإذا ماكو فلا يظلون يتخطفون على الميوزة كل شوية واحد خاطف ومدري شنو، نوب حفاي ما معقولة صديق شذيب. فأيضا أنه بعض المطاعم مثلا تنطي هذه مثلا عروض خاصة بالبوفيه المفتوح وما شابه، يعني هذه التفاصيل، يعني فهذه للأسف أنه صار موضوع الإسراف، وأيضا يعني ترك الأكل على الطاولة بشكل وبوضع مشين وكأن المكان ما له أي احترام ولا النعمة لها احترام، ولا أنت أخذت الأكل وياك مثلا السفري، ممكن تنطي الفقير، ممكن يعني تستخدمه في وقت لاحق وغيرها، يعني وتشوف أنه مرات والله المور نتعدى على يعني طاولات موجودة في المطاعم، يعني تلقاها أنه على حالها والله ما ماخذ منها شيء، يعني إلا شيء بسيط، يعني فهذا للأسف يعني أكيد أنه بالتالي ما رح يرجع، يعني هذا رح ينكب ويعني مصير النفايات، يعني وبالتالي هذا انت حرمت وجبة من يعني ممكن تكون غالية او صعب تحصيلها، فهذه الامور للأسف انه تكون موجودة بمجتمعنا، وال يعني انه الشخص جاي يجيب اكثر من طاقته، يعني
خصوصا مثلا اذا كانوا مخطوبين جدد، زين هو ما يريد يبين نفسه انه يعني تمساح قديم، ولا هي مثلا تريد تبين انه هي من مثلا من الاتكيت وانه شبعانه وجايه من بيئه ما شاء الله، يعني هاي بعدين شنو الاقنعه تزول، يعني بعدين يعني لا يصير بالخمسه الاكل. ف يعني هذه التفاصيل بالبدايه ممكن تكون اوكي ما يخالف السيستم، شنو اطلب على يعني القدر اللي تقدر تكمله، والاشياء اللي هي ممكن تكون يعني ما تخرب بطريقه معينه يعني تحافظ عليها يعني. فهذه نعمه مهمه الحفاظ عليها من الاشياء اللي هي يعني ضمن ديننا، واذا كنت انت شخص يعني متربي صح ومتدين وتعرف قيمه النعمه فيفترض ان ما تسوي هذه الامور يعني. ايضا في مثلا بالصالات الرياضيه، وتشوف انه شخص يستخدم الاجهزه الرياضيه وبس شويه يخلص تمرينه يعني ما يترك الجهاز، يبقى انه يعني لازم الجهاز ويخابر مثلا تليفون ربع ساعه هو قاعد على الجهاز، يا بده يعوف الجهاز عوف الاوزان ورجعها لمكانها وخابر شو تريد تسوي سوي، احنا شلنا علاقه بيك يعني، وصيح بنص الجيم وهاي وهذول قالوا لي هالشكل، وقلنا لهم ورحنا لهم وحكينا وياهم، ما تحس كله طلايب شعب ما تدري يعني ماكو شيء يعني اشياء مثلا يسولف بيها لها علاقه بشيء معين بخير يعني، اذا مكالمه عاليه تعرف انه اكو طلابه بالقضيه يعني، فهي مشكله بصراحه يعني. ايضا يعني زيارات الضيوف مثلا للبيوت يعني هاي الطبه المفاجئه، ماكو قبل بدون سابق انذار وقعدوا يابا مو هسه عندنا دراسه مو احنا نريد ننام ورانا برنامج باكر الصبح شلون يعني زين عندنا دوام، وهذه يعني مشكله كبيره جدا تصير يعني عند البعض يعني انه هو بدون سابق انذار وساعات متاخره مرات، والله يعني ما معقوله يعني وين كنت انت بدايه اليوم المغرب العصر الظهر يعني زين تليفونك شاجب شو ما يعني تستخدمه وتقول راح اجي، وتبدي هاي الاسئله ايش قد راتبك ووين مدري شنو شنو واسطتك ويعني منو عينك ومنو شغلك ومنو صديقك ومنو كذا وفلان تزوج بعده وانت تزوجت لو انت وشوش عجب شو ما عندكم اطفال شو عندكم شو ما يا بالخصوصيات الله يخليك ما تغادرها اختي نقنة ترى زين. فهاي مشكلة كبيرة جدا يعني عند البعض يعني، ويبقى لساعات متأخرة ومرات بأيام مثلا الدوام مات المدارس يعني الطفل مثلا ممكن يكون عنده امتحان عنده تحضير، الأم عندها أيضا التزامات تريد يعني تكمل غسل الملابس تريد تكمل غدا مدري شنو الباكر تحضر أمور يعني أكو تحضيرات هسه بغض النظر شنو هي، وحتى لو ماكو تحضيرات يا بنا الناس تريد ترتاح يعني ما عندنا شيء نريد نقعد نرتاح شون بالله إلا تجون، لكن كل الهلع بالشخص اللي يجي ويأخذ موعد ويعرف الوقت الصح ويعني ما يكون ضيف ثقيل يعني، فهذه من الأمور بالعكس يعني جيدة جدا يعني. وتشوف أيضا مستمعين الكرام صراحة شوارعنا يعني للأسف شخص يسوق سيارة فارهة جدا وغالية جدا ويفتح الشباك يرمي مثلا شنو موجود بالسيارة، هل كلينيكس هل بطالة هل مدري شنو زين، أو يدق هورن بطريقة يعني، فللأسف يعني مرات المظاهر تكون يعني هي صح جيدة من من من الخارج، لكن الداخل شلون هاي شلون نشتغل عليها وشلون تتغير يعني، فما له داعي هاي التفاصيل كلها يعني، خلي احفظ الأشياء اللي عندك وما يحتاج إنه أنت مثلا تكون يعني تكسر على العالم بطريقة مفاجئة أو تخرعهم، هذه من الأمور الخاطئة جدا وينبذها مجتمعنا وأخلاقنا وتربيتنا وعاداتنا وتقاليدنا وكل هذه التفاصيل يعني. فبالتالي السياقة بعكس الاتجاه وبعكس السير يعني، حتى بس انه والله تشتري شغلة سريعة والله بس رايح من هنا اللي هنا كم ترى وراجع ما يخالف ما يصير، افتر عزيزي السائق يعني، انت حتى لا تخلي نفسك في مكان الخطأ، خلي نفسك انه انت المصوج انه انت المذنب، فلا تكون بطريقة انه انت دائما تتحايل على
الموضوع، انه ما تخلي لزمه على نفسك بطريق معين، او بمثلا انت صاحب دراجه وتسوق دراجه ولا لايتات ولا فسفوريات وتتخطف بين السيارات وبطريقه للاسف جنونيه. انت ابو الدليفري صديقنا العزيز، تمشي 100 و120 وشايل لك بيتزا وكريسبي، يعني ما معقوله، مو جريح هو، يعني ممكن اذا تاخر مثلا 5 دقائق عادي طبيعي جدا، يعني ما راح الزبون يعني يتحارك وياك. فبالتالي سلامتك وسلامه اللي موجودين في الشارع، يعني انت هم اكو ناس تنتظرك بالبيت ترجع تريد يعني تجيب لهم رزق الحلال وبطريقه معينه، انه انت ما مجبور تخاطر بحياتك بهذه الطريقه يعني. فمستمعين الكرام، صراحه الاشياء كثيره ومتعدده، ويعني ما راح نخلص يعني لو نبدي بيهن يعني. فما اريد يعني شويه نغير المود والمزاج، بالتالي اكيد يعني اليوم نهايه اسبوع، فخلونا يعني نسمع اغنيه وبالتالي راح نرجع ايضا بتفاصيل اخرى من محطات مجلتنا الصباحيه.

يعتبر شرب كوب من الماء الدافئ المضاف إليه قطرات الليمون صباحا راح يكون خيارا صحيا مفيدا لتطهير الكبد وتنشيط الجهاز الهضمي. المشروب البسيط يمنح الجسد جرعة من الفيتامين سي ويرفع المناعة ضد نزلات البرد. لذلك استبدل المشروبات السكرية بالماء الطبيعي لأن يقوي العافية ويمنحك انطلاقة يومية منعشة. ويعني كثير من الأشخاص يروح باتجاه السكريات ويعني الشاي ويضيف له الشكر هواي، أو ممكن هذه يعني الآيس كوفي والأشياء اللي هي ممكن لها علاقة بالقهوة اللي تكون هي يضيفوا لها شكر ويضيفوا لها حليب، وهذه التفاصيل البعض يحبها صباحا، فهذه راح تكون مليانة سكريات وبالتالي لها تأثيرات سلبية خصوصا مع بداية الصباح.

نهاية أسبوع سعيدة مستمعين الكرام، نتمنى لكم رفقة من تحبون ورفقة مول بصرة تايم سكوير. مستمعينا إلى هنا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح، كنت إياكم في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم يوم الأحد المقبل، دمتم في رعاية الله وحفظه.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عندنا سوالفكم تلتم.
1: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس
2: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

حكينا في الحلقة الماضية عن الشغف وكيف يمكن أن يؤثر في حياتنا مفهوم الشغف. الشغف كلمة ربما يعني خاضوا بها علماء النفس كثيرا، يتحدثون عنها علماء الاجتماع، داخلة في الاقتصاد، داخلة في النجاح، داخلة في السعادة، وداخلة أيضا في مفهوم الكرامة. يعني ما عنده شغف ربما الموضوع يتعلق بالكرامة أيضا. هذا غريب شوي. احنا حكينا في الحلقة الماضية يعني لحقنا نحكي عن فكرة الكرامة النفسية، انه واحد يشعر انه هو يؤدي ما عليه، يعني عنده نوع من الاستغراق، عنده نوع من الاستغراق في اداء الاشياء اللي هو جاي يؤديها، وعنده نوع من الانسجام، هو منسجم بها. واحد مرات لا يشتغل ليل نهار بس هو يحس روحه شنو، يحس روحه خارج السياق، ما يعني ما مستمتع، مو كلش مندمج ويا شغله. اذا سئله ورا 15 سنة تقول له مثلا أنت شنت مرتاح بالشغل، قال والله العظيم الشغل هذا ما يناسبني من كذا إلى آخره، ويبين أنه هناك بون شاسع بين رغباته وبين احتياجاته النفسية وبين الأداء أو بين المهام اللي جاي يسويه. ما يكون نوع من التوافق، ما يكون نوع من التناغم. وإحنا حكينا أيضا في الحلقة الماضية عن الشغف الذي يسمى بكونه شغفا متناغما. يعني شنو؟ يعني أنت عندك شغف مثلا بشيء معين، بعمل معين، بهواية معينة، بمشاهدة معينة، أنت عندك شغف بفن معين، بأدب معين، بشغل معين، نفس الوقت أنت ما مأثر على حياتك سلبا، إيجابا، هو متناغم مع حياتك. واحد مرات عنده شغف مرضي، هو يحب مثلا كرة القدم، يصير فاشل بيما بالدراسة أو يروح للشغل متأخرا، يعني هذا الشغف مو متناغم أكيد، هذا شغف قهري يسمونه، وشغف وسواسي يعني بهذه الطريقة. وهذا ينشأ طبعا، الشغف المتناغم يندمج بهويتك الشخصية، بالعكس يصير جزء من هويتك وشي حلو وشي كذا إلى آخره. وأحيانا أنت حتى لو تحب هذا الشيء اللي جاي تسوي وتشعر انه الاشياء الاخرى راح تتداعى، راح تتدمر بسبب هذا الشيء، تقدر توقف هذا الشغف عند حده، يعني تقول ستوب بوز، مو فتره مؤقته وبعدين ترجع تعاود. اما الشغف القهري لا، هو من اسمه قهري، انت تسوي اشياء تحبها صحيح، تعتقد انه هي مهمه بالنسبه لك، لكن بنفس الوقت شنو، تدمر الاشياء الاخرى الموجوده بحياتك. مرات الواحد عنده اهتمام معين حتى بالدومنا، هاي اللعبه بالنقال، ها عنده اهتمام بها لدرجة أنه مثلا يتأخر بالنوم، علاقته بزوجته ترتبك، والله عنده شنو، عنده فد اهتمام معين، بوبجي مرة، مدري إيش مرة، لعبة مرة، القهوة مرة كذا، يعني أكو فد اهتمامات معينة. وطبعا الشغف القهري في الغالب يرتبط أيضا بمسألة تقدير الذات، تقدير الذات بالنجاح. يعني الواحد ما يقدر ذاته لحد ما ينجح، إذا ما نجح أكو نوع من المشكلة بهذه الطريقة. وغالبا ينشأ هذا الشغف القهري سميناه من الضغط الخارجي، يعني شنو، توقعات الأهل، أنت ما تريد تخيب ظن الناس اللي محيطة بيك، يعني المجتمع، صورتك أمام الآخرين، صورتك في منصات التواصل الاجتماعي، جوان يعني داخليا جوانيا، ها هذا النوع من الناس يشعرون في الداخل كأنهم مجبرين على ممارسة هذه النشاطات، لأن هم تقديرهم لذاتهم يتعلق بالآخرين، حتى لو يتعارض مع أولوية. أنت بقول له مثلا أنت ليش سوي هالشي ومؤثر على شغلك، هو يدري بس هو مجبر يسوي هالشي لأن رابط تقديره لذاته برضا الآخرين.

طبعا أيضا طرقنا إلى موضوع أن الشغف من ينشأ. هناك من يقول أنه ينشأ من الأشياء الموجودة أصلا في داخلك، يعني عندك استعدادات إلها، وهناك من يقول لا، يعني واحد هو مثلا يدخل في شغل ربما هو أصلا ما حابه يعني، لكن بمرور الوقت بالاستمرارية ينشأ عنده نوع من الاستعداد، يجد نفسه صار مؤهل، صارت عنده مهارة في أداء معين، فيعني ينشغل على هذا الجانب. طبعا يميل عدد كبير من العلماء على اعتبار النوع الثاني هو الأفضل. في الغالب النوع الأول الذي يعتقد أنه شغفه هو موجود داخله، يعني الأولي، يعني هو مباشرة يعتقد أنه هو يحب هذا الأمر، يحب هذا الشغل، يريد يصير مثلا ضابط، يريد يصير رسام، يريد يصير كذا. هاي الإرادة الأولية اللي تنشأ في مرحلة الشباب، يعتقد بنفسه أنه إذا ما صار صير عنده نوع من المشاكل النفسية طبعا، ومو شرط يعني مبينة وواضحة، المشاكل النفسية أغلبها هي مشاكل

أكل يعني تحتاج إلى مجهر حتى نكتشفها، صعب علينا أنه نكتشفها طبعا، من الصعب جدا. اللي هي طبعا أكو دراسات تتحدث عن هذا الموضوع، وغالبا لكل نمط من الشغف نوع من الثمن. يعني هذا اللي مباشرة يعتقد أنه شغفه مثلا أن يدخل هذه الكلية أو يكمل هذه الدراسة أو يعمل هذا العمل، هذا غالبا يعطي وزنا إلما للمتعة الآنية عند اختيار العمل، هو مستمتع بهذا، يعني عنده نوع من المتعة آنيا فوريا بهذه الطريقة. أما الشخص الثاني اللي قلت لا أنا صحيح حبيت هذا الشغل، بس احتمال أجد في التفصيل أهم لحياتي وأتعلق بها أكثر، هذا يكون أكثر استعدادا لتحمل شنو عمل أقل إمتاعا. يعني مرات العمل مو ممتع في البداية، بس مثلا راتب عالي، إذا كان مثلا راتبي 5 مليون بهذا الشغل أنا ما أحب، شنو ما أحب 5 مليون؟ حلوات يعني حل لي مشاكل، ها بعدين أنا أطور هذا الشغف، أعرف شلون أحب هذا العمل. طبعا أكو كاتب أمريكي اسمه نيو بورث، هذا الكاتب يقول يعني هو يرى في فرضية الشغف ما يأتي، يقول أول شيء طبعا هو يشوف يعني هذا رأيه، أنه أول شيء لازم تعرف شغفك بالبداية ثم تبني حياتك المهنية بالطريقة، يعني بالطريقة اللي يشوفها مناسبة، يعني تضع العربة أمام الحصان بهذه الطريقة. هذا الرأي السائد، هو يشوف العكس، يعني هو يشوف العكس، هو يشوف الإتقان والمهارة العميقة هم اللي يولدون الشغف غالبا. يعني الشغف نتيجة الكفاءة، نتيجة التمكن، مو نتيجة شرط مسبق. لأن غالبا احنا مجتمعات شنو؟ مجتمعات عندنا في شروط معينة، أنا بدي أشتغل هذا الشغل وإذا ما يلقى هذا الشغل ما يشتغل مثلا، يعني عند نوع من الإرادة المسبقة لأن يعمل أعمال معينة، وهذا اللي دائما نسمعه أنه العمالة الأجنبية تشتغل أي شيء وأهل البلد ما يشتغلون يشرطون كذا. ربما أكو هسه ما نقول صحيح، ربما بجانب معين من الصحة.

طبعا اكو عالم اسمه مجري امريكي، هو اسمه ميهاي، هذا حكى عن التدفق الفلو. طبعا مفهوم التدفق هو مفهوم احنا نعيشه كنا، يعني فجاه تحس وانت جاي تسوي شيء معين او جاي تشوف شيء معين، فجاه تحس الوقت مضى بمتعه، تنغمس كليا، يعني ما تشعر بالاشياء اللي حولك. اذا واحد احتمال يحكي وياك ما

وأيضا المحبين لأعمالهم، لأن هو عنده شركة عنده كذا، احتمال يتأخر، الموظفين يروحون ويبقى يؤدي الأعمال بشيء من المتعة. طبعا يمتى تصير هاي الحالة؟ العالم هذا حكى بهذا الموضوع مهاي، يقول تصير هاي الحالة من الانغماس. الانغماس شيء مطلوب طبعا في كثير من المجالات، من يكون هناك توازن بين شيئين، بين مستوى التحدي هو مستوى المهارة، يعني أكو تحدي بس أنت عندك مهارة، هو مو أكو تحدي وأنت أكو شيء ماكو، يعني أكو شيء صعب وأنت ما مستعد له، لا أكو شيء كلش صعب بس أنا كلش قادر أنه يعني أجاري، هسه هو شوية أقوى مني هذا الشيء الصعب، مهاراتي شوية أقل بس أكو شنو، أكو نوع من المواجهة بيناتنا، يعني مستوى التحدي أكو مستوى مهارة يقابله، يعني أكو نوع من التوازي، أكو نوع من التوازن بيناتهم، لأن إذا التحدي أعلى من مهاراتك بهواي، إذا أنت أكو ناس تدخل، شايفين ذولي مثلاً أنا فكرت بمشروع فتحت مطعم، هو شنو عنده؟ عنده تحدي لو ما عنده؟ بس ما عنده مهارة يفشل المطعم، يخسر، ما عنده مهارة، ما عنده مهارة الإدارة، مقارب الموضوع، ما مسوي بحث للجدوى الاقتصادية مثلاً، هو عنده يعني عنده تحدي، تحدى هو بس فشل، شنو الفايدة يعني؟ ومرات لا، مرات واحد عنده مهارات عالية بس طايح له بشغل ما بي أي تحدي، هو عنده إمكانات ومرات يضوج هذا الشخص، مثلا تلقى موظف في دائرة مثلا حكومية وما عندهم شغل، بطالة مقنعة، هو عنده إمكانات كبيرة جدا، يضوج من الشغل، يظل يباوع على الوقت كل ساعة، يعني مل، بحيث أكو بيهم يقدمون إجازة من الشغل الحكومي ويروح وين يشتغل بالشركات الأهلية، قلت لي تعبت نفسيا، تعبت مو بس قصة راتب، أرد أشتغل أرد أحس بنفسي، يعني جزء من هويتي مفقود لي، أنا ما جاي أقدم شيء يعني بهذه الطريقة. طبعا الناس يشعرون بحالة تدفق والرضا بحسب الدراسات في أوقات العمل أكثر من ما يشعرون بها في أوقات الفراغ، ورغم أكو تفضيل ذهني في الغالب يعني للفراغ، الإنسان أحيانا يطمح للفراغ، يعني ينتظر العطلة ويفرح إذا شاف الخبر، بس بالحقيقة الدراسات تقول أنه الانغماس، الانكباب، التدفق المشفوع بالرضا، تدفق مشفوع مو مرضي، يعني أنت منغمس كليا وحاب الوضعية يصير غالبا في أوقات العمل. ليش؟ لأن في العمل نشعر بنوع من المهارة ونوع من التحدي ونوع من تشغيل الذات، يعني أنت مو معطل، مو كائن معطل. أما الفراغ في الغالب فهو يعني احنا ما نستخدم بمهاراتنا، راح نشعر بفتور بملل، رغم انه احنا في الغالب يعني مثل ما قلنا انه احنا نتمنى وقت فراغ اكثر. الشغف والتدفق يعني بيناتهم نوع من الارتباط بس هم مو شيء نفسه اكيد، لان التدفق يجي يعني كحاله متاخره عن الشغف، حاله متاخره اثناء ممارسه النشاط، التدفق يجي انه انت منغمس، أما الشغف فهو يعني ميل الإنسان في الغالب المستمر طبعا عبر الزمن اللي دفعه يكرر أشياء معينة، يكرر نشاطات معينة. لذلك أنت يمكن أن تدخل مثلا في حالة تدفق في نشاط معين هو مو شغفك، والعكس أيضا صحيح جدا.

ما أدري، إحنا دائما نقول عن الشيء الياباني بأنه جيد يعني أصلي زين، غالبا نربط الجودة باليابان، ياباني أصلي خلاص يعني. هاي السلعة أريد أشتريها، قال لي اللي يبيعها قال لي تراها يابانية، أنا فهمت من قال لي ياباني يعني مواصفاتها شبيه عالية وجيدة وبها يعني يعني شغلة مستدامة تقريبا. لذلك اليابانيين من أكثر الناس اللي عندهم اهتمام بمفهوم الشغف، يعني الفرد مالتهم هو عنده نوع حتى يعني يصل إلى حالة مرضية أحيانا، يعني العمل عندهم مقدس، فكرة العمل عندهم مقدسة إلى أبعد الحدود، وفكرة الإنجاز أيضا. عندهم مفهوم اسمه إيكيجاي. إيكيجاي هذا يربط بين مفهوم الحياة أو بين كلمة حياة وبين كلمة القيمة والجدوى. أنت شنو فايدتك مثلا إذا أنت كائن حي بس بدون جدوى؟ شنو شنو شنو فايدتك يعني؟ شنو فايدتك لنفسك، وشنو فايدتك لأصدقائك وللمحيطين بك ولمجتمعك بالنهاية؟ تعال زين، شنو فايدة أنه أنت تقعد الصبح؟ طبعا لطيف هذا التعبير عندهم. عندهم الشغف هو سبب استيقاظك من فراشك كل صباح. أنت ليش تقعد؟ خوضل نايم، ما راح تفيد لا نفسك ولا أهلك ولا عائلتك ولا مجتمعك، ظل نايم إذا ما عندك شغف حقيقي بإنجاز شيء ما، ظل نايم المن قاعد يعني إيش راح تسوي مثلا؟ إيش راح تغير الكون مثلا؟ فتعبيرهم لطيف بصراحة ومفاجئ، سبب استيقاظك من فراشك كل صباح. طبعا يجمع هذا الموضوع عندهم، موضوع الشغف، أربع أشياء. أولا الأشياء اللي تحبها، ما تحبه، ها الأشياء اللي تحبها. ثانيا ما تجيده. ثالثا ما يحتاجه العالم منك. رابعا الشيء اللي ممكن أنت تدفع من أجله، ممكن تدفع وقتك، عمرك، ممكن تضحي في بعدد من صداقاتك مثلا. أنت تريد مثلا تتفوق، إن عادي واحد خابرك يقول لا آسف والله أريد أدرس أعذرني يعني، أو واحد يخابرك يقول لا والله آسف جاي مثلا جاي أتابع وثائقي مهم ما أريد أطلع، احتمال يزعل منك يعني، مو ما راح يتفهم الموضوع، شنو أنت على مود وثائقي ما تخليني أطلع يعني. مو هذا المفهوم الياباني بهذه الطريقة. طبعا هو مفهوم ما مرتبط بالمهنة، يعني ما مرتبط بالمهنة بشكل حصري، ما مرتبط بالشغل بالعمل، وإنما إلى أيضا يعني هو هنا على خلاف مع المفهوم الغربي للشغف. المفهوم الغربي للشغف هو مرتبط بالإنجاز، مرتبط بالعمل، مرتبط بالرأسمالية، إنه الناس تشتغل من الصبح لليل كذا على مود الشركات. يعني تعرفون أفكار الغربيين غالبا هي تجري بهذه المضمار، يعني تحت غالبا أقول تحت منص يعني تحت مفهوم الرأسمالية هي اللي تحرك التفكير، خصوصا بما يتعلق بمواضيع التنمية البشرية وكذا إلى آخره. المهم هم على نقيض، يعني عندهم نوع من المعارضة لفكرة الشغف الغربي، يقول لا الشغف يجب أن يعني ما يكون فردي بشكل قهري بشكل مرضي، ما متعلق بيك بس، لازم ببعد اجتماعي. أنت صحيح شغوف بشيء، بس هذا الشيء شنو يعني للآخرين؟ حتى لو أنت تربط شغفك بإنجازك الشخصي على عيني وعلى رأسي، بس هذا إنجازك الشخصي شو نسوي به إحنا إذا ما إلى قيمة مفيدة للآخرين؟ أما إذا تحول إنجازك الشخصي لمتعة شخصية إلك، إحنا شنو فائدتنا يعني؟ اليابانيين يعني يتساءلون بهذه الطريقة الباحثين مالتهم. إنجازك الشخصي على عيني وعلى رأسي، بس كون شنو؟ كون مفيد للناس. يعني أنت مثلا خوش رسام، بس ما تنقل قضايا مجتمعك، أو ما تدافع عن قيم معينة جمالية تخص الحياة، حياة الناس، أو أنت خوش شاعر، بس أين أنت من شعور الناس الجمعي، من كذا إلى آخره. وهي مواضيع مهمة إلى أبعد الحدود.

الآن خلونا ننتقل لموضوع آخر, وهو أعتقد أنه موضوع مهم جدا وربما أيضا يمتد لحلقة قادمة. طبعا الموضوع هو يتعلق أنه إحنا مرات نصاب بأشياء هي مو نتاجنا الشخصي, بمعنى جزء كبير من شخصيتك مو أنت مسؤول عنه. يعني تشعر أنه هو مو أنت اللي سويت روحك بهذه الطريقة. مثلا لهجتك, مرات احنا نحاسب الناس, مثلا نشوف واحد نقول انت لهجتك يعني لهجتك مو حلوه مو كذا, وهاي طبعا يعانون منها مره في كثير من الاحيان, عانوا منها الجنوب, يعني يحاسبون ثقافيا على لهجتهم. مثلا هو قاعد بالريف او لهجته بهذه, يلفظ الحرف بهذه الطريقه, يلفظ الكلمه بهذه الطريقه, ما يلفظها مثلا مثل ابو المركز, يحاسب ثقافيا. شنو تلفظ هيك, شنو هاللهجه هاي, ويستخدمونها ماده للتندر وللضحك وكذا الى اخره. ليس ذلك بصحيح؟ نعم. زين, احنا مرات نشعر, يعني هذا مثل, طبعا الموضوع اوسع. احنا مرات نشعر انه احنا المجتمع مو بالخارج, المجتمع بالداخل. يعني المجتمع مو خارجك, المجتمع بداخلك انت كفرد, داخل جوا, يعني جواك, وانت ما تدري أو مرات تدري. وهذا يبين من طريقة لبسك, من طريقة قولك للكلمات, من طريقة اختيارك للمواضيع, من طريقة اختيارك للزوجة, من طريقة فكرتك عن الشرف. يتعلق بكل قيمك اللي تحملها, هي جزء منها صاغها منه, صاغها المجتمع بطريقة أو بأخرى. طبعا أكو عالم اجتماع اسمه بيير بورديو, وهذا يعني رائع جدا جدا رائع, تحدث عند مفهوم الرأسمال الرمزي وكذا إلى آخره, حكينا عنه في حلقات ماضية. تحدث عن هذا الموضوع بشيء من الإسهاب. طبعا من الأمثلة التي تضرب, يقول لك مرات أكو واحد يتغير وما يتغير. مثلا شخص نشأ في حي فقير, نشأ وين؟ بحي فقير جدا. تعرفون الطريقة اللي يحكون بها الفقراء هي مختلفة ترى عن الطريقة اللي يحكون بها الأغنياء, مشيتهم تختلف جديات والله, يعني أشياءهم حتى الصغرى هي مختلفة. المهم هذا الشخص اللي نشأ في حي فقير, بعدين صار أستاذ جامعي مثلا, ها مثلا, أو صار رجل أعمال ثري, ها لغته شنو, حاول يغيرها, ربما تغيرت, خلينا نتفق أنه تغيرت لغته, ملابسه تغيرت, دخل المادي تغير, لكن أكو شيء بجوهره موجود ما قدر يتخلص منه, واحتمال هو ما يريد يتخلص منه, ما علينا يعني. بس هو المهم أنه هذا الموجود في جوهره, أكو شيء من الماضي بقى موجود, لدرجة طبعا بورديو يتحدث بهذه الطريقة, لدرجة أنه أحيانا من يدخل لمكانات فاخرة هو صار غني, ويدخل المكان كلش غالي, يشعر بأنه ماذا؟ يشعر بأنه دخيل, هو نشاز, رغم هو يقدر يدفع أكثر من كل الموجودين. ليش؟ لأن هو يتذكر ماذا؟ يتذكر بيئته الأولى, ومن يسمع أغنية شعبية قديمة ربما يخجل احيانا انه هو تغير وضعه بعد ما يسمع هاي الاغاني الفجريات, ها ما يسمعها, بس هو بالحقيقه يبكي من يسمعها, يتاثر بيها. هذا اللي حاول يوصله بورديو عن يعني مفهوم اسمه الهابيتوس. هذا مفهوم الهابيتوس, انه احنا عندنا نوع من الاستعدادات الدائمه, يعني تدمج خبراتنا الماضيه بشكل معين, وفي كل لحظة هي تتعلق بالطريقة اللي نفعل بها الأشياء. يعني أكو نوع من الاستعداد الذهني الموجود مسبقا في داخلك اللي يحكم حياتك, يحكم وثاق حياتك بطريقة أو بأخرى, وهاي حتى تتعلق بالجسد, يعني عادات ذهنية, عادات جسدية, عادات ذوقية اللي يزرعها بينا مجتمعنا الأول اللي عشنا به مرات دون أن نشعر, يعني في كثير من الأحيان, ونتصرف أحيانها تلقائيا, وهذا شيء صعب وشيء مهم جدا. ليش؟ لأن فكرته خطيرة, فكرته تتعلق بالتاريخ, تاريخ المجتمع اللي أنت عشت به. التاريخ ليس كتابا,
هذا التاريخ يصير جزء من جسدك، جزء من جسدك فعلا يعني بهذه الطريقة. يعني التاريخ الاجتماعي يتحول إلى الجسد، طريقة المشي، طريقة السلام، نبرة الصوت. مرات واحد ما يريد يتخلص منها، هو نشأ في بيئة يحجون بطريقة معينة. الذوق في الطعام، الذوق في الفن، الذوق في الملابس، ردود الفعل على الأشياء، حتى الطريقة اللي يشوف بها نفسه متعلقة بالجماعة اللي نشأ بيها. أكو ناس ينشؤون في بيئة يشوفون نفسهم في الشيء، وكو واحد دوم هو خايف من نفسه، دوم عنده نوع من التردد، حتى لو يصير، حتى لو يتوفق، حتى لو كذا، يبقى هذا التردد موجود في داخله. ليش؟ لأن الجسد هو موقع التاريخ، يعني هو المكان اللي يصير به هذا التاريخ، تاريخ المجموعة أو تاريخ الجماعة اللي هو أصلا عايش به. لذلك بورديو يتحدث عن هذا الموضوع كثيرا، يقول أنه ابن الطبقة العاملة، هذا العامل البسيط الكذا إلى آخره، هو ما قرر أن يمشي بهذه الطريقة. إذا تدرس مشيته، وهو لم يقرر أن يتحدث بهذه الطريقة. أكو أشياء أكبر منه تسربت إلى عضلات لسانه خلته يحكي بهذه الطريقة. أنت شايف واحد مرات يعني مصر على مفردة مثلاً والله شلون، أنا بالخدمة، أنا خادمك، أنا كذا، شايف هاي المفردات؟ ها، هاي المفردات هي نتاج بيئتنا إحنا، كنا نقولها يعني بطريقة أو بأخرى. بس تلقى واحد نشأ في بيئة ما تسمح له، احتمال لو جايلها بالصغر ضاربين راشد يعني، شلون أنت تقول بالخدمة؟ إحنا في شيء يعني، إحنا أولاد فلان، إحنا بيت فلان، أنت تقول بالخدمة وخادمك وخادم صغيرون، ويعني بهذه الطريقة. لا إحنا أنا أوقف، شنو خادم صغيرون؟ أنت ابن فلان، خادم صغيرون شنو؟ يعني يعترض أبوه، يعترض. فهو متكون في بيئة تمنع أصلا أن يتذلل، حتى لو على سبيل التقرب. مو إحنا صارت جزء من مرات من طريقتنا في التعاطي، يعني البنية الاجتماعية تسرب إن إلى عضلات لساننا الطريقة اللي نحكي بيها أمام الآخرين، بحيث أنت تسافر مرات فارق هاي البيئة، تسافر تهاجر. يعني تخيل احتمال تسافر دولة عربية وواحد يسوي لك خدمة، أو أنت تحكي واحد يقول أنا بخدمتك، يعني باوع لك هو، وش بي هذا؟ ليش؟ لأن هو بيئة الاجتماعية ما بيها هاي الأشياء. لأن مرات أشياء كثيرة تتسرب إنه ونتصرف بها طول عمرنا دون وعي كامل.

مرات في مشاهد الريل المنتشرة المضحكة، أكو واحد مثلا يطيح طيحة قوية كلش، هو يحطون عليه ضحك، صح لو لا؟ يعني شنو الاستجابة؟ ضحك، ناس تضحك. أكو واحد شعلق، ترى هذا مو يعني مو مجال ضحك شباب، ترى الرجل تأذى. أنا أشوفه يعني هذا شنو، هذا نادر قبالة ذول اللي يضحكون، موقف مؤلم إذا أشوفه بعين ثانية. طبعا واحد تأذى جدا، بس هو الموقف قد يوحي أحيانا بالسخرية أو بالضحك أو بكذا إلى آخره. هاي ردود الأفعال هي شنو، هي هذه اللي يحكي عنها الهابيتوس، هي هاي الهابيتوس. يعني استعداداتنا الاستعداد الموجود في داخلك الذي يتعلق بردات فعلك تجاه الأشياء. يصير شيء أنت ترد، شلون ترد؟ هو هذا استعدادك. أكو واحد يرد بالغلط، أكو واحد يبتسم، أكو واحد يصير يا حادث ينزل مبتسم تدلل كذا، لا أكو واحد ينزل يغلط حتى لو هو غلطان. أكو نوع من الاستعداد عنده مسبق قبل الحادث، موجود في داخله في شخصيته، جزء منه وراثي من المجتمع يعني. وهاي مو مجرد ردود أفعال، وإنما شنو يعني هي الأشياء، هي الميول في داخلنا اللي تحدد شنو الأشياء اللي ممكنة والمعقولة بهذه الطريقة. يعني هاي أشياء شرطية بطبيعتها، يعني شرط أنه هو يصرف بهذه الطريقة السيئة، أو شرط أنه يصرف بهذه الطريقة الإيجابية. يعني هو يشبه الشرط مال أنه إذا أنت ضربت الزجاج بضربة معينة ينكسر الزجاج بهذه الطريقة. ولذلك مرات أنت شنو، أنت واحد دائما أنت عندك يعني فكرة مسبقة أنه هذا فلان إذا تعرض لهذا الموقف راح يكون موقفه إيجابي، لأن يعني أنت تعرفه شنو، تعرف خلفيته شنو، تعرف شخصيته شنو بهذه الطريقة. زين هاي الاستعدادات منين تجي؟ أكيد من الطفولة المبكرة، يعني عبر الأسرة، المدرسة، أحيانا المدرسة إذا كانت مؤسسة حقيقية تبني الفرد يعني. وتصبح بمرور الزمن هي شيء طبيعي. إحنا نروح نستغرب مثلا، نروح نسافر نستغرب مثلا من نظافة الشارع، ماكو واحد مثلا ذبله لفة نص لفة زايدة، ها ماكو واحد ذب الزبالة، شنو ذولي ملائكة، شنو هاي الشخصيات، فد نظيفة هاي البلدة فن. بينما المواطن مالتهم عند هذا شنو، عند هذا استعداد طبيعي، متعلم من الصغر، متعلم بالمدرسة، ومتعلم بالقانون، لأن الدولة تعلمه تربيه حتى لو يخرج عن طريق الدولة تراجع يعني. ولذلك هي تكتسب هاي الأشياء وتصبح طبيعية، يعني استعداداتنا تصبح طبيعية، إنه إحنا ما نشوفها، إحنا أصلاً ما نشوفها استعدادات مكتسبة، لا لا لا، إحنا نعتبر نسميها طبع، طبع. مشكلتها شنو هاي الاستعدادات؟ إنه هي بها صفة الديمومة، يعني من الصعب أن تغيرها، إذا ترسخت صعب صعب صعب صعب، حتى لو إحنا ندري إنه هي غلط أحياناً. بالصعب انه نغيره. واحيانا الموضوع يعني يتعلق بانعدام الوعي، يعني هي ما متعلقه بالوعي، هي باللاوعي بدون تركيز، احنا ما مركزين بس نسوي هاي الاشياء سواء كانت ايجابيه او سلبيه. ولذلك حتى عندما تطرق بورديو الى مساله راس المال الثقافي، رأس المال الثقافي يعني هو يتحدث عن مجموعة المعارف والأذواق والمرجعيات، اللغة والأدب وآداب المائدة ونبرة الثقة بالنفس، هاي الأشياء اللي أحيانا تمنح أصحابها نوع من الجنو، نوع من السيادة، نوع من الشرعية، نوع من الرفعة في أوساط معينة. يعني تخيل أنت مثلا أكو ناس ما تعرف تأكل بالشوكة والسكين، يدربونهم شلون يأكلون حتى من يقعد ما يتعرض لهذا الموقف. هو هذا رأس مال ثقافي أيضا. طبعا هو ما أشياء ما هاي رأس المال الثقافي ما يكتسب فقط بالتعلم الواعي، وإنما شنو، إحنا نمتص من البيئة، من الثقافة العامة، من المجتمع. ولذلك أحيانا هو واحد يولد طبيعيا يعرف هاي الأشياء، هو متعلم شلون يأكل، شلون يحكي وهو يأكل، شلون يتجنب الحديث أحيانا، يعني عنده آداب المائدة أنه يتجنب الحديث، ما يدخل في موضوع ويصير مشكلة بأثناء الأكل،
أو كذا، أكو نوع من الثقافة اللي هي سابقة هو متشرب بها، لذلك هو ما يسويها. ويستغرب أحيانا مثلا داخل جاي ياكل ويجي واحد مثلا يسولف مواضيع غير لائقة على الطعام مثلا. للأسف إحنا ما عندنا هاي، للأسف يعني إحنا المائدة عندنا نفتح بها أي موضوع. هسه رغم إنه نعمة المفروض يعني نحترمها أو كذا، للأسف عندنا موجود هذا الشيء. ولذلك الهابيتوس اللي تحدث عن بورديو هو هو هو هو أسر مدى الحياة. نعم غالبا هو أنت أسير لهذه المنظومة، لهذه المنظومة اللي أنت تربيت عليها، أو مجتمعك هو كله مجبول كأنما على الخوض بها دائما.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس،
2: هوا الناس مع علي الياسري.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. أرحب بكل السيدات والسادة أصدقائنا الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول. أرحب باللي يسمعنا من خارج البصرة أيضا عبر منصات بودكاست وتطبيق راديو جاردن. كل الهلا بكم ويا رب تكونون بخير أنتم وأحباكم. إذن حلقة جديدة من مجاز ورحلة في عالم القراءة والكتابة، عالم الأفكار. نتمنى فيها أن نكون عد حسن ظنكم وأن نقدم لكم مادة طيبة ممتعة. أحبتي، مو كل مواجهة دليل على الشجاعة، ولا كل تجنب للآخرين دلالة على الجبن أو الضعف. احنا شفنا بالحياة المهنية، بالسياسة، بالعلاقات، انه هناك لحظات يكون فيها الصمت المؤقت ابلغ من التصعيد، والتدرج في المواقف، في اتخاذ المواقف، اجدى من الاصطدام. المعضلة احيانا تكون في ان يتحول او تتحول المواجهة الى عادة تعطل القرار، او الى خوف يلبس ثياب الحكمة. حلقتنا اليوم تبدأ بالمواجهات، فكرة تجنب المواجهة هل فيها إيجابية؟ سنرى ذلك في محورنا الأول لمجاز، خليكم ويانا.

لو فرضنا أنه أنت عندك مواجهة تؤجلها لمدة أسابيع، مواجهة مع زميل في العمل أو صديق مثلا تجاوز حدود الأشياء معينة وأنت تتواجهه، قريب من أقاربك أو معارفك يسوي أفعال مؤذية لمن حوله، أو مسؤول يرتكب أخطاء متكررة ولا أحد يواجهه فيها. أنت تعرف أن هاي المحادثة هي محادثة ضرورية بس تتأجل، مو يعني ساعة تقول الوقت مو مناسب، ساعة تقول ما أعرف سبب المشكلة، ساعة تقول يجوز أترك خليه يتحسن من تلقاء نفسه. وبالغالب طبعا لا شيء يتحسن إذا لم نتدخل. تجنب المواجهة أصدقائي من أكثر الأنماط البشرية شيوعا، وبالتالي هو بالوقت نفسه من أكثرها التباسا، لأنه بغض النظر في بعض الأحيان يكون تجنب المواجهة حكمة، نعم حكمة حقيقية، لكن في أحيان أخرى يكون هروب. الفرق بين الاثنين هو اللي راح نبحثه في هذا المحور. علم النفس يقدم إجابة واضحة، يقول لك تجنب المواجهة هاي استجابة بيولوجية قديمة جدا. الدماغ البشري مصمم حتى يتجنب التهديد من ضمنها التهديد الاجتماعي بنفس الطريقة اللي يتجنب بها التهديد الجسدي. تالي أحيانا المواجهة تهدد القبول الاجتماعي، لأن رفض الجماعة في التاريخ التطوري للإنسان يعني بشكل أو بآخر الإقصاء أو حتى الموت يعني. لذلك لما يفكر الإنسان في مواجهة شخص ما، دماغه يتنشط هذا النشاط اللي هو استجابة للتهديد. شوفكم مواجهات بين مسؤولين، شوف يصير عنده خفقان، أفكاره تتشابك، جسده يضطرب، يريد الهروب. أكو باحثة اسمها كريستيال لي سوت دراسة عن الهشاشة الاجتماعية، شافت أنه 85% من الناس يفضلون تحمل موقف مزعج على مواجهة السبب مالته، سبب الموقف المزعج. خلينا نضرب مثل، إذا أكو موظف يلاحظ أنه زميل من زملائه ياخذ الفضل في العمل أمام المدير، هذا الشيء طبعا يغضبه من الداخل بس يسكت، يقنع نفسه بأنه لا المدير ذكي، هو أكيد المدير ينتبه راح يعرف، بس حقيقة المدير ما يعرف، لأنه ما يشوف إلا ما يش يعني هو ما غير حاضر معهم في كل المواقف. فبالتالي الصمت المتكرر يتحول إلى الواقع الرسمي لشكل هذه العلاقة بين هؤلاء الثلاثة الموظفين والمدير. بس بنفس الوقت مو كل تجنب للمواجهة هروب، أحيانا تكون تجنب المواجهة استراتيجية.

أكو نوعين من التجنب، أكو تجنب هروبي أحبتي اللي هو يتجنب المواجهة لأن الشعور بالقلق لا يحتمل، وهؤلاء غالبا ما يخططون لمواجهة، يعني هو مدام ما يواجه هسه هو يهرب، وهروبة من النوع الهروب أو التجنب الهروبي، فهو لا يخطط لمواجهة بديلة، هو يعمل دائما أن الأمور تنحل من كيفه، ما يواجه أب، ما يواجه أولاده بمشاكلهم، أم ما تواجه زوجها، أولاد ما يواجهون والدهم، يقول لك الأمور هي بلكي تنحل من كيفه، شعب ما يواجه رئيسه أو محافظة أو وزيرة. أما التأجيل الاستراتيجي أحبتي فهذا يدرك أنه هذه اللحظة، شخص هذا يدرك أنه هذه اللحظة هي لحظة غير مناسبة للحديث، لكنه يحدد لحظة أخرى، يخطط للحظة أخرى ويعد لها بشكل جيد، بالتالي يجي إلها، يجي لها بوضوح ودراسة وصلابة مو بعاطفة. مثلا مدير يكتشف أنه كموظف ارتكب خطأ، لكن في هذا اليوم كان أكو ضغط عمل شديد، فهو يفضل أنه ما يواجهه قدام الفريق ويفشله، يقول لك هو هذا أولا راح يدافع عن نفسه دفاع وما يغير طباعه، ثانيا هو الولد اليوم تعب هواي فأنا أترك الفرصة أخرى حتى ما أكسره ما أخرب واسه. إذن هذا هي عدم مواجهة لكن استراتيجية، الفرق جوهري. الهروب يعني التجنب الهروبي يقول لك أنا ما أواجه ولن أواجه، أما التأجيل يقول أنا لن أواجه في هذه اللحظة، ممكن أواجه لاحقا. ومشكلة التجنب المواجهة أنها ترتبط ارتباطا كبيرا بالصمت، أكو ناس يعتقدون أنه الصمت موقف، دائما الصمت موقف، دائما الصمت رسالة، هذا بعصرنا ما عاد ينفع، لأن هنا تكمن خطورة تجنب المواجهة اللي ما ينتبه لها الكثيرين حقيقة. لما تصمت عن سلوك خاطئ، لما تصمت عن تقصير عند مسؤول، عن تقصير عند دائرة، انت مو بالضرورة جاي ترسل رسالة من وراء صمتك، انت بالعكس قد تكون رسالتك هذه رسالة قبول مو رسالة رفض، ما دام ماكو فيدباك سلبي، ما دام ماكو تغذية راجعة، ماكو كلام من المواطنين، من الموظفين، من اي شخص كلام سلبي عن الخدمة، عن الوضع الراهن، يفسر صمتك على أنه موافقة ضمنية، وبالتالي يستمر الواقع وبل يتمادى الواقع، ولما تقرر أخيرا أن تواجه راح تكون مواجهتك هاي مفاجئة. ليش ما قلت من البداية؟

الباحث كيم سكوت في كتابه الصراحة الجذرية يصف ظاهرة يسميها التعاطف المدمر. يقول حين تتجنب إعطاء ملاحظة صعبة للشخص لأنك لا تريد أن تحرجه أو تؤلمه، لكن في الواقع أنت تحرمه من معلومة يحتاجها ليتحسن، وتؤجل الألم الصغير بينما تنمي مشكلة أكبر. شلون كلام مهم هذا؟ أحيانا الناس يحتاجون من واجبنا عليهم ننبههم، نقول لهم إنه هذا سلوككم خطأ، تصرفكم خطأ. أم لما تتجنب مواجهة بنتها ببعض السلوكيات الخاطئة، تتجنب مواجهة ابنها لما يتأخر بأداء مسؤولياته، تفضل أن تشتغل مكانه أو تشتغل بدله على أن تتحمل الخلاف أو تتحمل المواجهة مع أولادها. حقيقة بعد سنوات هذا يكبر وما يعرف شيء عن المسؤولية، وتلقى الأم تشتكي من النتيجة اللي هي صنعتها بأيديها، صنعتها بسلوكها، صنعتها بالمبدأ

0: هي ما شبي. الفيلسوف كانت كان من أشد المدافعين عن وجوب قول الحقيقة حتى إذا كانت مؤلمة، يعني تجنب الحقيقة حتى لو كان بنية حسنة، هذا باعتبارات كانت أن يهين الآخر لأنه يفترض أنه لا يستطيع أن يتحمل الواقع، وهذا السلوك هو استعلاء مقنع بالرحمة. شنو هاي؟ وين رايح كان زين؟ منو يفهم الآن هسه من الجيل الجديد من تحكي وياه وتحاول أن تواجهه بشيء؟ منو يفهم إنه هذا أنا إذا أخفي عنك المواجهة الصريحة أنا وكأنه أعتبرك أنت مو كفو أن تقال لك الحقائق أو أن تواجه؟ ما كنانس يقول لك هذا إمكانيته، يعني هاي حدود تفكيره، أنت لا تحمله فوق طاقته. كانت يقول لك لا حاجيه. زين وين راح كلموا الناس على مقدار عقولهم؟ الاحترام الحقيقي عند كانت يجي أو يعني معاملة الإنسان كشخص قادر على سماع الحقيقة، مواجهته، تعامل مع الحقيقة، مو أنه أحميه مثل ما أحمي طفل مسخن مثل ما يقول. يعني صديق مثلا إذا يسألك رأيك في قرار مصيري خصه وتعرف أنه هذا القرار سلبي مثلا أو بيه جوانب سلبية، ما تهادن وتقول له والله تقول بقلبك إن شاء الله خير أو إن يجوز أنا أطلع غلطان. لا، هنا أنت صداقتك ما نقذت، يعني ما قمت بواجب الصداقة، أكو صارت عندك نوع من الأنانية العاطفية. ما هي الأنانية العاطفية في هذا الموقف؟ أنه تجنبت الإزعاج اللي قد يكون يبدو على صديقك أو التوتر اللي يبدو على علاقتكم إذا أنت واجهت بشيء هو ما يعجبه إنقال له. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن قضية تجنب المواجهة ونرجع حياكم الله في مجاز.
1: أحداث الحياة تؤكد لنا أنه في كل مواجهة هناك اقتراب أو ابتعاد أو احتواء، فالاقتراب قد يكون ضرورياً عندما تبلغ المشكلة حداً يهدد السمعة أو العمل أو العدالة، أما الابتعاد المؤقت فقد يكون تكتيكاً ذكياً يمنح الأطراف فرصة لتهدأ النفوس وتتضح الصورة. ومن هنا يصبح تجنب المواجهة شكلاً من أشكال الحصافة، لا سيما حين تكون كلفة الصدام أكبر من جدوى. في بيئات العمل يضطر بعض أصحاب القرار إلى مواجهة مسؤول مزعج أو موظف كثير الاعتراض، فيلجؤون إلى تهميشه أو نقله أو تكليفه بمهام تكشف حقيقة عجزه للجميع بدلا من مواجهته مباشرة بطلب الاستقالة. هذا ما يصح تسميته بالطريقة العربية في المواجهة. البعد الاجتماعي في مجتمعاتنا يزيد في الواقع من حساسية المواجهة، فقرار بسيط داخل مؤسسة قد يتحول إلى حديث مجالس أو يتدخل فيه الأقارب والمعارف والوسطاء، ولذلك تتحمل بعض الإدارات أشخاصاً مقصرين مدة أطول مما ينبغي لأن مواجهتهم تشبه في نظرها الدخول في عش الدبابير. هنا لا يكون السؤال هل نواجه أم لا، بل متى نواجه وكيف وبأي كلفة. ومن أسباب تجنب المواجهة الخوف من الإحراج أو من رد الفعل أو من فقدان العلاقة، وقد يعود ذلك إلى شخصية مترددة أو خبرات قديمة جعل صاحب القرار يربط المواجهة بالأذى لا بالإصلاح، لذلك تظهر بدائل أكثر نضجاً مثل التسوية حين يتنازل كل طرف قليلاً أو التعاون حين يبحث الطرفان عن حل يعالج جذر المشكلة لا أعراضها وتداعياتها. اللافت أننا نتعلم من عالم الأعمال كيف لا تمنع الخصومة الحادة بين شركات كبرى من اللجوء إلى خيار التهدئة حين تقتضي المصلحة، فبعد سنوات من التنافس الضاري بين مايكروسوفت وأبل اختارت الشركتان في مراحل معينة التعاون بدل استنزاف طاقتهما، لأن السوق لا يرحم من يبدد طاقته في معارك جانبية، وكذلك تفعل شركات كثيرة حين تنقل موظفاً من فريق إلى آخر لا هرباً من القرار بل اختباراً لبيئة قد تكشف أفضل ما فيه أو تؤكد محدودية قدرة.

مقصود وكان أداة استخدم بحكمة. قلنا إحنا الحروب مو دائما تشتعل برصاصة، ممكن تشتعل بموقف دبلوماسي خاطئ، بتصريح، بحالة متصلبة في لحظة حرجة ما صار بها ضبط نفس. ممكن أنت في خلافات عائلية في لحظة حادة الطرف اللي يتيح للطرف الآخر أن يتراجع عن أفكاره أو عن رأيه بكرامة من دون ما تحسسه بهزيمة، هو اللي يحفظ العلاقة، هو اللي يحافظ على تماسك العائلة. وإحنا عوائلنا أحيانا تفقد قدرتها على التماسك بسبب هذه المواقف البسيطة، المواقف اللي هي تجي على كرامة الإنسان. الإنسان المخطئ نعطيه مجال أنه يتراجع عن قراره بدون ما نجرح. الحكمة أنا أشوف أنه الحكمة مو دائما أنه إحنا لازم نهرب ولا أنه دائما نواجه. الحكمة أنه نقرأ اللحظة، نقرأ الموقف شنو يحتاج، لأن أكو مواقف تكون البيئة المواجهة واجبة مو خيار، لأن الصمت هنا قد يكون تشجيع على الخطأ، بالتالي يعني تمادى السلوك الخاطئ. ولهذا نرجع إلى كلام بريني براون إذا تذكرون، اللي قالت أنه تجنب المحادثات الصعبة هو في الغالب نحن نختار راحتنا على حساب الآخرين، على حساب النمو الحقيقي للعلاقة. ومن آليات المواجهة الجيدة لها شروط. أولا التوقيت الصحيح، أنه لا تواجه في لحظة الغضب، لأن الغضب يحول المحادثة من حل مشكلة إلى لا إلى إلى شيء إلى علاقة بالكرامة، معركة كرامة. من آليات المواجهة الجيدة أن تحافظ على الخصوصية. المواجهة المفيدة لازم تكون على انفراد. المواجهة العلنية تنتج أن الطرف الآخر يطلع دافع أكثر ما يستمع لك. والآلية الثالثة أنه أنا أفصل بين السلوك وبين الشخص، أفصل بين الموقف وبين الشخص. أقول له يا أبا اللي سويته أثر على الشعبة، أثر على البيت. مختلف، هذا طريقة مختلفة أنه أنا أقول له والله لا أنت شخص أناني، أنت شخص مهمل، أنت شخص غلطان. لأن بالحالة الأولى أنا راح أفتح وياه حوار، راح أفتح وياه نقاش، لكن بالحالة الثانية أنا جاي أفتح جبهة، مو صحيح؟ والمثال الأخير أو السمة الأخيرة في آليات المواجهة الصحية أو الإيجابية هو الاستماع. أنه أنا أؤمن أنه المواجهة مع الآخرين هو أنا مو منزل من السماء ألقي خطاب عليه وحادي الجانب، لا، محادثة. الطرف الآخر قد يراوينا أثناء المواجهة سياقات إحنا ما كنا مطلعين عليها، فبالتالي حتى آرائنا تتغير. وإحنا ترى بالسياق العراقي إحنا ترى نفتقر إلى المواجهة، ما عندنا مواجهات، وإحنا عندنا عرايك، عندنا طلايب، عندنا مفاشخ، عندنا ملاطم. المواجهة اللي نقصدها اللي حكينا عنها هسه قبل شوي، إحنا ليش أخذنا هذا المحور؟ حتى نعطي تصور للناس إنه هاي طرائق المواجهة الصحيحة، هاي طرائق النقاش الصحيح. مو أنا والله أثيرك وخليك تغلط وأنا أغلط عليك وصيح وهينك وتهيني، مثل ما جوا يشوفون العراقيين كيف يتناقشون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مخجل وعلى الفضائيات بشكل مخجل أيضاً.

برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. أحبتي، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية جيشا وهميا. سأحد يقول شلون يعني جيش وهمي؟ هي استخدمت معدات مطاطية قابلة للنفخ واتصالات مزيفة حتى يضللون الألمان حول حجم قواتهم، يعني قوات وهمية حتى يحسسون الألمان أنه أكو قوة كبيرة أو قوة جاية من منطقة وهي هاي القوة وهمية للمناورة. هذا الأمر أسهم في إنقاذ آلاف الجنود الأمريكيين وأسهم في ترجيح الحرب لهم، وأيضا أثار الجيش الأمريكي الرعب في نفوس الفيتناميين إبان حربهم في أدغال فيتنام من خلال مكبرات الصوت الخفية التي أطلقت واللي سوت نوع من الأصوات أشبه أصوات الأشباح والأرواح اللي تحذرهم من خطر. ظل تحكي يعني أصوات معينة، شمروا سلاحكم، راح تنكتلون، مدري شنو، رجعوا لدياركم قبل فوات الأوان. واعتبر هذا السلوك تهديد نفسي متعمد، وكان جزء من عملية لنسميها الحرب النفسية، سموها الأمريكان الروح التائح، وهدفهم بها أنه يحطمون معنويات الجنود في حرب فيتنام. وبالفعل كان هذا التهديد الصوتي فعال، لأن الثقافة الفيتنامية تولي اهتمام لتقديس الأسلاف والأجداد، وبعضهم يؤمنون بوجود الأرواح والأشباح. عندهم هم إذا لم يدفن الشخص وفقا للطقوس التقليدية يقال أنه روحه تجوب بين الأحياء بمشاعر من الألم الأبدي. هذا طبعا قرأته في تقرير لمجلة فورين بوليسي. هاي المقدمة نريد نحكي بيها عن التهديد. هم استخدموا هذا التكنيك تهديدا لخصومهم في الحرب. التهديد أحبتي هو إشارة أو فعل يسبب شعورا بالخوف، ببساطة هذا أبسط تعريف له، صح لو لا؟ تهديد فعل أو إشارة أو كلام يسبب خوف، يسبب قلق، يسبب توتر، وغالبا ما يؤدي إلى تحفيز استجابات الدفاع أو الهروب. وما يقتصر التهديد على الأذى الجسدي، لكنه أكو تهديد أنواع، أكو تهديد اجتماعي، تهديد لفظي، تهديد ضمني غير مباشر، فكثير أكو من حالات التهديد.

بالحالات الاجتماعية يشمل التهديد كل ما يسبب للشخص الشعور بفقدان السيطرة أو التعرض للأذى النفسي أو المعنوي. ومن التهديد الغير مباشر استخدام الاستعراضات العسكرية، مثلا استعراض القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، الاستعراض البدني، الاستعراض العلمي، كلها تعتبر من آليات أو من مظاهر التهديد. الأمم اللي تسوي استعراضات عسكرية للجيوش، اللي تعرض مثلا تجربة ناجحة على صاروخ بعيد مدى، اللي تعلن عن إنجاز علمي، هذه كلها من أدوات الحرب النفسية والإعلامية على الأعداء، أنه يا بشوفوني ترى أنا ممكن أسوي لكم مشاكل، ألعب وخوش ألعب مثل ما يقولون. بلا شك أثر التهديد بما يتوقع الإنسان حدوثه، يعني عقولنا مصممة على التقاط الخطر حتى قبل وقوعه، بل حتى قبل اكتماله. الإنسان بس يحس بالتهديد رأسا يتغير، قلبه يظل يدق سريع، بعضهم يقشعرون، بعضه يصعد ضغطه. ولهذا تكفي إشارة صغيرة أو نبرة حادة أو تلميح، حتى التلميح تلميح غامض، حتى يفعل سلسلة التساؤلات والمشاعر الداخلية، إنه مش راح يصير بيه، منه راح يوقف وياي، شنو الثمن إذا أنا تجاهلت هذا التهديد. وهنا تصير المسافة بين الواقع والخيال مسافة قصيرة جدا أحبتي. يبدأ الإنسان يتصرف مو على أساس المعطيات الواقعية، لأن الخوف يضخم الأشياء. الخوف أكو علقك، يعني أكو دراسة يقولك 90% من أسباب الخوف تطلع كذب بالنهاية، مو صحيح، مو دقيقة. فمو على أساس الحقيقة الإنسان يتصرف، يقوم يتصرف على أساس السيناريو اللي يرسمه في باله، وهذا السيناريو قد يكون سيء، وليمك يسوي سيناريو أسوأ، وأكو سيناريو أسوأ، ودائما أكو أسوأ وأسوأ وأسوأ. فالسيناريو اللي بناه الإنسان في ذهنه هو اللي يتصرف على أثره عندما يتلقى تهديدا. وشوف يا مناس تغيرت حياتهم من تهديد، حتى لو كان التهديد غير جاد. نتذكر احنا بال2005 و2006 و2007 ايش كنت خسرنا احنا بالبصرة من ناس طلعوا من البصرة، من اخواننا المسيح زين، ومن طوائف اخرى، والله اللي نجتهم ورقة تهديد، فلان يشتغل مترجم وفلان يشتغل مدري وين وفلان. حقيقة عانت الناس، الإعلاميين تعرضوا لتهديدات، الأطباء كثير كثير، الناشطين، يعني أي شخص ممكن أن يمس جهة معينة أو يمس فد وضع معين، وكلا والله كل شيء ما مسوين ويتعرضون لتهديدات.

احنا قلنا انه الانسان يتصرف عندما يتهدد او يهدد يتصرف وفق السيناريو الذي يخطر في باله، ولهذا يستخدم بعض الاذكياء الغموض بشكل متعمد، لانه يترك للطرف الاخر مهمة تضخيم الخطر نفسه. لما ما تعرف معلومات على خصمك تقوم انت تشعر بتهديد انه يكون قد يكون عنده اسلحة ويكون عنده أساليب ويكون عنده ذكاء فتاك وأنه ممكن راح يقضي عليك. ولهذا دائما ينصحون بالغموض، اقضوا حوائجكم بالكتمان. لكن المسألة أيضا يجب أن لا تترك للإفراط، لأن الإفراط في هذا الأسلوب يفسد العلاقات ويزعزع الثقة. يعني اللي يشتغل تحت تهديد دائم هذا ما راح ينشغل إخواني بالإبداع وبالإنجاز وبتطوير العمل. أنا إذا أشتغل في دائرة أو أشتغل في مطعم أو أشتغل في مخبز أو أشتغل في مول وأنا دائما أحس بالتهديد بالطرد، بالتهديد من السوبر فايزر، بالتهديد من أبو الآنة، أنا راح أنشغل إن شاء الله أخلص روحي، أنشغل بالنجاة لا أنشغل بالإبداع، صح لو لا؟ أنشغل بالخضوع، ما أتعلم المسؤولية. هذا يزعزع الثقة. هذا الابن اللي انت دائما تهدده هذا ما راح تكون عنده شخصية، هذا يريد يخلص منك. لذلك يفرق الناضجون بين التحذير المشروع والتهويل القاهر، لان التحذير المشروع يحمي، نعم يحمي الحدود بينك وبين الاخر، لكن التهويل القاهر هذا يصنع خصومة، يصنع اعداء كثيرين. ولهذا في العلاقات الشخصية نقدر نقول إنه تهديد الوالدين بحرمان الأبناء من المصروف أو من الطلعة وأصدقائهم أو من الروحة للمول أو الأنشطة المفضلة، هاي وسيلة شائعة حتى يفرضون الانضباط. وبالحياة المهنية أيضا قد يهدد المدير بتقليص الرواتب، أغيبك، ما رقيك، حتى يمنع الموظفين من أن يقدمون شكوى، أو مثلا يمنع الموظفين أن يبدون أي نوع، هو يعتبر تمرد بس هو قد يعتبر محاولة من الموظف أن يبدع خارج السياقات. مثل ما ممكن أن نعتبر التهديد أنه إذا طلع مثلا معلومات سرية بين الشركاء هذا مثال على التلاعب النفسي، حتى يضغطون على الطرف الآخر، حتى يحققون مكاسب إضافية.

0: أنا أشوف يعني إذا يتفق وياي المستمع الكريم أنه كل ما يقوم به الإنسان من حيل تهديد أو تخويف هي في الأصل مدفوعة برغبة بالغة الوضوح في السيطرة أو الخوف من الفقدان، فقدان السيطرة، وربما حتى التعويض أيضا، تعويض عن نقص أو هشاشة داخلية. لأن مو كل اللي يزأر هذا أسد حقيقة، ولا كل اللي يطير هذا بالضرورة يكون صقر أو نسر جارح. بعض الصياح وبعض الصريخ يكون على قدر المعاناة، على قدر الألم. تلقى ناس تزعجك وتهددك، لأن التهديد أيضا مو بالضرورة أن يكون تهديد لفظي، حتى يكون ممكن تهديد رمزي، لأن هي منغاضة منك، غيرانة، أو تريد تأثر على حياتك، على مشوارك بأي طريقة ممكنة. وبنفس الوقت التهديد الفعال هو التهديد القابل للتنفيذ، واللي يخسر على أثر المتلقي شيء ضروري يهمه، ولابد أن يكون واضح التهديد، لابد أن يكون مباشر، كما أنه يجب أن يكون حاضر في التوقيت الصحيح. أحيانا التهديد مهم للعدو، التهديد مهم، نعم، ليش لا؟ إذن هو جزء، يعني التهديد أيضا نقدر ناخذه حتى للمحور الأول، أنه هو جزء من تكتيكات المواجهة، لكن يجب أن يؤخذ على محمل الجد قبل فوات الأوان. نعم، يطلق التهديد حتى يتشكل واقع جديد يقود في كثير من الأحيان إلى نتائج غير متوقعة، ولهذا في النهاية يبقى الخوف أداة خطرة قد تردع خصما أو قد تضبط سلوكا، لكنها أيضا تستخدم وتستعمل بلا حكمة، راح تترك مشاكل، تترك ندوب عميقة لا تندمل. التهديد مرات يفرض حالة من الصمت أو حالة من القهر مثل ما قلنا في بداية المحور، وما يبنى على الخوف وعلى الرهبة غالبا ما ينهار عندما تحل أول لحظة يشعر فيها المرء بالأمان النفسي. لا تربون ولدكم على أن تهددوهم، لا تبنون علاقتكم مع الشريك، مع زملائكم، مع أنفسكم. أكو ناس حتى مع أنفسهم يهددوها. خلينا نسمع هذا التقرير الذي يتحدث عن آليات التهديد، ونرجع لكم في مجاز. حياكم الله.
1: التهديد لا يكون فعالا لمجرد أنه يلوح بعقوبة قاسية، قوته تنبع من قابليته للتصديق. ينجح التهديد عندما يقتنع الطرف الآخر بأن صاحبه قادر على تنفيذه ومستعد لتحمل كلفته، وأن التراجع أمامه أقل ضررا من تحديه. لذلك تتحد قوته بالأدلة التي تجعل العقوبة واقعية، القدرة والنية والظروف التي تسمح بالتنفيذ. تظهر هذه القاعدة بوضوح في العلاقات الدولية من خلال مفهوم الردع. فالردع يعني إقناع الخصم بأن كلفة الفعل ستكون مرتفعة، وأن هذا الإعلان يستند إلى قدرة حقيقية وليس إلى خدعة فارغة. في أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، رفعت الولايات المتحدة مستوى الضغط العسكري والسياسي على الاتحاد السوفيتي بعد اكتشاف الصواريخ السوفيتية في كوبا، ووصلت القوات الأمريكية إلى حالة دافاكون 2، وهي أعلى درجة تأهب نووي في تاريخ الولايات المتحدة. جعل هذا التصعيد التهديد الأمريكي يبدو قابلا للتنفيذ، فانتهت الأزمة بسحب الصواريخ السوفيتية ضمن تسوية تضمنت أيضا تعهدا أمريكيا بعدم غزو كوبا وسحب صواريخ جوبيتير الأمريكية من تركيا لاحقا. وينطبق المبدأ ذاته على التهديد في الحياة النفسية. قد يدفع الإحساس بالتهديد الإنسان إلى تنشيط دافعيته والسعي نحو هدفه، خصوصا عندما يعتقد أنه يمتلك موارد أو استراتيجيات للتعامل مع الموقف. يصبح التهديد محفزا عندما يكون قابلا للتصديق، أي عندما يرى الشخص أن الخطر حقيقي وأن لديه في الوقت نفسه قدرة واقعية على تجنبه أو مواجهته. أما الخطر المبالغ فيه أو غياب وسائل التعامل معه، فقد يحولان التهديد إلى مصدر للعجز بدلا من أن يكون حافزا للفعل. وتفسر الفكرة نفسها اختلاف استجابات الناس لتهديد الذات. تشير الدراسات إلى أن التهديد قد يدفع بعض الأشخاص إلى تجنب المواجهة، بينما يدفع آخرين إلى زيادة السعي والاقتراب من الهدف. العامل الحاسم يتمثل في مدى تصديق الشخص أنه قادر على التحكم في نتائجه، فإذا بدا الفشل محتملاً وبدا النجاح ممكناً بفضل مهارات أو موارد محددة، قد يتحول التهديد إلى دافع. أما إذا بدا الفشل حتمياً فقد يفقد التهديد قدرته التحفيزية ويؤدي إلى الانسحاب. لهذا يستطيع الإنسان أحياناً أن يهدد نفسه بفعالية، فعندما يضع موعداً نهائياً صارماً أو يعلن أمام الآخرين التزاماً يصعب التراجع عنه، أو يتخيل بوضوحاً ما سيخسره إذا استمر في التأجيل، فإنه يصنع تهديداً يصدقه هو نفسه. يعتمد نجاح هذه الطريقة على واقعية الخسارة المتوقعة وقابلية الالتزام للمتابعة وإمكان تحقيق الهدف.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير وتكلمنا عن المحور الأخير كثيرا. أنا أريد أختم بهذا الاقتباس للمفكر الفرنسي جيل دولوز، وهو في موضوع آخر يقول: ليس للناس من سحر حقيقي إلا ما يستمدونه من ضرب من الجنون الكامن في أعماقهم، وتلك حقيقة من أعسر الحقائق فهما. فمكمن الجاذبية في الإنسان ليس فيما يبدو فيه من انتظام واتزان، بل في ذلك الجانب الذي يفلت فيه قليلا من أحكام السيطرة على نفسه، وفي تلك المنطقة التي لا يعود فيها على يقين تام من موضعه أو مما هو عليه. وليس معنى ذلك أنه ينهار أو يتداعى، بل على العكس، إن الأمر يتعلق بأناس لا ينهارون. غير أنك إذا لم تلمح في أحدهم ذلك الجذر الخفي أو تلك الذرة الدقيقة من الجنون، فلن يكون في وسعك أن تحبه حقا. فنحن جميعا على نحو ما نمس أطراف الجنون، وأحسب أو لعلي أرجو أن موضع الجنون الخاص بكل إنسان هو بالذات النبع الذي يتفجر منه سحره الفريد. وأرجو أن لا نفهم الجنون هنا الإخبال المتعارف به. الجنون هو كل خروج عن السياق، كل تفكير خارج الصندوق، كل فكرة إبداعية، كل فكرة جمالية هي بنت الجنون، بنت الحالة من الخروج على الانتظام من أجل انتظام جديد لم يكن في الانتظام الأول. ما أدري إذا الجملة صعبة بس خطرت على بالي. ولهذا علينا دائما أن نتمرد، علينا دائما أن نكون مجانين في أفكارنا، في سلوكياتنا، في الطريقة التي نعيش بها الحياة، نثور على السياقات التقليدية والرتيبة في كل شيء، بدءا باختيارنا لقميص اليوم اللي نطلع به، وعلاقتنا مع أولادنا، وعلاقتنا مع جارنا، وعلاقتنا مع حاجياتنا، القلم اللي ما أدري إذا تستخدمون بعد قلم لو، والكرسي اللي أجلس عليه، والسيارة اللي تقلني. تعامل مع الحياة بطريقة خارجة عن التوقع، راح نكتسب أفق وتجربة مضافة لحياتنا. طبعا هذه طبقة واحد، لير واحد من الجنون. الجنون بي كثير من الليارات، فاليوم إن شاء الله نأخذ كمحور. إذا أحبت الوقت أدركني، أكتفي بهذا القدر. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا ونافعا، وأن كن أكون خفيف ظل عليكم. محجينا شوي حكي زايد، عذروني إذا شوية كنت حماسي في بعض اللحظات، ألتمس منكم العذر لأي خطأ. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار. حاب أسلم قبل لا أقول الثيمة، لا حاب أسلم على مستمعنا الأول في السويد، الشاعر جدا العراقي جدا إبراهيم عبد الملك. إن شاء الله تكون بخير برهوم حبيبي، بواساتنا الليلة. أسلم على كل أحبة مجاز وأصدقائهم في كل مكان، حتى نلتقي في لقاء قريب قادم. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي، واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كاوبوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات قوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر التصاريح.
0: شهادة ابو احمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للانتاج. لكن اين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة، ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية الزراعية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجا واط تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجا واط خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجا واط، وإحنا عندنا اليوم بحدود 22000 ميجا واط، أي عندنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
0: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله.
4: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة الضغط لحل الموضوع، سواء الضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ماكو تصدير.
0: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الفصول، أعرض لها إن شاء الله على التوالي. الفصل الأول قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هنا هذه لفظة قضى تأتي بمعنى أمر، وقضى ربك ألا تعبدوا يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. زين، العبادة في وقع الأمر لا تصلح إلا للخالق، إلا للموجد، لأنه غير الخالق في وقع الأمر لا يصلح للعبادة. أي كائن تتصوره ما يصلح للعبادة. أكو بعض الناس ما يعبد كائن اجتماعي، لا، يعبد بعض القيم الاجتماعية. كيف يعني يعبد بعض القيم؟ مثلا على سبيل المثال، هي العبادة شنو معناها؟ معناها الامتثال للأوامر والانتهاء عن النواهي. يعني إذا الله عز وجل يأمر بشيء نمتثله، وإذا نهى عن شيء ننتهي عنه. هذا معنى العبادة. شلون الإنسان يعبد بعض القيم الاجتماعية؟ إنسان يعبد بعض القيم الاجتماعية مثلا الأموال. القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. زين، أجي أنا أفكر أن الأموال عزيزة علي، أريد أنفق، الأموال تقول لي لا أنا عزيزة، بدل أن تنفقني تقدر تدخرني، تجمعني الدينار إلى جانب الدينار حتى تكون ثروة. زين، فيصبح الإنسان مردد معلق بين أمرين، الأموال تقول لي لا تنفقني، والله عز وجل يأمره بالإنفاق، فيصبح مردد بين هذين الأمرين: إن أطاع أمر الله أنفق، وإن أطاع أمر الأموال احتفظ بالأموال، عبد الأموال. ففي واقع الأمر هذا يعبد الأموال، يعبد هذه القيمة الاجتماعية وهي الأموال. يجي إلى العبادة يعبد أموال من دون أمر الله، لأنه أمر الله لا يطيعه، يترك أمر الله ويطيع أمر الأموال. مثلا بعض الناس يعبد الأنانية. الأنانية كانت صفة نفسية، الإنسان يحب نفسه، يحب ذاته، يحب نفسه ويبالغ في حب نفسه. هذا شلون يعبد الأنانية؟ الله عز وجل يقول له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. وهو في الواقع يحب ذاته ويحب يبدو متكبر، يصعر خده للناس، يصبح مردد بين أمر الله وبين أمر الأنانية. الأنانية تقول له تكبر، ادعم ذاتك، والله عز وجل يقول لك تواضع، لا تصحر خدك للناس. هو يبقى مردد بين الامرين، ان اطاع امر الله ترك التكبر، وان اطاع امر الانانية امسك بالتكبر. اذا هذا الواقع يعبد الانانية، يعبدها الغريزة. فالوان اكو من العبادة. الله عز وجل يقول: قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يعني لا تعبد غريزة، ولا تعبد اموال، ولا تعبد صنم، ولا تعبد إنسان، ولا تعبد شيء من دون الله، لأن هذه الأشياء بأجمعها التي تعبدها جائلة متلاشية فانية، والباقي هو أمر الله عز وجل، هو الله. فالله أرشدنا إلى عبادته، لأنه ما أكو كائن يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. هو الخالق، هو الرازق، هو المبدع، هو الموجد، هو الذي يستحق العبادة وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بعدين العبادة عندنا في الواقع أقسام. أكو عندنا عبادة فكرية وعبادة غير فكرية. العبادة الفكرية مثل مثلا أفرض على سبيل المثال، تقعد أنت تفكر بأن هذه الطرق الموجودة بين مدينة ومدينة، الآن بين مدينة ومدينة الطريق الموجود أكو علامات بالطريق، هذه العلامات موضوعة للأمان بالسير حتى لا سيارة تصطدم بسيارة. مثلا بالجو أكو وسائل تخلي الطائرات تمنح ما يصطدم طائرة بطائرة. مثلا بالبحر أكو ضوابط، هاي الضوابط مهمتها أن تخلي خطوط كل باخرة تمشي بخط معين حتى لا يحصل اصطدام.
ومع ذلك يوميا نسمع طائرة صدمت بطائرة ونسمع سيارة صدمت بسيارة وباكرة بباكرة. والشكل مع العلم الحكومات تبذل جهود كبيرة حتى تنظم السير ومع ذلك يحدث تصادم. أبعد أنا أفكر مثلا هذا السماء. السماء الآن بها اللي قدر العلم يتعرف عليها ويعرفها يكتشفها. وصل العلم إلى أن هناك 30,000,000,000 مجموعة كوكبية. نبهني زين. هل اللي قدر يكتشفها؟ هل المجاميع تختلف مجموعة بها 10 كواكب، مجموعة بها 1,000 كوكب، مجموعة بها أكثر، مجموعة بها أقل؟ طيب هاي الكواكب هاي المجاميع الكوكبية تمشي بالفضاء منذ ملايين السنين. نبهلي. هذه الملايين السنين اللي تمشي بها المجاميع الكوكبية ما ترجع يوم من الأيام فت كوكب من الكواكب غلط وطلع عن مسيرته وصدم كوكب آخر. وهذا نشوف الآن يومية سيارة بسيارة باكرة باكرة تصدم طيارة بطيارة. مع وجود الحضر الشديد ومع وجود الضوابط ومع وجود القواعد ومع ذلك احنا نلاحظ يوميا نسمع عشرات الاصطدامات والحوادث. طيب من اللي يخلي هالملايين الكوكبية اللي تدور بالفضاء ما ممكن كوكب يغلط ويطلع عن مجرى ويصطدم بكوكب اخر؟ من الذي حفظ هذه الكواكب عن الاصطدام؟ بطبيعة الحال ابعد افكر انا هذه ما يصير وحدها، ما يصير هذه يعني صدفة صارت هكذا. لا بد من ورائها من مهندس، من منظم، ذلك المنظم هو الله عز وجل. نبهي. فلذلك هذا اللون من العبادة من أبعد أفكر الواقع التفكير هذا عبادة. هذا التفكير يهديني إلى وجود الله، يبين لي أن كل شيء خاضع لنظام. كثير من المظاهر الكونية اللي أشوفها قدام عيني مظاهر كونية منظمة. مثلا على سبيل المثال أنا نلاحظ أن الزراعة تيجي في وقتها، يعني ما تغلط الزراعة مثلا، الزراعة اللي بالصيف ما تصير بالشتاء واللي بالشتاء ما تصير بالصيف. نلاحظ مثلا دنيا الكواكب، دنيا النبات، دنيا الإنسان على سبيل المثال، الغدد اللي تنظم سلوك الإنسان تفرز بعض المواد بجسم الإنسان، أي إذا تغلط غدة من هالغدد تخربط سلوك للإنسان رأسا على عقب. طيب هل عندها عقل حتى تعطي كميات كيميائية دقيقة؟ يو لا، لابد وأن يكون من ورائها مهندس، من ورائها منظم. طبيعي كل شيء يوحي بالنظام، يوحي بأن الله عز وجل من وراء كل شيء. كيف؟ فهذه العبادة لما أبعد أفكر أنا هذا التفكير يجرني إلى عبادة من أفضل أنواع العبادات وهي العبادة الفكرية. نبلجن. هذا اللون من العبادة هو أرقى أنواع العبادة، عبادة الفكر، أني أنا أعبد الله عن تفكير ما أعبد عن تقليد. أكو عبادة تجي عن تقليد، أشوف أمي وأبوي يصلون وأصلي. مرة لا، أنا أصلي بإيماني علميا بوجود ذات محيطة بالكون مدبرة للكون، تلك هي الله عز وجل. فهذا اللون من العبادة وهذا اللون من التفكير هو عبادة من أربع أنواع العبادة. ليه؟ بعدين أكو عبادة غير فكرية اللي نسميها عبادة مالية مثل الزكاة، عبادة جسدية مثل الحج مثلا، عبادة تجمع بين المالية وبين الجسدية، عبادات توصل حتى تنتهي إلى إماطة الأذى عن الطريق يعتبر عبادة. التفكر شوية جين؟ إماطة الأذى، يعني واحد يمر بطريق المسلمين يلقى له حجر مرمي بالطريق، بدل ما يروح لا ينزل يوخر الحجر يقول خاف هذا الحجر يأذي له واحد، هذا عبادة. هذا اللون من العمل عبادة. تلقى لك أعمى يريد يعبر الشارع خاف صدمة سيارة، تنزل إنسانية تمسك من إيده تعبر إلى الجانب الثاني، هذا اللون من العمل عبادة. العبادة كل نشاط يراعى فيه وجه الله هو عبادة. كل نشاط يراعى فيه وجه الله هو عبادة. بس طبعا يختلف النشاط، اكو عبادة اهم من عبادة، اكو عبادة اكبر من عبادة، بس هي باجمعها يجمعها لفظ العبادة. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه.
بعدين الآية تريد شوية نبهنا حتى لا نخادع أنفسنا. يعني مو احنا نوقف بالصلاة نتجه إلى الله عز وجل نقول له إياك نعبد وإياك نستعين، والحال احنا نكذب. لأن مثل ما ذكرت لك أنا في صدر البحر، نعبد أنانيتنا، نعبد الأموال، نعبد القيم الاجتماعية الأخرى. يعني مثلا واحد أنا أريد أصير عظيم، ولو أخوف الناس أمشي على جماجم الناس، بس المهم أن أكون عظيم. هاي عبادة، إلمن عبادة للذات، أكو عبادة للأموال، أكو عبادة لغريزة من الغرائز. القرآن يقول لما توقف بين يدي الله لا تخدع نفسك تقول لله إياك نعبد وأنت تعبد غير الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. العبادة إذن لا تصلح إلا لله، أما غير الله عز وجل فلا تصلح له العبادة. مثلا نحن نعرف أكو بعض الجهات ألزمت الناس بالعبادة، مثل فرعون يقول لموسى عليه السلام لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لكن طيب هذا اللي يريد الألوهية نتيجة شنو؟ نتيجة أن مات كما تموت الديدان، كما تموت الحشرات، نزل إلى البحر فأطبق عليه البحر ومات خلاص. استنجد راد ما في شيء، أخذه الماء. فاليوم أذكر لك حادثة جميلة. هذا الحاكم الفاطمي كان طبعا هو اللي يحكم مصر، كان يوم عيد وقاعد على المنبر هو وأكو شاعر بين يديه جاي مدحه بقصيدة. القصيدة يقول في مطلعها ما شئت لا ما شاءت الأقدار، احكم فأنت الواحد القهار. وهذا يسمع مدحه ومستانس ومنفوخ، ها؟ بالأثناء جاء ذبابة يجت وقعت على خشمه، طردها، ردت الذبابة مرة ثانية، طردها، ردت مرة ثالثة، أراد أن يطردها، سقط من على المنبر إلى الأرض، وفوق من عنده واحد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وإذا هذا الواحد القهار قربطت وقار ذبابة صغيرة، فبالجن استطعت أن تخليه يحاول أن يدفعها ما قدر، بالأخير سقط إلى الأرض. في هذا لازم يعرف حجمه الإنسان، لازم يعرف حجمه شنو هو. كل كائن لازم يعرف حجمه، يعرف أن العبادة لا تصلح إلا لله عز وجل، وأن هؤلاء هذا اللي يتصور نفسه أنه يعبد، يتصور نفسه أنه إلى قيمة، في واقع الأمر غدا يضع خده على التراب شاء أم أبى. فالقرآن يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأن ما يصلح للعبادة إلا الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب من بعد ذلك انتقلت الآية الكريمة قالت وبالوالدين إحسانا. يجي واحد يسأل يقول شنو الربط بين الأمر بعبادة الله وبين الأمر بالإحسان إلى الوالدين؟ زين شنو هو يعني، كيف، ما هي جهة الربط بين الأمرين؟ حتى القرآن الكريم أول ما يأمر بالعبادة بعدين يأمر بالإحسان إلى الوالدين، ومن بعد هذا يجي سؤال آخر شنو هو الإحسان المطلوب؟ خلي المرة عليهم. أولا الربط الأول أن الإحسان إلى الوالدين هو نوع من أنواع العبادة، عبادة، لأن تعبد لأمر الله، الله أمرني بالإحسان إلى الوالدين. لكن خلي نجي نبحث عن الفلسفة شنو هي بين الأمر بعبادة الله وبين الإحسان إلى الوالدين. فنقول أول شيء أن الله عز وجل هو الخالق، والوالدان هما السبب المباشر في الخلق. شلون يعني؟ الله عز وجل هو اللي يخلق، تمام، ولذلك أمر بعبادته باعتبار الخالق، لكن الوالدين هما السبب المباشر بالخلق. شنو هو السبب المباشر؟ يعني السبب الطبيعي، يعني الآن تمام الله هو اللي يزرع الزرع، هو اللي يطلع الزرع،
لكن اكو سبب طبيعي، السبب الطبيعي التراب والماي والهواء ودرجة الحرارة، هاي اسباب طبيعية. الله يخلق الاسباب بمسبباتها، اول ما يخلق السبب ومن السبب يطلع الامور كلها رابطها باسبابها، يخلق لكن بالاسباب الطبيعية. كذلك الله هو الخالق للولد، لكن الوالدين هما السبب المباشر، يعني نتيجة اجتماعهم يتكون الولد، نتيجة اجتماع الوالدين الولد يتكون. الله هو الخالق لكن بتوسط الوالدين. ولذلك اكو واحد هذا يشتم ابويه، شلون يعني يشتم ابويه؟ هذا ابن الشبلي، ابن الشبلي يقول لو ما الام والابو يتزوجون ويطلعون اله الوجود كان احنا سراسنا بارك، لا صايرين ولا متألمين ولا متحملين الام الدنيا ولا عذاب الدنيا ولا مشاكلها، منذ ان جئنا الى الوجود الى ان نطلع من الوجود من ضيم الى ضيم ومن الم الى الم، وكلها سبب الوالدين. لو ما الوالدين نعم يسببون في تكويننا، على شو احنا ما تحملنا المصيبة. يقول قبح الله لذته قد تولت نالها الامهات والاباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقد فايجاده علينا بلاه. يقول لو ما الام والاب يطلعون الى الوجود المملوء ضيم والم كان احنا مو صايرين وما شايفين ما متحملين، لان ما طول الانسان ليش يتألم؟ يتألم اذا شاف شيء وراح عن هذا الشيء. احنا لو ما يتسبب الوالدان في تكويننا ما تحملنا هالمصائب هذه. الواقع هاي نظرية غلط، يعني هاي نظرية ابو العلاء هذا جناه ابي علي، قال لهم كنت وانا على قدري هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد، هذا الواقع غلط هاي النظرية. لان الام والاب في الواقع اجتماعهم ما يفكرون بالولد ابدا، الولد يخلقه الله عز وجل بتوسط هذا الاجتماع، اما الابوان مو يم هالناحية اطلاقا، يم اشباع غريزة. فبعدين الاب والام لو مهما لو يقلبون الدنيا اذا الله ما يريد يبطي ولد ما يقدرون يجيبوا الولد، لو مهما يعني لو يجي العالم كله على ان يمنحهم ولد ما يقدر، ملوك حاولوا ان يحصلون على ولد عجزوا، اذا الله ما يعطي ما يقدر. شنو يجي الاب والام ويفحصون وكل شيء ما بيهم ابدا، ويقول لهم الطب انت ما بيكم شيء لكن ما يصير عندهم ولد. اذا المسألة مسألة الخالق هو المعطي تمام. الابوان شنو المساكين ذولا؟ الابوان مثل التربة والفلاح بالنسبة للارض، تلقى فلاح يحرث التربة ويهد الماء ويهد البذر وكل شيء ما يصير، كل شيء ما يصير لان الامر بيده. افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ فمن العبث من الخبل ان نشيل اللوم نذب على عاتق الابوين باعتبار الابوين مسؤولين عن تكويننا. الابو شو يقدر يسوي؟ بالعكس. طيب هاي وحدة. اولا الله انما امر بالاحسان الى الوالدين من بعد الامر بعبادته، لان الله خالق والوالدين السبب المباشر بالخلق، هاي وحدة. ثانيا انما امر الله عز وجل بعبادته من بعد وبعد ذلك الامر بالاحسان الى الوالدين لان الله تبارك وتعالى ينعم على الولد وان اشاء، ينعم على العبد وان اشاء، والوالدين ينعمان على الولد وان اشاء. يعني انا اسئل لك الان، كثر اكو ناس يوميه يحاربون الله بالمعاصي، تلقى فاسق مستهتر ميال للشر يمارس الاعمال المنكره، ومع ذلك الله عز وجل ما يحجب عنه نعمه من نعمه ابدا، مطي عمر مطي عافيه مطي رزق ومخليه عايش بالوجود. هو لحظه اذا الله يحجب عنه عطاءه لحظه ما يقدر يعيش زين. مع ذلك الباري عز وجل مع اساءه العبد، اكو ناس اصلا ينكر وجود الله، اكو ناس يستهزئ بفكره وجود الله كفره، مع ذلك الله ما يحجب عنهم نعمته ولا يحجب عنهم رزقه ولا يحجب عنهم العافية، معطيهم كل أسباب النعيم، يعني ينعم على العبد وإن أجرم، والوالدان ينعمان على الولد وإن أجرم. تلقى الولد الأم والأب حتى لو الولد يشلع قلبهم ويؤذيهم ويتعبهم مع ذلك تلقاهم ينعمون عليه، ما يمكن يقطعون نعمتهم عنه. ما اكو ابو يقسو على ابنه ابدا الا اذا كان
مجنون او فاقد عقله، والا الابو ما يقسو على الولد. ولذلك هاي المسألة يبحثوها بالفقه الجنائي الاسلامي. كيف يعني بالفقه الجنائي الاسلامي؟ يختلفون فقهاء المسلمين انه لو والد

يجي لابوه ان يفدي بذاك الالم، هو يتحمل الالم عنه. ماكو والد يقدم على ابنه اطلاقا، لان الولد قطعة من الفؤاد، الولد قطعة من فؤاد ابيه، بعكس الاب، الاب مو قطعة من فؤاد الولد. نبالي، ولهذا فقهاء المسلمين يقولون لا يقاد الوالد بولده، اذا الاب اعتدى جنائيا على ابنه وقتله لا يقتل بولده. ليش؟ لان مستحيل ابو يقسو على ولده. اعود للموضوع، الله عز وجل لا يقطع نعمه على العبد وان اجرا، والوالدان لا يقطعان نعمتهما على الولد وان اجرا. هاي اثنين. ثلاثة، ان الله عز وجل ينعم على العبد ولا يريد عوضا، والوالدان ينعمان على الولد ولا يريدان عوضا. يعني الله تبارك وتعالى عندما ينعم على الانسان ينتظر ان الانسان يكافي على هالنعمة؟ هو منو الانسان حتى يكافي؟ هو ياهو الانسان شنو قيمته حتى يكافي؟ هو الانسان يقدر يحصل لنفسه شربة ماء الى ما الله يساعد عليها؟ شربة ماء يقدر يحصل لنفسه الى ما الباري عز وجل يمنح المساعدة؟ فالله يعطي نعم وما يريد منه عوض، ينعم عليه ولا يريد منه عوض. الوالدان كذلك ينعمان على العبد على الولد ولا يريدان عوضا. يعني الام والاب تتصور انه انا لما اطب للبيت واشوف ابني ما عليه ثوب، او اطب للبيت ويقول ابني بابا انا اريد لي دفتر وقلم للمدرسة، اقول له انا ما انطق دفتر وقلم الا تعطيني تعهد انك من تكبر راح ترد علي هذا الجميل. انا اذا شفت ابني باهش اصلا افقد تفكيري يا فضلة. ها؟ بكل صورة، حلال حرام من اي طريق اجيب حتى اشبعه، من اي طريق كان. الوالدين همهم ها كل همهم ايصال السعادة للولد، لهم ينعمان على الولد ولا يريدان عوضا. لوجود هذه الاقدار المشتركة، لذلك الله عز وجل عطف الاحسان الى الوالدين على الامر الى عبادته. قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. طيب خلينا نجي الى الاحسان اللي ذكرته الآية الكريمة. ما هو الواقع؟ هاي لفظة الاحسان وبالوالدين احسانا، اكو قاعدة عند الاصوليين اوضحها لك. الاصوليين يقولون الحكم اذا يترتب على وصف يشعر ان الوصف علة. اشرح لك شنو معناه. معناه لما يقول لي مثلا افرض الله عز وجل يقول لي اكرم العلماء، انا اعرف ان العلة باكرامهم شنو؟ العلم، لانه جاي يقول لي اكرم العلماء حسب علمهم، يعني لان الحكم صار مترتب على وصف على العلماء فصار هو العلة. يعني العلة انهم اهل علم وصاحب العلم كرمه. لما يقول لي بالوالدين احسانا، يعني العلة الولادة، يعني اكرم من ولدك. زين، هاي اكرم من ولدك بيها اطلاق مثل ما يقولون الفقهاء. شنو يعني بيها اطلاق؟ يعني هذا اللي ولدك ما هو الا مسلم، افرض انا مسلم وابوي كافر، زين، هل يجوز لي اكرمه؟ يتعين علي اكرم ابوي لو لا؟ يتعين علي انا ابره او لا؟ طبعا يتعين علي انا ابره. اسماء بنت عماش رضوان الله عليها دخلت على النبي صلى الله عليه واله قالت يا رسول الله انا عندي ام وابو كفار، هذولا ابرهم؟ قال بلى، اوصلي اليهم البر. قالت له كفار؟ قال بلى، انت ما مسؤوله عن كفرهم. الله امر بالاحسان للوالدين، ما يفرق ان يكون الوالد مسلم او كافر، انت ما مسؤول عن كفره وايمانه، انت عليك ان تبره، عليك ان توصل له البر ولو كان كافرا. فالعلة شنو؟ انهما والدان. العلة هما والدين مو اكثر، لا لسبب اخر، مو لانه مسلم ولا لانه يكد وينفق على ابنه ولا لاي سبب اخر. العلة الولادة، انك مولود منهم، الام حملت والاب نقلك في صلبه. ها؟ بالوالدين احسانا. طيب الاحسان شنو المقصود به؟ الاحسان طبعا اطاعه الاوامر في كل شيء الا فيما يعصى الله فيه. كيف يعني؟ يعني الان لو انا واقف هنا اصلي افرض صلاة مستحبة، اصلي ركعات، اتنفل نوافل، وابوي يقول لي جيب لي ماي، يجب علي ان اقطع الصلاة واروح اجيب لي ماي اذا صلاة مستحبة مو واجبة. ليه؟

0: يعني اطاعه الامر واجبه، اطاعه امر الوالد واجبه، والصلاه اللي انا بها مستحبه، واذا زاحم الواجب والمستحب يقدم الامر الواجب على المستحب. تبالي شوي زين زين. اي وحده مثلا الاطاعه، اطاعه الابوين في اي شيء، الام والاب يامراني ان هذا سويه، يجب علي ان اطيع، الا اذا هذا الشيء اللي يامروني به بمعصيه الله، الا هذا، في هالحاله ما يجب علي ان اطيعكم. شلون يعني؟ يعني مثلا لو ابوي قال لي روح اقتل فلان، وهذا قتل بسفك دم حرام، ما يجب علي ان اطيعه، يجب علي بالعكس ان اعصيه في هالحاله. لو ابوي يقول لي مثلا افتح حانوت بيع بيه خمره، ما يجب علي ان اطيعه، بالعكس يجب علي ان اعصيه في هذا المورد. لان هنا الاطاعة الله عز وجل يسلبها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فبالوالدين احسانا، يعني احسن اليهما في حدود طاعة الله، ما امراك بشيء مباح، اما ان يامرك بالواجب امرهم ما الى قيمة. ابوي يقول لي صلي مثلا، ما الى قيمة امر لي، الله قبل ابوي قال لي صلي، صلاة نعرفها واجبة ما يحتاج الله هو يأمرني بها، لا، الله عز وجل أمرني بها وعلي أن أصلي، فلا قيمة لأمره في مثل هالحالة، ما مهم. لكن وين بالأمور المستحبة المباحة والأمور المستحبة؟ الله عز وجل أمرني بإطاعة الوالدين، قال بالوالدين إحسانا، يتعين علي أن أطيع أمر الوالدين، لا زال امر الوالدين في حدود مباحة. ولذلك اكو واحد هذا يدعي ان من الفقهاء طلع يقاتل علي ابن ابي طالب، قالوا له تعال هنا انت شلون فقيه وشلون تطلع تقاتل هذا الرجل، والحال انت تعرف ان النبي قال علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حذار جن. بعدين هذا ايمان، انت مفترض الطاعة، انت على كل حال بايع له وخليفة مسلمين، هذا شلون تطلع لقتاله، امام شلون تطلع لقاتله؟ قالهم الله امرني بقتاله. قالوا له شلون الله امرك بقتاله؟ قال انا ابوي امرني بطاعة، قال لي اطلع قاتله، الله امرني بطاعة ابوي وابوي قال لي اطلع قاتله، معناه الله امرني. زين، هذا فقيه عجيب يعني، فكرة انت تحرف القرآن يعني لان ابوك قال لك، ها يعني كل شيء يقوله ابوك هو لازم انت تنفذه. أنا ما أعرف هذول شلون ينسب إلهم أنهم فقهاء وينسب إلهم أنهم عندهم علم، ها؟ ويطلع يقاتل علي ابن أبي طالب، ها؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص خرج يقاتل إمام زمانه، يقول لي أن أبي أمرني بأن أذهب إلى قتاله والله أمرني بإطاعة أبي، معنى ذلك أنا مأمور بإطاعة أمر الله عز وجل. وهي المغالطة، لون من المغالطة أو لون من البلاء سميه، وإلا في واقع الأمر الله عز وجل يسلب طاعة الأبوين إذا أمر بالمحرم، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. الله عز وجل يسلب هنا سلطة الأبوين إذا أمر بالمحرم، تمام، سلطة الأبوين في حدود المباح، إذا أبوي وأمي أمراني بالمباح يتعين علي ان اطيع امرهما. زين، ينتقلون الفقهاء يناقشون نقطة اخرى. النقطة الاخرى شنو هي؟ يناقشون ان اطاعة الابوين على حد سواء، يقول لا بالتفاوت. كيف يعني بالتفاوت؟ يعني واحد عنده ام واب، الام تأمره بشيء والاب ينهاه عن ذلك الشيء، في مثل هذه الحالة شي يتعين عليه هذا؟ يتعين عليه يطيع الأم يطيع الأب. مثلا الأبو قال له هل ما يشيله من هذا البهنك، الأم قالت لا اترك هذا لا تشيله، في مثل هالحالة شي يسوي هذا؟ وهي مشكلة يتحصل ضمن باقي الأسر موجودة. لأن في مثل هذا الحالة يطيع أمر الأب يطيع أمر الأم، لأن هو مأمور بإطاعة الأم ومأمور بإطاعة الأب، يا شي يسوي إلما يطيع، إن أطاع الأب عصى الأم وإن أطاع الأم عصى الأب، يبحثوها للمسألة. الفقهاء هنا صنفين، صنف يقول لا يطيع هذا ولا يطيع ذاك، لأن الأمرين تعارضا، ولما يتعارضا يشقا، لا يتبع هذا ولا ذاك. وشنو يقول لا يطيع امر الام، لان اكو تزاحم هنا بين مهم واهم. امر الام اهم، ليش اهم؟ لان الام الام وتحمل الام بالولد اكثر من الام الوالد. والقاعدة تقول الغنم بالغرم، مش قد تتعب تقبل مقابل التعب. والام لا شك ان عنائها وتعبها على الولد اكثر من تعب الوالد، اجل شك. كيف يعني؟ احنا نعرف ان افضل محاورة، المحاورة صارت في مجلس الخليفة العباسي المهدي، المحاورة بين ابو دلامة وزوجته. ابو دلامة دخل على المهدي قال له انا على ابني اريده، اريد اخذ ابني، اخلي حضانك عندي. الام قالت له لا انا اريد هذا، حضانك الي، انت ما تاخذه الان بعد صغير. قال له منو ابو دلامة؟ قال له للمهدي اصلح الله الخليفة، هاي تقول انا حملته وتعبت به، انا اقول لك انا حملته قبل ان تحمله فيه، وضعته قبل ان تضعه، تعبت من اجل تربيته. ضحك. قال لماذا تضحكين؟ قالت لي والله انا اضحك من شفه هذا الرجل، هذا يقول انا حملته قبل ان تحمله. تسأله هذا لما كان يحمله نطفة كان يشعر بوجوده؟ اكو عنده شعور من حمله اصلا ما يشعر بوجوده اطلاقا، لكن انا حملته كالجبل على نفسي على قلبي انوء به، هذا يمنعني النوم، ما يخليني استريح انا اثناء الحمل، انا حملت وانا بحالة مرعبة من الألم. بعدين هذا يقول أنا وضعته قبل أن تضعه، اسأل هذا وضعه في أحسن لذاته بينما أنا وضعته وأنا أوشك أن أموت. بالفعل الفقهاء إذا ماتت المرأة بالنفاس يقيمون عليها، يعطوها حكم الشهيد، يعني يجرون عليها أحكام الشهيد. شلون الشهيد إذا مات الى احكام معينة، احكام الشهيد يجروها على المرأة النفساء. ليش؟ يعني يقول لك هذه شهيدة في ساحة اجتماعية. الى الشهيد شهيد في ساحة حرب، هاي شهيدة في ساحة اجتماعية، هاي تنجب للمجتمع، لان المجتمع اذا ما يجون للاطفال ينقرض، اللي يمد منه الامهات تمد بالاطفال. وهذه فعلا ماتت شهيدة، ماتت في ساحة جهاد، يجرى عليها احكام الشهيد. في الحالة تقول له أنا وضعت بموت، أنا وضعت في أحسن للائبة وأنا وضعت بموت. اثنين، هذا يقول أنا تعبت عليه، تقول له اشتعب هذا، هذا نايم بالليل يداعب عينيه لذيذ الكرى، وأنا إذا جن علي الليل أهز المهد حتى الصباح، نوم أنا هذا إلى جانبي ما يخليني أستقر، ما يخليني أنام، وهذا شامع نوم. بعدين أنا وضعته في حجري وجعلت من صدري له غطا، ومن حضني له وطا، ومن ثدي له غلا. في هذا شنو متحمل هو من ألم؟ الألم أنا متحملته هو فعلا. صور الولد يأخذ من كيان الأم، من كيانها النفسي، يأخذ من كيانها الجسدي دمها ولحمها، يأخذ دور التربية دور الرضاعة، كل هالأدوار هذه الله عز وجل سلح المرأة بوظائف ما سلح بها الرجل. كيف يعني؟ انت تصور قبل ما تضع المرأة يضخ من عندها الثديان بسبب اكو غدة، هذه الغدة تفرز نوع من الهرمون يسموه برولاكتين، يعني هرمون الامومة. هذا الذبة وين؟ الذبة على الدم، يدر اللبن ويزداد عندها الحنان، تصبح عندها نسبة عالية من الحنان بحيث تصبح تتلذذ حتى بتعذيب الولد. هذا احيانا هذا يصير، يدرسوا العلماء هذا المادة هي هرمون الامومة، احيانا قد يصير عند الثدي عند الحيوانات الاخرى، يعني مثلا هرة، افرض هاي الهرة اذا صارت عندها نسبة عالية تصير عندها حنان اكثر من اللازم، تقوم تحجب حتى على اطفال غيرها، تحن على اطفال غيرها، حتى عند بعض الكائنات الاخرى ذات الافداء الثدييات. تصور المرأة إذا أفرز عندها الكمية تصير عندها نسبة عالية من الحنان ويدر ثدياها. ليش؟ لأن هاي مقبلة على تعب، مقبلة على آلام تربية، لابد وأن تكون عندها طاقة. الأبو ما عندها الطاقة هذه، ذلك تلقى الأم تحجب على السرير أكثر، تحجب على الولد أكثر، تتلذذ برعاية الولد أكثر، تتحمل آلام أكثر، الولد يأخذ من كيانها أكثر أيضا. ولهذا الفقهاء لما يبحثوها للمسألة بعضهم يحطها ببال التزاحم، يقول هذا نازاحم أمر مهم وأهم، وأمر الأم أهم من أمر الأب، وبعضهم لا يحطها ببال التعارض، يقول يتعارض أمر الأم والأب اثنينهم، لأن الله أمر بطاعة الأب وبطاعة الأم فيتعارض الأمرين. لكن الواقع الرأي الأهم ياهو، الرأي الأهم أنها في باب التزاحم مو في باب التعارض. ليش؟ لأن تعب الولد، تعب الأم على الولد أكثر بلا شك. هو صحيح الأبوان إنه يتعبون، لكن عناء الأم لا شك أكثر وأكثر. ولهذا واحد طبعا الإمام الصادق سلام الله عليه قال له رسول الله أنا عندي أبوين ذولا اثنينهم مو مسلمين، من تأمرني علم الأبر؟ قال بر أمك. طلع شوية قال له عد يا إبراهيم بر أمك. شوية طلع قال له عد بر أمك. بالثالثة قال له بالرابعة قال له بر أباك. قال سيدي أمرتني بأمي ثلاثا وبأبي واحدة، قال إن لأمك ثلاثة أرباع الحق. لكن أن تعب الأم وعناء الأم في سبيل راحة الولد وتربية الولد أكبر. ولذلك هذه المسألة يبحثوها الفقهاء فيقدمون أمر الأم على أمر الأب في حالة التزاحم. بعدين أكو حقوق أدبية بالإحسان. مثلا فاليوم واحد إذا اشتكى للنبي، النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله أبوي أخذ مني أموالي بموزع بيها وأنا هاي أموالي أملكها، النبي أرسل خلف أبيها أحضره قال هذا يدعي أنك أخذت أمواله وشرعت في توزيعها. قال يا رسول الله أنا أموال الواقع أولا بأمره، بعدين هذا عند عمات محتاجات وأنا أخذت من أمواله لعماته، أعرف ومطيني إذن عام أنا وزعت الطيف إلى عماته. قال للنبي خلي عنك هذا، أنت وانت جاي بالطريق قلت في نفسك أبيات من الشعر قلتها في نفسك ما سمعتها أذناك. قال روحي في ذاك يا رسول الله لا يزال الله يزيدنا تصديقا بك، هذا شيء بنفسي ما حد يدري بيه وتطلعت عليه، هذا دليل على نبوتك. قال لي اقرأ لي الأبيات. فقرأ الأبيات، الأبيات يخاطب بها ابنه يقول له غدوتك مولودا ومذ كنت يافعا تعل بما أحني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا شهرا أتململ، تخاف عليك الموت نفسي وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي غلوة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. النبي دمعت عيناه لما سمع الأبيات، الأبيات تزنى، الأبيات به الحرارة به اللوعة، دمعت عيناه والتفت للولد قال قم أنت وما تملك لأبيك. طبيعي أدبيا يعني، وإلا أموال الولد طبعا يملكها الولد، كل واحد أمواله إلا ذمته المالية منفردة عن الآخر قانونا وشرعا. زين، لكن هذا حق أدبي، يقول للنبي قم أنت وما تملك لأبيك. ليش؟ لأنه في واقع الأمر الأبوين لا يجازيهما شيء بقدر أتعابهم وحنوهم على الولد، وبالذات أصبح ألم فقد الولد، الله لا يبلي أحد يا عزيز، ألم فقد الولد لا يعدله ألم. الواقع ماكو مصيبة أعظم من مصيبة تمر بالإنسان في فقد عزيز من ولده.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

الإنسان والذكاء الاصطناعي. هل علينا أن نتحسس أدمغتنا؟ استخدام الآلات الحاسبة يحاول دفة الجهد المعرفي من الحفظ الآلي إلى حل المسائل المجردة، ويحرر الذاكرة من التقيد فقط بالعمليات الحسابية المملة لتبدأ في التركيز على المفاهيم الرياضية المعقدة. استخدام الآلات الحسابية يضعف الطلاقة في الحساب الذهني ويقلص الإحساس بالأرقام، ويعطل القدرات الحسابية للصغار والكبار، مما ينعكس سلباً على مهارات الحساب الذهني، ويدفع صوب الاعتماد المفرط على الآلة والشعور بالعجز من دونها. تظل الابتكارات الحديثة قيد فريق من العلماء يسرد محاسنها ويذكر فوائدها، وفريق مضاد يحذر من ظلالها الوخيمة التي ستقضي على البشرية، إن لم يكن بفقدان القدرة على العد والحساب فبالإغراق في الشاشات والوقوع في قبضة الخوارزميات، وإن لم يكن هذا أو ذاك فمن خلال الذكاء الاصطناعي الذي يلوح بخطورة تجميد وتقليص وتعطيل الذكاء البشري الذي سيضمحل ويتراجع ويصدأ لفرط عدم الاستخدام والتشغيل. في عام 1925 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة عنوانها الحمار الوفي يرحل. حملت المقالة قدرا بالغا من الأسف، لأن المركبات الحديثة كانت آخذة في الاستيلاء على مكان ومكانة الحيوان الذي حمل الحضارة لقرون. وتساءلت الصحيفة إن كان استبدال الحمار بمركبات رخيصة تؤدي كل ما كان يفعله الحمار، لكنها لا تتمتع بسحر الحمار ولطفه وصداقته لصاحبه هو نهاية البشرية كما نعرفها. يشير غاف سينغ أحد مؤسسي شركة آيفولف المتخصصة في مجال الأمن التقني في مقالة عنوانها الحمار قضى وقته، الذكاء الاصطناعي والوظائف، إلى أن الغالبية وقت نشر مقالة نيويورك تايمز كانت تعتقد أن الحمار لا غنى عنه وأن الحياة لن تستوي من دونه، لكن جرى الاستغناء عن الحمار كوسيلة نقل رئيسة واستمرت الحياة، وأن أمرا شبيها يحدث هذه الأوان. لكن فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي واستبدال كثير من الوظائف والمهمات والعمليات به، وأنه بعد مرور قرن من رثاء نيويورك تايمز للحمار نرثي اليوم الأفراد العاملين ووظائفهم، لا سيما تلك التي تتعلق بالمعارف أو ما يسمى بوظائف الياقات البيضاء.

الأدمغة البشرية التي تقف وراء وظائف المصارف والشؤون القانونية وإدارة المخاطر والتأمين والاستشارات والبحث العلمي وعلم المكتبات والمعلومات والمحاسبة وإدارة الأعمال ودعم العملاء والصحافة والإعلام والتسويق وغيرها في مهب رياح الذكاء الاصطناعي، لا من حيث ضياع الوظائف فقط، لكن انطلاقاً من تربية وتنشئة وتدريب الدماغ للقيام بهذه المهمات وغيرها، أو ما يسمى بذبول أو نضوب الذكاء البشري. يشير سينج إلى أن الحجة المطروحة اليوم هي أن الذكاء الاصطناعي ليس جراراً يحل محل العضلات أو جدول بيانات يحل محل الحساب، بل هو بديل عام للعمل المعرفي، فهو يكتب ويبرمج ويصمم ويحلل على عكس التقنيات السابقة التي كانت تؤتمت مهمات محددة. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي يؤتمت التفكير نفسه. وعلى الرغم أن سينج يقلل من حجم تأثير الأتمتة في مصير الوظائف المعرفية وعلى العقل البشري، فإنه لا ينفي حدوث قدر من الاضطراب أو تغيير الأدوار الذي سيستدعي إعادة هيكلة وظائف الياقات البيضاء، ومن ثم طريقة تدريب وتعليم وتنمية مهارات العقل البشري.

ثبت وجود ما يسمى تأثير جوجل، أو تأكل القدرة على الاحتفاظ بمعلومات ومعارف في الذاكرة، وذلك بسبب معرفتنا أن جوجل وغيره من الأدوات قادرة على تخزينها واستعادتها وقت الحاجة بسهولة ويسر، مما يؤدي إلى انخفاض السعة الاستيعابية للذاكرة البشرية، إضافة إلى قصر فترات الانتباه. ظلت الدراسات والبحوث تتأرجح وتؤرجح البشرية معها بين لا داعي للقلق من سطوة الذكاء الاصطناعي على الوظائف والترفيه والتربية والحياة، ولدينا كل دواعي القلق من سطوة الذكاء الاصطناعي، إلى أن بدأت تتطرق إلى تأثير طويل المدى وربما غير قابل للتغيير في ذكاء البشر. النبرة المتصاعدة التي تدق على وتر تأثر الذكاء البشري ربما بصورة غير قابلة للتعديل تثير الخوف، لا سيما أنه كلما تبقى للبشرية الأمة التي ظلت تتفاخر بصغيرها المراهق الذي لا تسأله سؤالاً عن الطقس أو وصفة الدجاج بالباذنجان أو وضع مضيق هرمز الآن أو طريقة فتح حساب بنكي أو شرعية الإنفاق على الزوجة المطلقة أو أسباب ابتعاد روسيا والصين عن حرب إيران، حتى يعود إليها بإجابة منطقية ومعلومات شافية عافية. أصابتها نوبة هلع ثم بكاء مصحوب بقرارات تتعلق بنزع أجهزة وإغلاق شاشة ونزع وصلات أنترنت.

الخطورة وثقتها دراسة أجراها باحثون أمريكيون وبريطانيون، وجرى نشرها قبل أسابيع عدة. العنوان خفيف مقارنة بالنتائج الثقيلة الوطأة التي خلصت إليها. الذكاء الاصطناعي يقلل المثابرة ويضر بالأداء المستقل. العنوان تشير تفاصيله إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتخفيف عبء العمل والنشاط والعمليات المعرفية قد يقوض قدراتنا الذاتية والعقلية. وجدت الدراسة أن 10 دقائق فقط في استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على حل مسائل رياضية أو فهم مقاطع مكتوبة تؤدي إلى تراجع أداء الغالبية في القيام بالمسائل أو المهمات نفسها دون مساعدة. ولم يقتصر الأمر على تدهور أداء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي بصورة متكررة في القيام بالمهمات المعرفية مقارنة بغيرهم من المعتمدين على أنفسهم، بل أنهم استسلموا وأعلنوا عجزهم عن حل المسائل الصعبة أو فهم المقاطع المعقدة أسرع بكثير من أقرانهم ممن يكتفون بالعقل البشري. استخدم الباحثون مثالاً لشرح ما يجري. معلم يدرب طالباً على البرمجة. يأتي الطالب سائلاً المعلم أن يحل مسألة برمجية. يساعده المعلم ويجري حلها. يعود الطالب لمساعدته على حل مسألة ثانية ثم ثالثة وهلم جرى. يتوقف المعلم ويفكر قليلاً بعد إدراكه أن خطأً ما يحدث. يكتشف أن الطالب لا يتعلم البرمجة، بل يتعلم الاعتماد على المعلم لحل مسائل البرمجة، ويفقد القدرة على تعلم مهارات الحل ولا يسعى إليها من الأصل.

وتشير الدراسة إلى مبدأ التعاون بين البشر، وأفضل المتعاونين هم من يقيمون توازناً بين تقديم المساعدة للآخرين وبين تعزيز استقلالية من يحتاجون إلى المساعدة، حتى لا يكون سبباً في ضررهم وسلبهم القدرة على الاعتماد على النفس. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي بحكم تكوينه هو النقيض الصارخ لديناميكية المساعدة المتوازنة، فهو لا يرفض المساعدة أبداً إلا لأسباب تتعلق بالسلامة، ويقدم إجابات فورية لأي سؤال أو استفسار. الذكاء الاصطناعي مفيد الآن، لكنه على المدى الطويل بالغ الخطورة، لأنه لا يبالي بما يلحق بالشخص الذي يساعده، والذكاء البشري الذي يعطله، والغباء أو فقدان القدرة على التفكير الصحي على المدى الطويل. وحذر الباحثون من أن الأمر لا يقتصر على تراجع مستوى أداء الناس في المهمات الفكرية والمعرفية والبحثية، بل أنهم يتوقفون عن المحاولة، مشيرين إلى أنه لو استمرت هذه الآثار وهذا النوع من الاستخدام، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون سبباً في مخاطرة كبرى بالقدرات البشرية التي يفترض أنها صممت في الأصل من أجل دعمها. قبل أيام قليلة شهدت جنيف الحوار العالمي الأول من نوعه حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي جمع بين حكومات وشركات تكنولوجيا وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وتقني، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة التي عادة تتبنى نهج تسليط الضوء على أهمية التقنيات الحديثة وتثمين دور التمكين الرقمي من أجل التغيير الإيجابي والتنمية والتعبير الحر وغيرهما، تبنت هذه المرة خطاباً قلقاً يحذر من مغبة ما يجري من اعتماد مفرط على الذكاء الاصطناعي. الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال محذراً إن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة هائلة، وتساءل هل سنقوم بحوكمته معاً أم سنسمح له بأن يحكمنا؟ علينا الآن تحويل هذه المشاركة العالمية إلى عمل عالمي لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أماناً وعدلاً وإتاحة وأخلاقية. ما قاله غوتيريش أثار مزيداً من القلق، فإذا كانت المنظمة الأممية بلا حول أو قوة في وقف أو ضبط هذا الطوفان الرقمي الجارف، كيف تتعامل معه الأم التي فوجئت بصفر معلومات في رأس ابنها ما أن انقطع التيار الكهربائي والأنترنت، أو البالغ العاقل الذي اعتاد سؤال كلاود واستشارة جاما والدردشة مع ديبسيك وطلب النصيحة من لانغو، ثم استيقظ ذات صباح ليجد شركاتها قد ألغتها ومطوريها وقد ألغوها؟ قال الأمين العام إن الجيل الحالي هو الأرجح آخر جيل يضع قواعد تعايش الإنسان والآلة، مشيرا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للحوكمة والتقنين، لكنه لن يظل مفتوحا طويلا، وأنه إذا أرادت البشرية للذكاء الاصطناعي أن يكون قويا فيجب أن يخضع للحوكمة. وأضاف أنه على الرغم أن الذكاء الاصطناعي يقع في صميم مستقبل البشرية المشترك، فإنه يجب أن يكون مستقبلاً تستطيع فيه الآلات أن تعلم، أما من يحدد ويقرر فهم البشر.

اللافت أن دولاً عدة لا سيما تلك التي تجري استطلاعات وتدشن دراسات وتقيس توجهات تتعالى فيها تحذيرات على مدار أعوام من تعظم دور وأثر التكنولوجيا الحديثة، بدءاً بالآلة الحاسبة مروراً بالكتب المسموعة ووصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وأثرها في قدرات ومهارات الأجيال الصغيرة. اليوم التحذيرات لا تتعلق بمهارات القراءة وقدرات الكتابة، لكن بذكاء العقل نفسه ودفعه صوب الكسل وقلة الاستعمال وتجريده من القدرة على التفكير والنيل من نعمة الذكاء والدفع صوب الغباء. بفعل فعل، الدراسة المشتركة بين بريطانيين وأمريكيين تقر بأن القدرات الإدراكية البشرية لطالما تأثرت بالأدوات التكنولوجية الخارجية، من آلات حاسبة إلى أنترنت وخرائط ذكية وغيرها، إلا أن الذكاء الاصطناعي بصورته وإمكاناته وأدواته الحالية فيفرض نوعاً جديداً من البنية الإدراكية على البشر، هي بنية قادرة على حل أي مشكلة ولا تفرض المساعدة إلا فيما ندر وتقدم الإجابات بدقة زر. هذه الإمكانات التقنية الجبارة تؤدي بحسب ما خلصت إليه الدراسة إلى قصور كبير في الأداء المستقل للعقل البشري والمثابرة، وهما قدرتان أساسيتان للتعلم مدى الحياة. وإذا كانت 10 دقائق استعانة بذكاء الاصطناعي تصنع فرقاً في إمكانات التفكير ومهارات التدبير البشري، فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي عبر استخدام يومي يؤدي إلى آثار تراكمية عميقة قد يستحيل أو يصعب تصحيحها.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد معكم في من هنا وهنا، فابقوا معنا. يصحبني في هذه الحلقة وعلى مدار ساعة من الآن مخرجا مبدعا عمار مشتاق.

0: أحبتي، يبدو أننا في العراق لدينا في بلادنا مشكلة في صيانة الأمور، في صيانة كل شيء يبدو، يعني من صيانة المباني إلى صيانة المواقف السياسية والاقتصادية وغيرها. دائما المشكلة لا تكمن في البناء، بناء أي شيء، بناء عملية سياسية، بناء عمارة، بناء وزارة، بناء جسر، بناء شارع وتأثيثه، يعني بمعنى بناءه من لا شيء. الحمد لله اليوم نجد شوارع تشق في وسط الصحراء في العراق، الطرق الحولية وغيرها، والجسور الممتدة على شط العرب، والجسور في بغداد وفي مناطق أخرى من العراق، الطرق الخارجية، هنالك صيانة، وهذه الصيانة ممتدة بصراحة، هنالك بناء وهذا البناء ممتد بصراحة، ولكن المشكلة تكمن ليست في البناء إنما في الاستمرارية، أو ما يسمى عند الإنجليز بالرننج كوست، الكلف المستمرة، اللي هي الصيانة. الصيانة صيانة كل شيء، يعني بيتك اليوم أنت بنيته وكلفك 1,000,000,000 دينار، 500,000,000 دينار، 100,000,000 دينار، إذا لم تقم بصيانته دوريا، شهريا، نصف سنوي، سنويا، كل 6 أشهر، صيانة البيت قبل موسم الأمطار، صيانة البيت قبل الصيف، تجهيز البيت للمواسم، بصراحة سوف يتعب هيكل البناء ويتعب البيت، يتعب كل شيء فيه، كهربائيات تتعب، مواسير المياه تتعب، البناء يتعب إذا كان هنالك رطوبة أو ما شابه وأنت ما تقوم بمعالجتها. إذن الصيانة هي عملية ممتدة، هي ليست عملية نقوم بها لمدة شهر أو شهرين أو 3 ونتوقف، لا، الصيانة هي على مدار الوقت لكل شيء. حسنا، نتحدث داخل البيت، صيانة الأبواب، صيانة الكهربائيات، صيانة مواسير المياه، صيانة الصبغ، صبغ البيت هم يحتاج لبين فترة أخرى تجدده لأنه تصير به مشكلات، تشققات، ما أعرف إيش إلى آخره. زين، طيب كيف يكون العمل إذا كان هنالك بناء ممتدا أو إعمار كما نسميه؟ يجب أن تكون هنالك صيانة، ولكن الصيانة كيف تتم؟ تتم بالمراقبة، تتم بالتدقيق، تتم بوضع الخطط اللازمة للاستمرار في عملية الصيانة. لماذا؟ لأن الخلل البسيط من الممكن أن يدمر بناء كبيرا. لذلك عندما تهمل في بلادنا بعض المشاريع تنشأ ويتم افتتاحها ويتم تسليط الضوء عليها إعلاميا، ولكن بعد فترة تأتي مثلا مدرسة من المدارس تقول هذه مو صارت لها 5 سنين من افتتحت، وإذا بها الأبواب مشلعة، الجام مكسر، الصبغ منتهي، الأرضيات ما أعرف شنو. شنو السبب؟ السبب هو عدم وجود صيانة مستمرة لهذا المبنى، لأن المبنى لا نكتفي فقط ببنائه إنما بصيانته. لذلك الذي يزور أوروبا يجد مباني عمرها 400 سنة بعدها قائمة ما زالت. ما السبب؟ هل لأن عناصر البناء لديهم أفضل منا؟ لا أبدا، ثق، ولكن هنالك صيانة للمباني، صيانة مستمرة، لا تترك أو لا يترك جزء من المبنى إلا ويتم صيانته إذا احتاج إلى الصيانة. إذن النقطة لا تقتصر فقط على البناء، النقطة تستمر على تستمر في الصيانة، وهذا ينطبق على كل شيء. السيارة على سبيل المثال تأخذها جديدة، الشركة الوكالة تعطيك فيها صيانة، بعض الشركات تعطيك فيها صيانة مجانية إلى آخره، بعدها أنت تكون حريص على أن يعني تقوم بالصيانة لسيارتك، باستبدال الدهن، مراقبة المياه، إذا أكو مشكلة بالحدادية تقوم بمعالجتها. السبب أنه بعد فترة بسيطة إذا ما تقوم بالصيانة تنتهي السيارة وتخرج عن الخدمة، وياما وياما سيارات محركاتها انتهت، والسبب في ذلك هو عدم استبدال دهن. يعني شوف شقد سبب بسيط، سبب يعني عفوا تافه. أيضا مباني أنشئت وتركت وهجرت، السبب بسيط أيضا، لم نقم بصيانتها. شوارع دمرت لأنه حفرة صارت هنا، حفرة هناك ما تمت صيانتها، امتدت الحفر، انتهى الشارع، فيما بعد تكلفت الدولة بتبليط شارع آخر وأحيل إلى شركة أخرى. إذن المجتمع العراقي حقيقة بحاجة إلى أن يوعى بمفهوم الصيانة. نعم أكو ناس كثيرة تحب الصيانة، إيديها ببيوتها، إيديها بسياراتها، إيديها بعملها، ولكن أيضا على مستوى ماذا؟ المشاريع. كم من الحدائق افتتحت بالبصرة، جينا لها ورا فترة شفنا الأشجار منتهية، المياه ما واصلة للأشجار، الأشجار ماتت. لماذا؟ لأنه عدم وجود صيانة. الشجرة تريد صيانة، الشجرة تريد رعاية، تريد مياه، تريد إذا يعني حرارة شديدة أن نحميها إلى آخره. لذلك رأينا بعض الالتفاتات الحقيقة اللي تستحق أن نتوقف عندها. أشجار الزيتون التي زرعت في البصرة تم تغطيتها في موسم الحر، لماذا؟ حفاظا عليها من أن تموت. وهذه حقيقة نقطة يشكر عليها القائمون، أو يشكر عليها القائمين على هذه النقطة، أنهم فكروا بهذه النبتات لكي يمتد بهم البقاء ولا يمتن في الشمس، ففكروا بتغطيتها بسبب طبعا درجات الحرارة اللي هي غير الاعتيادية في محافظتنا العزيزة وفي عموم العراق. إذن أحبتي، البناء هو مجرد لحظة خاطفة تجذب الأضواء التصوير الافتتاحيات، بينما الصيانة هي علامة للجهد الخفي، الجهد الخفي الذي يقف خلف المشروع، وهذا يمتد في كل شيء، المدن السكنية، مدن الألعاب، الشوارع، المشاريع الخدمية، الجسور، لأنها إذا لم تتم صيانتها تنهار، تنتهي. فلذلك أيها الأحبة، أجد أن لزاما في ثقافة الصيانة، يعني لولا الصيانة التي تقوم بها مثلا دائرة الكهرباء مشكورة في عموم محافظة البصرة، الكهرباء تنتهي، الكهرباء تتوقف. الصيانة طبعا في مجال النقل، الصيانة في مجال التوزيع، الصيانة في مجال التوليد، وهذه جهود تشكر عليها الوزارة، كوادرها يشكر عليها القائمون. بصراحة احنا الجهود المهمة، يعني كيف أن تأتي لنا الكهرباء في البصرة اليوم لساعات طويلة؟ نعم اكو انقطاعات بسيطة، بس احنا محافظين على ساعات تجهيز طويلة، بصراحة كنا نحلم بها. من المسؤول عنها؟ الجهود الخفية التي تقف خلف هذه الجهود، خلف هذا التواجد، خلف هذا الوجود عفوا للكهرباء، للطاقة. صيانة في مجال توزيع، صيانة في مجال نقل، صيانة في مجال محولات، صيانة في مجال الخدمات اللي تقدم إلى المواطن، أرقام الشكاوي موجودة إلى آخره. أحبتي، الصيانة هي عملية ممتدة يجب التنبيه عليها من البيوت ومن أصغر التفاصيل، من السيارة إلى المشاريع الكبرى. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: تتجلى في العراق إشكالية فنائية متجذرة، إذ برعنا في بناء المشاريع وتأسيس المكتسبات، بينما تراجعنا بشكل لافت في المحافظة عليها وصيانتها. والخلل هنا لا يرتبط بالموارد المادية إطلاقاً، بقدر ما يرتبط بثقافة ذهنية تهمش الصيانة وتعدها عملا ثانويا تأجيليا، فتترك الخلل الصغير يتفاقم باستمرار، من ثقب بسيط لتسرب مائي ثم لجدار متآكل يستوجب الهدم الكامل وإعادة البناء من جديد. ولا يقتصر هذا السلوك السلبي على المنازل والسيارات والحدائق الخاصة، بل يمتد لإدارة المؤسسات الحكومية والشوارع العامة والمدارس، حيث يسود منطق الإصلاح المتأخر بعد وقوع الكارثة والانهيار، مع غياب شبه تام لثقافة الرقابة الاستباقية التي تمنع الأزمات المادية قبل نشوئها. ويكمن الاختلاف الجوهري والدقيق بين البناء والصيانة في أن البناء هو مجرد لحظة خاطفة تجذب الأضواء والتصوير والافتتاحيات، بينما الصيانة هي علاقة ممتدة تتسم بالجهد الخفي الصامت الذي يحمي المنشآت ويمنع المشكلات باقتدار. لذا يحتاج المجتمع العراقي لإعادة تعريف مفهوم النجاح الفعلي، فهو لا يكمن فقط في تدشين المباني الحديثة التي سرعان ما تتداعى لسوء المتابعة، بل في القدرة على الحفاظ على المنجز القائم لعشرات السنين. إن الصيانة ليست مجرد إجراء تقني بحت، بل هي فلسفة حضارية وعلاقة واعية مع المستقبل، تؤكد احترام الأجيال القادمة عبر ترك المرافق العامة والكتب والوثائق التاريخية في حالة ممتازة تسمح للانتفاع الكامل بها وتضمن استمرار الاستفادة منها. إن إدراك مكامن الخلل البسيط وهو صغير يمثل درع الحماية الأساسي من الانهيارات المفاجئة التي تشكلت ببطء شديد نتيجة تراكم الإهمال اليومي لأجهزة أو ملفات أو شبكات خدمية، وتقتضي العناية الواعية بالتفاصيل توفير التقدير الاجتماعي العميق للأفراد المجهولين الذين يعملون بصمت لصيانة الحياة العامة. فصيانة توفر المال والوقت والجهد والذاكرة الوطنية، وبدلاً من استنزاف الطاقات في دورات عقيمة ومستمرة من البناء ثم الهدم، يحتاج العراق للعناية بالمنجزات وتطوير المدن تدريجياً وترميم ما تصدع لضمان استمرارية المكتسبات العظيمة بكفاءة عالية.
0: إذن أحبتي، تمتد الصيانة لإدارة المؤسسات الحكومية والشوارع العامة والمدارس، حيث يسود منطق الإصلاح المتأخر بعد وقوع الكارثة والانهيار، مع غياب شبه تام لثقافة الرقابة الاستباقية التي تمنع الأزمات المادية قبل نشوئها.

أحبتي، العمر البشري بصراحة هو هبة من الله يهبها للإنسان، ولكن حفاظ الإنسان على نفسه هو جزء من هذه الهبة. لذلك ورد في الأثر إن لجسدك عليك حق، بمعنى ألا تؤذيه بكثرة الأكل، ألا تعطله بكثرة الجلوس والاستراحات وإلى آخره. المعاني الحية لفكرة إطالة العمر البشري موجودة منذ القدم، إنه أنت إذا تحافظ على مستوى معين من اللياقة البدنية ومن تقليل السعرات الحرارية، طبعا باختلاف التسميات بين القدم والآن، أنت من الممكن أن يمتد بك العمر طبعا بإذن الله. وهكذا الإنسان من الممكن أن يبلغ أقصى عمر زمني في أفضل الظروف البيولوجية وكذلك البيئية. لذلك نشوف في المناطق الملوثة الإنسان يموت أو يفقد حياته بسبب الأمراض، يعني تأتي له الأمراض من كل مكان. فأنت إما تطيل عمرك صحيا بأن تبقى قويا مستقلا بأقل أمراض ممكنة لسنوات أطول، وهذا ممكن بدرجة كبيرة حتى إذا تحافظ على وجود عضلات في جسمك وتتمرن، أنت ممكن توصل إلى عمر 80 و90 أنت ما تحتاج أحد، أنت تعتمد على نفسك في قيامك وقعودك. ولكن إطالة العمر لحد سنوات طوال والتفكير بهذا الموضوع 150 و200 سنة، يعني هذا لا توجد حتى الآن طرق مثبتة وآمنة وعلمية تحقق ذلك عند البشر. ولكن إطالة العمر صحيا مهمة جدا من خلال الحفاظ على وزن معين جيد ودهون بطن متناسبة مع جسمك، مو دهون البطن محتلة 3/4 جسمك وتريد أن تعيش بدون ضغط، بدون سكر، بدون أمراض قلب، لا ما ممكن. ممارسة الرياضة الهوائية حتى لو صعود السلم ونزوله، تمارين المقاومة مهمة جدا للحفاظ على الكتلة العضلية، عدم التدخين ضروري جدا، النوم الجيد مرات أهم من التمرين، تنام 7-8 ساعات بشكل عميق أهم من التمرين، والغذاء الغني بالبروتين والخضار والبقول والحبوب الكاملة، كذلك ضبط ضغط الدم والسكري والدهون وتقليل يعني القضايا السيئة اللي هي السكريات العالية والدهون العالية أو تجنبها قدر الإمكان. طبعا هنالك ما يعرف بالطب بإعادة برمجة العمر، يعني مثلا الصيام المتقطع. الصيام ضروري لجسم الإنسان بصراحة، يعني الصيام أثبتت الأدلة العلمية على أهميته. طبعا الصيام المتقطع أن تصوم يعني لفترة من كذا ساعة لكذا ساعة، وأن يتخللها شرب المياه، هذه مهمة جدا ومثيرة للاهتمام علميا بصراحة، لكنها ليست وصفة مثبتة لإطالة عمر سليم. طبعا ما الذي يحدث لجسم الإنسان عندما يتناول كل هذا الكم الهائل من السكريات والكربوهيدرات البسيطة؟ بصراحة يحدث ما، وقلة الحركة، يحدث ما يسميه العلم بالشيخوخة الحديثة. يعني الشيخوخة إن العمليات البيولوجية التي تجعل الجسم يشيخ أصلا موجودة، ولكن كيف نبطئها؟ نبطئها بتقليل السعرات الحرارية، نبطئها بكثرة الحركة. لماذا؟ لأن DNA المكون لأجسامنا يتراكم تلفه في أجسامنا، فالخلايا تتعرض باستمرار لأضرار في مادتها الوراثية، وتصبح آليات الإصلاح أقل كفاءة مع زيادة عمر الإنسان. تأكل كثيرا، تتحرك قليلا، تتعرض للشمس طويلا، هذه كلها قضايا تعمل على التوتر والقلق وما شابه، هذه كلها قضايا تعمل على إطالة أو إساءة إلى الجسم البشري وشيخوخته. طبعا لذلك نهاية الكروموسومات يسموها التيلوميرات، هذه التيلوميرات تحمي نهايات الكروموسومات، لكنها تقصر عندما تسوء حالات الخلايا. احنا يجب ان نوقف قصر التيلوميرات اللي هي تحمي الكروموسومات لجسم الانسان. لماذا؟ لكي لا تقع بالشيخوخة، فبعض الخلايا تتوقف عن الانقسام لكنها لا تموت وغيرها. لذلك احبتي، هذه نقطة مهمة وأساسية، انه انت بالرياضة تحمي الكروموسومات مالتك، من تقلل سعراتك تحمي الكروموسومات مالتك، من تنام جيدا تحمي الكروموسومات مالتك، وتقلل او تبطئ من العمر
أو تبطئ من الشيخوخة إن صح التعبير، وهذه هي نقطة أساسية ومهمة. طبعا أيضا ما يسمى بتنظيم المناعة والالتهاب، يحدث أحيانا ما يسمى بالالتهاب المزمن منخفض الدرجة، وهذا يرتبط

0: يكون بعمر 60 و50 سنة. لذلك تصبح الرياضة المقصود بها الحركة، النوم، الغذاء الصحي وضبط ضغط الدم والوزن والدهون والسكر مهمة جدا، لأنها لا توقف الساعة البيولوجية لكنها تقلل من العوامل التي تسرع ظهور الأمراض التي ترتبط بالعمر. الأهم أيها الأحبة أيضا أنه لا توجد حاليا حبة أو مكمل كما يشاع يثبت أنه يطيل عمر الإنسان السليم بشكل كبير. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: لم يعد حلم إطالة العمر البشري مجرد فكرة خيالية تتناولها أفلام الخيال العلمي، بل تحول إلى أبحاث طبية دقيقة وواسعة تجرى في مختلف أنحاء العالم لتأخير أعراض الشيخوخة والوقاية من أمراضها المزمنة. وتتعدد الرهانات اليوم بين تطوير عقاقير جديدة أو إعادة توظيف أدوية قديمة لأغراض مختلفة كالبيبتيدات وعقار الرابامايسين المثبط للمناعة، والذي أظهر قدرة واضحة على إبطاء بعض آليات الهرم والتقدم في السن خلال التجارب الحيوانية. لكن السؤال المحوري والأهم يظل دائما حول أقصى عمر زمني قد يبلغه الإنسان في أفضل الظروف البيولوجية والبيئية. وفي مراجعة إحصائية عالمية حديثة تناولت بيانات المعمرين الذين تجاوزوا 105 أعوام، خلص فريق من الباحثين إلى عدم وجود دليل إحصائي يحدد سقفاً رقمياً ثابتاً للعمر البشري، ما يعني إمكانية تجاوز الأرقام القياسية المسجلة سابقاً. وفي دراسة رياضية متقدمة نشرت في العام الجاري وضع العلماء نموذجاً يفترض إزالة معظم آليات الشيخوخة البيولوجية مع الإبقاء على الطفرات الجسدية الطبيعية التي تتراكم داخل الخلايا بمرور الوقت. وقدر النموذج حينها أن عمر الإنسان قد يتراوح بين 146 عاماً و194 عاماً في أفضل الأحوال. ورغم أن هذه النتيجة تظل تقديراً نظرياً وافتراضياً لم يتحول لواقع بعد، إلا أن الباحثين أثبتوا أن تراكم الطفرات الخلوية يصبح العائق الأخير والمحدد للوفاة حتى في غياب أعراض الكبر الهيكلية الأخرى. ومع ذلك يشدد المعهد الوطني للشيخوخة في الولايات المتحدة ومعه منظمة الصحة العالمية على أن التوجه العلمي الحقيقي للأبحاث الحديثة لا يهدف إلى مجرد إضافة سنوات جديدة للعمر الزمني المباشر، بل يركز بشكل أساسي على زيادة العمر الصحي الذي يعيشه الإنسان متمتعاً بالرفاه الكامل والقدرة الوظيفية والعقلية والحركية من دون خرف أو هشاشة أو معاناة جسدية. فالمعيار الأهم والأكثر قيمة في تقييم هذا النجاح الطبي لا يتوقف مطلقاً عند مجرد احتساب عدد السنوات، بل يكمن في الكيفية والجودة العالية التي تعاش بها تلك السنوات الممتدة.
0: إذن أيها الأحبة، يشهد المعهد الوطني للشيخوخة في الولايات المتحدة ومعه منظمة الصحة العالمية على أن التوجه العلمي الحقيقي للأبحاث الحديثة لا يهدف لمجرد إضافة سنوات جديدة، بل يركز على ما يسمى بزيادة العمر الصحي كما أوضحنا.

0: أحبتي، جسم الإنسان حقيقة هو فالتركيب معقد جدا من الأجهزة والآلات التي يستخدمها طول حياته، هاي الممتدة 70-80-90-100 سنة ما تتجاوز أو مرات تتجاوز، هي التي تقوم بكل العمليات الحيوية اللي يحتاجها الإنسان للبقاء. واحدة من هذه الأجهزة المهمة والمعقدة هي الرئتان، اللي آلاف من البشر بل ملايين يدمرون بيها ويحرقون بيها يوميا من خلال التدخين. يعني انت تصور هذه التي حباها الله لنا الرئتان تعطيك مدد من الأكسجين الذي يقوم بكل عملياتك الحيوية، وإذا بك أنت تستخدم السيجار وتستخدم الأرجيلة وما شابه وتستنشق الهواء الملوث وتعمل على تدميرها. فرغم الكفاءة الفائقة اللي موجودة بالرئتين، لكنها تتعرض لاضطرابات صحية متنوعة وخطيرة، ومنها طبعا مرض الربو المزمن اللي كثير من الناس يعاني منه بسبب التهاب في الشعب الهوائية، وطبعا يسبب نوبات من السعال والصفير وضيق النفس. مرض الانسداد الرئوي المزمن المرتبط بماذا؟ بآفة التدخين والملوثات. وهنا تكمن اللب المسألة، كيف يحافظ الإنسان على نوعه يعني بصراحة؟ لذلك في كثير من الأحيان في بعض المواقع المهمة الطبية يعرض لك رئة شخص صحي لا يدخن ورئة شخص مدخن، هذه سوداء يترسب عليها الدخان والثانية هي سليمة تماما. فهنا ينبغي أن ينتبه الإنسان لهذه المسألة وأن يعمل على إتاحة الفرصة لرئتيه يستخدمهما وبشكل سليم. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: نتنفس آلاف المرات كل يوم من دون أن ننتبه أو نشعر بالعمليات المعقدة والمستمرة التي تحدث داخل أجسامنا، إذ يدخل الهواء للرئتين محصصاً بالغازات الحيوية وينتقل الأكسجين للدم ليصل إلى كافة الخلايا الجسدية، بينما يخرج ثاني أكسيد الكربون مع الزفير في الاتجاه المعاكس بانتظام تام. وفي أعماق الرئتين المجهرية يصل الهواء لملايين الحويصلات الهوائية الدقيقة المحاطة بشبكة كثيفة من الشعيرات الدموية المتشابكة، حيث يعبر الأكسجين عبر حاجز بالغ الرقة إلى مجرى الدم، ليحمله مركب الهيموغلوبين بعد ذلك إلى كافة أعضاء وأنسجة الجسم البشري لإنتاج الطاقة الحيوية اللازمة للحياة. وتكتمل هذه المنظومة الفريدة بوجود خلايا مبطنة وأخرى مناعية حارسة تقاوم الجراثيم، إضافة لمادة السورفاكتانت الدهنية والبروتينية التي تغطي السطح الداخلي الحساس للحويصلات وتمنع انكماشها المباشر، مما يجعل الرئة حائط صد مناعي متقدم ومستمر وليس مجرد عضو ميكانيكي عادي لعملية التنفس فقط. ورغم هذه الكفاءة الفائقة، قد تتعرض الرئتان لاضطرابات صحية متنوعة وخطيرة كمرض الربو المزمن الذي يمثل التهاباً في الشعب الهوائية ويسبب نوبات السعال والصفير وضيق التنفس، ومرض الانسداد الرئوي المزمن المرتبط غالباً بآفة التدخين والملوثات. والسل البكتيري الذي يصيب الأنسجة وترافقه الحمى والتعرق والليالي الصعبة، كما تشمل القائمة أمراض الرئة المهنية الناجمة عن استنشاق الأبخرة والمواد الكيميائية الضارة والتليف الرئوي الذي يجعل الرئة أكثر صلابة ويضعف ضخ الأكسجين، فضلاً عن ارتفاع ضغط الدم الرئوي الذي يجهد الجانب الأيمن من القلب بشدة. وتأتي أورام وسرطانات الرئة كأحد أكبر التحديات الصحية عالمياً، حيث تسجل منظمة الصحة العالمية ملايين الإصابات والوفيات سنوياً بسبب انتشار التدخين والتلوث البيئي المستمر. ولتقييم كفاءة الجهاز التنفسي والكشف المبكر عن هذه الأمراض، يعتمد الأطباء على وسائط تشخيصية متكاملة ودقيقة تبدأ من اختبارات وظائف الرئة لقياس تدفق وسرعة الهواء والأشعة السينية التقليدية للصدر والتصوير المقطعي الدقيق لأنسجة الشعب الهوائية، كما يستخدم الفحص بالصدى والتحليل المباشر لغازات الدم الشريانية لقياس مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بدقة، إضافة لعملية تنظيف وتنظير القصبات لرؤية المجاري التنفسية من الداخل وأخذ العينات النسيجية عند الحاجة الطبية. إن الحفاظ على صحة الرئتين بالابتعاد عن التبغ والتدخين والملوثات يظل الخطوة الأساسية لحماية الحياة وضمان استمرار هذا التدفق الحيوي مع كل نفس نأخذه.

إذن أيها الأحبة، يصل الهواء لملايين الحويصلات الهوائية الدقيقة والمحاطة بشبكة كثيفة من الشعيرات الدموية المتشابكة، فلنعمل على حفظ الرئتين وبشكل سليم لحياة صحية أكثر واقعية وبعيدا عن المشكلات الصحية الخطيرة.

0: أحبتي، التحديات التي يعاني منها البعض في موضوع النفقات هي بصراحة تحديات أساسية ومهمة ينبغي التوقف عندها. تستنزف الدخل وتستنزف المالية إذا كانت صغيرة، فلذلك الإنسان يجب أن يتوافق ما يدخل إليه مع ما يصرفه، يعني الانبوت والاوتبوت تكون متاحات لديه وبشكل واقعي وبشكل دقيق. فلذلك الاعتماد المتكرر على بعض التفاصيل الحياتية غير المخطط لها، مثل خدمات توصيل الطعام، السحب والتحويل البنكي، مشتريات ما إلك علاقة بها، مشتريات غير مهمة غير مفيدة لحياتك الأسرية، هذه نقطة أساسية ينبغي التنبه لها. وعندما أقول ينبغي التنبه لها يعني وضع الخطط المناسبة لها. بصراحة ينبغي أن ينتبه للكثير من القضايا التي قد تثقل موازنته، موازنته الاعتيادية، موازنته اليومية، يعني الطعام، الشراب، التنقلات إذا ماكو سيارة، البنزين إذا أكو سيارة، الصيانة اللي تحدثنا عنها، هذه كلها تفاصيل هامة ينبغي التنبه لها. لذلك استنزاف الدخل والمدخرات هذا أو هذه نقطة أساسية ومهمة ينبغي ألا نغفل عنها. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: قد لا تكون النفقات الكبيرة والواضحة التحدي الأهم الذي يواجه الميزانية الشخصية للأفراد، إذ يمكن للمبالغ المالية الصغيرة التي تتكرر يومياً أو أسبوعياً من دون تخطيط أو متابعة دقيقة أن تتحول تدريجياً إلى مصدر مستمر لاستنزاف الدخل والمدخرات. فشراء القهوة في طريق العمل والاعتماد المتكرر على خدمات توصيل الطعام ورسوم السحب والتحويل البنكي والمشتريات غير المخطط لها خلال التبضع، كلها نفقات تبدو محدودة جداً عند حدوثها المباشر، لكن تراكمها المالي على مدار الشهر أو السنة يجعل أثرها أكبر بكثير مما يوحي به سعر كل عملية منفردة. ولا يعني ذلك أن كل إنفاق صغير يمثل هدراً يجب التخلص منه، فالأزمة لا تكمن في القهوة أو الترفيه بحد ذاتها، وإنما في الفرق الشاسع بين إنفاق مقصود ومدرج ضمن الميزانية وآخر عفوي متكرر لا يضيف قيمة حقيقية تتناسب مع تكلفته. ويطلق المتخصصون في التوعية المالية على هذه الظاهرة اسم تسرب المال، وهو وصف عملي لنفقات تجمع عادة بين صغر قيمة العملية الواحدة وتكرارها المستمر وغياب القرار الواعي، حيث تحدث غالبا بدافع العادة أو الراحة. ويظهر هذا التسرب في صور متعددة كالوجبات الجاهزة ورسوم الخدمات البنكية وغرامات التأخير والمشتريات العشوائية عند نقطة الدفع. فعلى سبيل المثال، فإن إنفاق $4 يومياً خلال أيام العمل يعادل نحو $88 شهرياً أو نحو $1050 سنوياً، وهي حسبة تذكر بأن تقييم الإنفاق سنوياً يكشف أثراً كبيراً ولا يظهر عند النظر لسعر المادة في لحظتها. وقد أسهم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والشراء بنقرة واحدة في جعل عمليات الإنفاق أكثر سهولة وأقل حضوراً في الذاكرة والذهن مقارنة بالدفع النقدي المباشر، مما يوزع النفقات على عشرات العمليات الصغيرة التي يصعب تتبعها بالذاكرة فقط. ومن هنا يوصي خبراء الاقتصاد والتوعية المالية بالبدء من مقارنة الإنفاق الفعلي بما هو مخطط له وتسجيل كافة العمليات المالية تحويلاً للانطباعات العامة إلى بيانات رقمية دقيقة وحقيقية. إن مواجهة تسرب الأموال لا تعني الحرمان المطلق من المتع اليومية، بل إعادة توجيه الموارد المادية بنحو حكيم يحمي الاستقرار المالي للأفراد والمجتمعات.

هو الذي يسبب الأزمات المالية. هنا يجب أن ننتبه إلى القرار الواعي، لأن غياب القرار الواعي يسبب المشكلات المالية، والتي تدفع أو تحدث عفواً غالباً بدافع العادة أو الراحة.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

0: يحرسك في سكتك. الله الله الله معك.
1: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: من يسلم السلاح ومن يناور؟ العراق أمام أخطر موعد سياسي في أيلول، والعراق في مرمى العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران. واشنطن تحذر شركاء إيران التجاريين قطع العلاقات أو العقوبات، وهذه العقوبات المفروضة على إيران في الإمارات مع الضغط، والخليج يلتزم الحذر. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

0: حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ في الشأن العراقي، حيث أعلنت هيئة الحشد الشعبي هذا اليوم تجديد ولائها للقائد العام للقوات المسلحة، مؤكدة استمرار انتشار قطعاتها وتنفيذ عمليات أمنية استباقية في مختلف المناطق، وبالتوازي مع تواصل إجراءات فك الارتباط التنظيمي مع عدد من الفصائل. وقال مدير إعلام الحشد الشعبي مهند العقابي في مؤتمر صحفي عقد بمكتب القائد العام للقوات المسلحة وحضره مجموعة من الصحفيين، أن الحشد الشعبي كان الجهة الأولى بين مؤسسات الدولة التي أعلنت عن يوم السيادة وخروج قوات التحالف الدولية، داعيا إلى الاحتفال بالانسحاب المرتقب في 30 أيلول المقبل باعتباره منجزا كبيرا للحكومة العراقية. وأوضح العقاب أن قطاعات الحشد تواصل أداء واجباتها على أتم وجه في مختلف القطاعات الميدانية والقطاعات الميدانية، مشيرا إلى تنفيذ أنشطة أمنية شملت بادية كربلاء والنجف وتفكيك مختلف مخلفات ومضافات لتنظيم داعش في جبال مكهول. لفت أيضا إلى أن فصائل المقاومة كان لها دور وثقل كبير في المؤسسات الأمنية. وحول ملف الهيكلة والعمل التنظيمي، كشف العقاب أن إجراءات فك الارتباط ما تزال جارية ومستمرة، ولا سيما مع حركة عصائب أهل الحق وسرايا السلام. لكن بالمقابل وبالتوازي مع هذا الكلام، لا زال الملف هذا أكثر تعقيدا مما يبدو، وبالتالي هناك مناورات وأيضا مصطلحات بدأت يعني تظهر على الساحة السياسية العراقية، إعادة تخزين، فك ارتباط أو نزع سلاح أو إدارة السلاح بدل نزعه. كل هذه المصطلحات تشير إلى مناورات سياسية لما بعد 30/9، سيؤجل أو لا الحكومة العراقية. وبحسب هذا البيان نفت أي تأجيل، والموعد باق وقائم، 30/9 سيكون هو الموعد النهائي لانسحاب القوات، القوات التحالف والقوات الأمريكية. بمقابل أيضا هناك يعني بعض التسريبات أو ربما يعني إشارات لأنه قد يتغير شكل البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بغداد، وبالتالي ممكن أن تكون شكلا من التواجد الأمريكي العسكري الغير المعلن في العراق. إلا أنه على أرض الواقع رسميا وبتصريحات الحكومة العراقية وأيضا تصريحات قوات التحالف والقيادة المركزية الأمريكية، ستنسحب من العراق في موعد أقصاه 30/9، وهو موعد نهائي. هذا الموعد حدد ليوم سيادة عراقي بين قوسين، وهو اليوم الذي يعلن به أو يعلن لما بعده أي جهة تتعامل بالسلاح خارج إطار الدولة ستعامل معاملة الإرهاب، حسب تصريح سابق لرئيس الوزراء العراقي عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: أظهر رصد نوافذ الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تصاعدا كبيرا في الاهتمام بملف حصر السلاح بيد الدولة في العراق، بالتزامن مع تحديد 30 من أيلول موعدا حاسما لبدء إجراءات تنفيذية تدريجية. وانتقل النقاش لمنحى أوسع مع دخول ملفات العقوبات الأمريكية على إيران والطاقة والكهرباء والتجارة والتحويلات المالية على خط السجال السياسي، مما يعكس تحول القضية من نقاش أمني محدود لملف حيوي يؤثر بشكل مباشر في المزاج العام وفي حسابات الحكومة والقوى السياسية خلال الأسابيع المقبلة. وتصدرت تصريحات المتحدث الحكومي حيدر العبودي واجهة التداول الإعلامي بتأكيده أن الحوار يجري داخليا لتنفيذ حصر السلاح، ولا يتضمن استثناء أي فصيل مسلح، لتتحول عبارة 30 أيلول لنقطة ارتكاز في النقاشات الرقمية حول مدى قدرة المؤسسات على تحويل المواقف لخطوات عملية. غير أن رصد الخطاب المتداول يكشف أن تحديد الموعد لا يحسم شكل التنفيذ، إذ ركزت قراءات إعلامية على احتمالات ارتباط المسار بقانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي وترتيبات انسحاب قوات التحالف الدولي، مع تداول سيناريوهات تتحدث عن دمج عناصر الفصائل أو نقل الأسلحة لمخازن رسمية من دون وجود نص قانوني معلن حسم هذه الآليات، وبالتوازي مع ذلك شهد مجلس النواب القراءة الأولى لخمسة قوانين بحضور 138 نائبا لمناقشة ملفات الرواتب والخدمات. وتتكرر التحذيرات من انعكاس العقوبات على إيران لتمس قطاعي الغاز والكهرباء، حيث تشكل طاقة الحلقة الأكثر حرجاً، إذ أن أي نقص في التجهيز قد يحول الملفات الخارجية لضغوط معيشية ومطالب شعبية داخلية تمس الاستقرار المباشر. وتشير قراءة مسارات التفاعل إلى أن نقطة القوة الحكومية تكمن في وضوح الرسالة بعدم وجود استثناءات أمنية، بينما تتمثل الثغرة الأبرز في غياب جدول تنفيذي معلن يوضح مراحل التعامل مع السلاح والتمييز بين التسليم والنقل والدمج المؤسساتي، ويترك هذا الفراغ الاتصالي مساحة واسعة للتكهنات مع اقتراب الموعد المفصلي في الخطاب الإعلامي. وفي المقابل فإن نجاح الحكومة في تقديم معلومات دورية قابلة للتحقق يقلص مساحة التأويل، بينما قد يؤدي الغموض لتعزيز روايات التأجيل، مما يجعل إدارة الاتصال الحكومي جزءاً أساسياً من إدارة الأزمة الأمنية والاقتصادية ذاتها لضمان حماية الاستقرار العام.

ويمضي ملف حصر السلاح نحو لحظة سياسية حساسة بعدما ربطت الحكومة بين انسحاب قوات التحالف في 30 أيلول وإعلان استكمال السيادة في خطوة تعيد تعريف علاقة الدولة بالقوة المسلحة. وبالمقابل رصدت مجموعة من الصحف الإيرانية بعضا من ردود الأفعال أو التفاصيل حول هذا الملف الحساس جدا واللي إلى بالتأكيد أو هذا ما يؤكد أو ما يعكس ارتباطاته وتأثيره على المنطقة في ظل التوتر الإقليمي القائم في مرحلة ازدواجية القرار الأمني كما سمتها بعض الصحف مثل صحيفة شرق واعتماد وتوسعة إيران الفارسيات والتي تقول فيها ازدواجية القرار الأمني من مرحلة ازدواجية القرار الأمني إلى مركزية الدولة دون صدام مباشر كما سمتها هي مع الحشد الشعبي مو مع الفصائل المقاومة. وهنا بالعراق يعني نفرق ما بين وحسب البيان اللي صدر هذا اليوم في المؤتمر الصحفي المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي هناك حشد شعبي وهناك فصائل مقاومة. الحشد الشعبي الذي أكد ولاء القائد العام القوات المسلحة وهو كجهة أمنية وصنف من صنوف القوات الأمنية العراقية التي ترتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة. وبحسب بعض المقالات للصحف الإيرانية اللي أكدت في صحيفة توسعة إيران على سبيل المثال أن الزيدي يطرح سيادة كاملة تستند أو تسند الأمن والموارد لمؤسسات الدولة القانونية، فيما يشدد قاسم العرجي على الانسحاب ليس موعدا لتسليم السلاح بل بداية مسار تدريجي يضمن حقوق المنتسبين ويمنع القرارات المفاجئة. هذا الربط بين الانسحاب والسيادة يمنح بغداد فرصة لإعادة المسؤولية الأمنية إلى الداخل ويطرح سؤالا محوريا، كيف تطلب الدولة من الفصائل التخلي عن السلاح بينما كانت تعتمد على وجود قوات أجنبية؟ الحشد الشعبي يستند إلى هذا المنطق كما تقول الصحف الإيرانية بوجهة نظرها إذ يقدم نفسه قوة رسمية تحت أمرة القائد العام ويرى 30 سبتمبر نهاية الوجود الأجنبي لا نهاية لدوره، أما واشنطن فتنظر إلى حصر السلاح كأداة لتقليص نفوذ الفصائل القريبة من إيران وفتح مرحلة أمنية جديدة تعتمد على التدريب والتعاون بدلا من الانتشار العسكري. بالمقابل ترى تيارات قريبة من طهران أن نزع السلاح المتسرع يخلق فراغا أمنيا ما دامت الانتهاكات الخارجية مستمرة. ورغم اختلاف المواقف يبقى جوهر الخلاف حول التوقيت والآلية والضمانات لا حول مبدأ سيادة الدولة. فالتحدي الحقيقي هو تحويل القوى المسلحة القائمة إلى قوة قانونية خاضعة للمساءلة دون أن تنتصر الدولة على أبنائها أو تقصي تيارا سياسيا. هذا نقلا عن مجموعة من مقالات نشرت في الصحف الإيرانية رصدت المواقف المتباينة في الداخل العراقي حول ملف نزع السلاح وموعد 30 أيلول.

وننتقل إلى الشأن الإقليمي مستمعينا. وبالتأكيد هو ليس بعيدا عن الموضوع العراقي والعقوبات الإيرانية التي رأت رويترز في تقرير لها يوم أمس أن العراق قد يكون نموذجا لتطبيق العقوبات الجانبية على إيران، على شركاء إيران التجاريين. فست عقوبات، وبعد ستة أشهر منذ بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، حيث بعد ستة أشهر من هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، أصبحت الحرب التي وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها رحلة قصيرة، مأزق ضج به كثيرون ويهدد بتقويض رئاسته. لم تستسلم إيران، ولا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد اضطرابات شديدة، ولا يوجد مسار واضح لإنهاء الصراع الذي توقع ترامب ذات يوم أن ينتهي في غضون 4 أسابيع فقط. إلا أن والآن في إدراك واضح أن المزيد من الضربات العسكرية لن يجبر إيران على تقديم تنازلات، تعود الولايات المتحدة إلى حملة الضغط الاقتصادية في ملاحقة المزيد من الضعف بالحكومة أو إلحاق الضعف بالحكومة الإيرانية. وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو قال للحلفاء إنه من غير المرجح أن تشن الولايات المتحدة هجومات جديدة في الوقت الراهن. ما سيحدث بعد ذلك غير واضح، لكن الكثير من العواقب الدائمة والمحتملة نتيجة هذه الحرب بالنسبة للولايات المتحدة وإيران والاقتصاد العالمي باتت واضحة المعالم بالفعل. من هذه العقبات ومن هذه العوائق هي أن ترامب يدفع ثمنا سياسيا، حيث لم تحظى الحرب بتأييد كبير منذ البداية، وزادت المعارضة لها وفقا لاستطلاعات رأي أجريت في واشنطن أو في الولايات المتحدة بشكل عام. انخفضت نسبة تأييد ترامب من 40% إلى 33% منذ بداية الصراع، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين إلى تقويض وعوده الانتخابية لعام 2024 بخفض تكاليف المعيشة على الأمريكيين. يقول ترامب الذي خاض حملته الانتخابية متعهدا بإنهاء الحرب أن تعزيز إيران لبرنامجها الصاروخي وطموحاتها النووية يستدعي تحركا، لكنه أخفق في إقناع معظم الناخبين. فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن 31% فقط من الشعب الأمريكي يؤيدون الصراع، وهذه نسبة أقل من المعدلات تأييد الحرب الأمريكية في العقود الماضية عند مراحل مماثلة منها الحرب في أفغانستان التي حظيت بتأييد شعبي تجاوز 50% لسنوات في استطلاعات أجريت داخل الولايات المتحدة. وأيضا عقبة كبرى عالمية في هذه الحرب هزت الاقتصاد العالمي، لكن بدرجات أقل مما كان يخشى ومتوقعا، حيث أثارت هذه الهجمات الأمريكية الصهيونية حالة من الذعر على الفور، إذ أن مضيق هرمز الفاصل بين إيران وعمان في أضيق نقطة بمسافة نحو 34 كيلومتر كان يمر عبره ما يقارب 5 إمدادات الطاقة في العالم، أدى الصراع إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وأثار مخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي. كانت الأضرار كبيرة لكنها أقل حدة مما كان يخشى في البداية.

خفض صندوق وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي مرتين منذ بداية الحرب، ويتوقع الآن نمو الاقتصاد العالمي 3% منذ هذا العام مقارنة بتوقعاته البالغة 3.3% في كانون الثاني الماضي. مع ذلك أثبت الاقتصاد العالمي متانة أكبر مقارنة بصدمات النفط في السبعينات، والاقتصادات الكبرى أقل اعتمادا على الطاقة مما كانت عليه آنذاك، وساهم الإنفاق والاستثمار بما في ذلك الطفرة المستمرة في الذكاء الصناعي في تخفيف حدة الصدمة. إيران تستهدف لكنها لم تهزم حتى الآن، وهذه واحدة من أكبر عقبات الحرب بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تعرض الجيش والاقتصاد الإيرانيين لضربات موجعة، لكن لا يزال بإمكان طهران شن هجمات وإبقاء مضيق هرمز في حكم المغلق. أيضا زعزعت الاستقرار في الشرق الأوسط ما أدت له هذه الحرب، حيث كان الهدف في أو من الحرب الأمريكية الصهيونية هو التخلص من تهديد إيران للشرق الأوسط، لكن المحللين يقولون إنها بدلا من ذلك زادت طهران إجراء جرأة وجعلت المنطقة أقل أمانا. استهدفت الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة منشآت عسكرية ودبلوماسية أمريكية، وعطلت حركة الطيران. أدت الهجمات الإيرانية على السفن بالإضافة إلى الحصار الذي يفرضه الحوثيون على حركة الملاحة المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف التأمين والنقل في المنطقة، ولا يؤثر ذلك على السفن التي تتعرض لهجمات فحسب، بل تمتد تداعيات هذا الحدث لاضطرابات في سلاسل التوريد وتزويد أو تزيد حالة الضبابية التي تعاني منها اقتصادات الخليج.

وقد تستغرق إيران وقتاً أطول لإنتاج سلاح نووي نتيجة هذه الأعمال العسكرية الأمريكية، حيث ألحقت هذه الهجمات خلال هجوم سابق في حزيران 2025 في المرحلة الأولى من الحرب الحالية أضراراً جسيمة بثلاثة من المنشآت الإيرانية المعروفة لتخصيب اليورانيوم ومواقع يشتبه في إجرائها أنشطة متعلقة بالأسلحة. وقتلت الضربات الصهيونية علماء نوويون بارزين أو علماء نوويين بارزين تم قتلهم في هذه الهجمات. أيضا وقدرت تقييمات المخابرات الأمريكية في IR أن الوقت الذي تحتاج إيران لإنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية قد يصل إلى عام واحد بعد أن كان يقدر بستة أشهر قبل الحرب. أيضا جاهزية الجيش الأمريكي تراجعت نتيجة هذه الحرب والضربات المكثفة، حيث فقد الجيش الأمريكي مسيرات وطائرات نتيجة الضربات الإيرانية. وذكر تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس في IR أن 42 طائرة عسكرية أمريكية فقدت في الصراع، وتعد الذخائر مصدر قلق بالغ. وأفادت رويترز بأن الجيش الأمريكي استخدم تقريبا جميع مخزونه العالمي من صواريخ من الصواريخ الدقيقة. وذكر تقدير صادر من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الولايات المتحدة استخدمت بحلول تموز حوالي 65% من الصواريخ الباتريوت الاعتراضية، وخفضت مخزونها من صواريخ الاعتراض لنظام ثاد الدفاعي بنسبة 38% على الأقل. وأيضا أمضت حاملة الطائرات الأمريكية جيرارد فورد أكثر من عام في مهمة بحرية، وهي أطول مدة لها منذ حرب فيتنام، بينما عبر مشرعون عن قلقهم بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن بعد مرور 200 يوم متواصلة في البحر. وحلت محلها الأسبوع الماضي حاملة طائرات أخرى كانت متمركزة في المحيط الهادي، مما يبرز كيف ترهق الحرب الموارد الأمريكية.

ونتيجة لهذا الإرهاق الكبير الذي أصاب القوات الأمريكية في هذه الحرب، تريد أمريكا إنهائها بأي شكل. والحديث اليوم عن حرب اقتصادية وديدي اقتصادي، طبعا هذا المصطلح اللي استخدمه وزير الخزينة.

0: النظام النازي ما انهار بعد الدي داي, دي داي بلاس وان كما يعرف بالمصطلح العسكري آنذاك, اللي هو اليوم اللي بعد الحرب, بعد 11 شهر تقريبا من الدي داي, من انزال نورماندي, سقط النظام النازي وهزم بشكل كامل. فبالتالي هذه الحرب يعني يتوقع لها الحرب الاقتصادية على إيران أن تكون طويلة وإن كانت قاسية, وبالتالي هي ليست جديدة على إيران على اعتبار أن العقوبات من السبعينات مفروضة على إيران بدرجات وأشكال مختلفة, إلا أنه هذه المرة والجديد في هذه العقوبات أنه طال قطاعات مختلفة وطال من يتعاون أو سيطال من يتعاون مع إيران بهذه القطاعات الخمسة المختلفة, الطيران والتكنولوجيا والاستخدام الرقمي والسلاح والملاحة والبحر. وبالتالي رأي شخصية إيرانية هي تحت العقوبات يتم التعامل معها من أي طرف آخر سيخضع لهذه العقوبات, لذات العقوبات. وبالتالي العراق واحد من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين بالنسبة لإيران, والموضوع معقد بالنسبة للعراق, هو مو فقط تبادل تجاري, احنا مو بس نشتري بضاعة من إيران, إنما المنفذ الاقتصادي طوال العقوبات المفروضة على إيران, السنوات الطويلة المفروضة على إيران, كان هو المنفذ والمتنفس الاقتصادي الرئيسي بالنسبة لإيران هو العراق, طبعا مع الإمارات كشريك تجاري كبير بالنسبة لإيران. لكن العراق وبسبب ظروفه الحالية, بسبب ظروف الحرب واعتماده على الغاز الإيراني والطاقة الإيرانية, بسبب التبادل التجاري الكبير مع إيران والصناعات المتبادلة مع إيران, هذا يفرض قيود معقدة بالأيام المقبلة على إيران, وبالتالي العقوبات لن تستثني أحدا, كما قال وزير الخزانة الأمريكية وأيضا صرحت المصادر الأمريكية بأن التي ستفرض على من يتعامل مع إيران التي هي تحت طائلة العقوبات الأشد. فكيف سيتفادى العراق هذه العقوبات التي هو في مرماها الآن نظريا على أرض الواقع؟ بالتالي إذا ما يعني قطع الغاز الإيراني اللي تعتمد عليه الطاقة بشكل كبير, ثلث الطاقة المنتجة أو أكثر من في الكهرباء من الغاز الإيراني المستورد, اللي تداعي إيران باستحقاقاتها المالية لهذا الغاز المستورد إلى العراق المصدر إلى العراق, مقابل أيضا حجم تبادل تجاري الزراعة الخضار, يعني الفواكه والخضروات اللي طبلنا من إيران يوميا وبشكل يومي, هذه محتاجة دولار يروح لإيران, هي عبارة عن تبادل تجاري مع إيران, هي منفذ اقتصادي بالنتيجة لإيران. شرح ناكل, شرح نشرب, نتريق من بدل الأجبان الإيرانية, شنو البديل, هناك بديل ممكن أن يتاح, قادر الحكومة على يعني توفير البديل تفاديا لهذه العقوبات بسرعة كافية ما يخلي الناس تضطرب؟ هذه كلها أسئلة اليوم تدور في الأوساط العراقية الشعبية وحتى السياسية, أبسط الناس اليوم تتساءل عن كيف نتفادى العقوبات على إيران. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: بات العراق في مقدمة الدول التي تطالها التداعيات المباشرة للحملة الأمريكية الجديدة الهادفة لعزل إيران اقتصاديا, وذلك بسبب اعتماده الحرج على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة وتشابك جانب مهم من قطاعه المصرفي مع طهران, فضلا عن الأزمة الحادة التي أصابت صادراته النفطية عقب إغلاق مضيق هرمز. ورغم أن حجم التبادل التجاري بين بغداد وطهران تجاوز 10 مليارات دولار عام 2025, إلا أن المخاطر الحقيقية تتجاوز أرقام التجارة بكثير, إذ تأتي هذه التطورات مع إطلاق وزارة الخزانة الأمريكية عمليات العزل الاقتصادي التي تسعى لفرض أشد عقوبات تاريخية على طهران, ملوحة بعقوبات ثانوية صارمة وحرمان من نظام الدولار لكل حكومة أو مؤسسة تستمر في التعامل مع القطاعات الإيرانية المستهدفة. ويشكل ملف الطاقة الجبهة الأكثر سخونة وتعقيدا لبغداد, فمنذ نوفمبر عام 2018 كانت واشنطن تمنح العراق إعفاءات زمنية تجددت 23 مرة لاستيراد الغاز قبل أن تنهي الخارجية الأمريكية تلك الإعفاءات في مارس 2025. وتعتمد محطات الكهرباء العراقية بنسبة تتجاوز 40% على 50 مليون قدم مكعب من الغاز الإيراني يومياً بتكلفة سنوية تصل بين 4 و5 مليارات دولار، مما يعني أن أي توقف في ضخ الغاز بسبب تعذر الدفع أو الالتزام بالعقوبات سيترجم فوراً لزيادة ساعات القطع عن المواطنين. وقد أبدى مسؤولون في قطاع الطاقة مخاوف جدية من أن أزمة الكهرباء لم تعد ملفاً خدمياً فحسب، بل باتت ورقة سياسية ضغطة قد تؤثر بشكل مباشر على استقرار حكومة علي الزيدي، والذي أكد بدوره في حوار بغداد الثامن أن البلاد تخوض ظروفاً إقليمية قاسية ومحاطة بالتحديات، ولا تتوقف الضغوط عند حدود الطاقة، بل تمتد للرقابة المشددة على حركة العملة الأجنبية والقطاع المصرفي العراقي لمنع طهران من استخدامه كمنفذ للالتفاف على الحظر المالي وتمرير تعاملاتها عبر شركات التحويل وأسطول الظل. وسبق للخزانة الأمريكية أن فرضت عقوبات متعددة شملت مصارف وقيادات وشخصيات عراقية، كان آخرها في مايو الماضي تحت اسم حملة الغضب الاقتصادي التي استهدفت مسؤولين نفطيين وقيادات مرتبطة بفصائل مسلحين، يعقبه نشر البنك المركزي العراقي في فبراير 2026 قائمة رسمية بالمؤسسات المقيدة من التعامل بالدولار.

0: واشنطن تحذر شركاء إيران التجاريين قطع العلاقات أو العقوبات. وبالتالي يعني عندما أشرنا إلى العراق بهذه العقوبات التي قد تطال واللي قد يكون نموذجا لتنفيذ هذا النوع من العقوبات كما أشار تقرير لوكالة رويترز صدر يوم أمس، باعتبار أن العراق التداخل التجاري ما بين العراق وإيران ليس يعني هو ليس شراكة تجارية فقط، إنما هو تداخل تجاري معقد جدا بشبكات تبدأ من غسيل الأموال ولا تنتهي بتجارة الخضروات. يعني الموضوع أكثر يعني أكثر تداخلا وأكثر تعقيدا، وبالتالي فك ارتباط العراق والدولار اللي يأتي من العراق يذهب إلى إيران موضوع يعني مو بهالسهولة. فكيف الحكومة القادرة على السيطرة على هذا الملف بعد أن توعدت واشنطن الشركاء التجاريين لإيران بهذه العقوبات اللي بدأت تنهك؟ وكما سنعرف أيضا في التقرير التالي أو المواضيع اللي بعدها كيف أصبحت تنهك إيران فعلا، رغم أن إيران مثل ما أشرنا أنها متعودة على هذا النوع من العقوبات والحصار، إلى أنه هذه المرة مثل ما يعني أشارت التقارير والتصريحات الأمريكية لأنه الأشد والتي تطبق لأول مرة من نوعها هذه العقوبات التي استهدفت خنق النظام الإيراني والبنى التحتية الاقتصادية الإيرانية بشكل كبير، وأيضا ترجم هذا إلى انهيار كبير في سعر صرف العملة الإيرانية اللي وصلت إلى أرقام قياسية مقابل الدولار. أحمد رسام في هذا التقرير.
1: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين تجديد ضغوطها الاقتصادية الشديدة على إيران، مهددة المصارف والشركات الأجنبية حول العالم بالحرمان النهائي من الوصول للنظام المالي الأمريكي ما لم تنهي كافة علاقاتها الاقتصادية مع طهران، في حملة رسمية وصفها وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها تحرك غير مسبوق لعزل إيران اقتصاديا عن العالم. وقال بيسنت خلال مؤتمر صحفي موسع أن هذه العملية التي أطلقت عليها وزارة الخزانة اسم عملية المنبوذ الاقتصادي ستوسع نطاق العقوبات الأمريكية لتشمل أي كيانات أجنبية تتعامل مع 5 قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإيراني، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مضيفا أن الولايات المتحدة فرضت بشكل فوري عقوبات على أكثر من 60 فردا وشركة وسفينة، وتجعل هذه الحملة الشاملة شركاء إيران التجاريين المتبقين هدفا مباشرا للضغط الاقتصادي الأمريكي تماما كإيران نفسها. إلى أن بيسنت أوضح أن الرئيس ترامب يريد منح الحكومات والشركات الأجنبية مهلا زمنية محددة لإنهاء الأنشطة التي حددتها واشنطن قبل مواجهة العقوبات. وعندما سئل بيسنت عن سبب منح الدول وقتا للامتثال بدلا من فرض يوم الحسم الاقتصادي فورا قال إن واشنطن تريد إتاحة فرصة قصيرة لإنهاء العلاقات التجارية القائمة بدلا من المخاطرة بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بصورة مفاجئة، مؤكدا أن توجيه تحذير واضح أمر مناسب، ومن لا يلبي التوقعات فعليه توقع الخروج من نظام الدولار. كما كشف بيسنت أن الخزانة ستعلن قبل نهاية الأسبوع عقوبات تستهدف مؤسسة مالية كبرى في خطوة ستكون اختبارا مبكرا لجدية واشنطن. وتقضي العقوبات الأمريكية عادة بتجميد أصول الجهة المستهدفة ومنع التعامل معها، فضلا عن منع المصارف الأجنبية من معالجة المعاملات المقومة بالدولار، وهي عقوبة قاسية نظرا لدور العملة المحوري. ويظل الاختبار الأكبر أمام واشنطن هو الصين، أكبر شريك تجاري لإيران، إذ استوردت العام الماضي نحو 1,400,000 برميل يوميا من النفط الإيراني، مصافيها المستقلة عبر شبكات معقدة. وعندما سئل بيسنت عن العقوبات التي ستفرض على الشركات والمصارف الصينية إذ لم تمتثل، لم يقدم إجابة مباشرة، في حين رفضت بكين الحملة على لسان المتحدث باسم خارجيتها لين جيان باعتبارها عقوبات لا تسهم في حل المشكلات، متعهدة بحماية مصالحها الاقتصادية.

الإعلامي الاقتصادي يخرج قادة إيران عن صمتهم حرفيا، فبينما يسعى القادة الإيرانيون لإقناع العالم بقدرة البلاد على مواجهة العقوبات الأمريكية، تخفي تصريحاتهم وضعا صعبا بدأ يتفاقم بعد الحملة الأخيرة لعزل إيران عن العالم. وكشف هذا الواقع أن الضغوط الاقتصادية لم تعد مجرد أرقام في تقارير المؤسسات الدولية، بل باتت أيضا تنعكس مباشرة على حياة الإيرانيين وقدرتهم على شراء السلع الأساسية. وبينما تؤكد الحكومة أن لديها خططا لمواجهة العقوبات الجديدة وتلوح بالرد، خرج الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان ليلمح إلى التمسك بمسار التفاوض، في مؤشر على أن طهران تدرك أن كلفة المواجهة الاقتصادية باتت ثقيلة. وأعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على أكثر من 60 فرد وكيان، مع توسيع نطاق القطاعات الخاضعة للعقوبات ليشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، وذلك بهدف قطع أهم شرايين الحياة الاقتصادية للبلاد. وبعد إعلان العقوبات يوم الاثنين الماضي، حاول كبار المسؤولين الإيرانيين التقليل من شأنها بوصفها محاولة يائسة بالتهديد بشأن حرب اقتصادية على جيران إيران. وفي تصريح خفي في طياته مخاوف من عزل إيران عن شركائها التجاريين، قال وزير الاقتصاد الإيراني علي مدنيزادة أن الصين وروسيا لم تقبلا الإجراءات الأمريكية، متوقعا أن تقاومها دول أخرى. ورغم نبرة التحدي هذه، عاد بازكشيان ليتحدث عن المفاوضات، وقال في تصريحات يوم الأربعاء الماضي نقلتها الوكالات الإيرانية أن الحرب ليست دائما طريقا لتجاوز المشكلات. ويشير خروج قادة إيران عن صمتهم إلى مخاوف كامنة من أن تؤدي العقوبات إلى عودة الاضطرابات، ما يزيد من تقويض صورة النظام في الداخل والخارج. وردت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين مطلعين أن التهديد الأكبر لحكام إيران هو خطر اشتعال فتيل الاضطرابات الشعبية من جديد بسبب تفاقم المعاناة. هذه المعاناة تثبتها الأرقام والحقائق حتى قبل الحرب، حسب ما يقول يعني تقول تقارير اقتصادية. منذ العام الماضي شهدت البلاد احتجاجات واسعة النطاق بسبب الظروف المعيشية، ثم جاءت الحرب الأخيرة وما صاحبها من اضطرابات في حركة التجارة عبر مضيق هرمز لتزيد مخاطر تراجع الاقتصاد. ويتوقع البنك الدولي أن ينتهي عام 2026 بانكماش في الانتاج المحلي قدره 2.7%. وبالأرقام يبلغ متوسط معدل التضخم هذا العام نحو 69% وفق صندوق النقد الدولي، وسجل معدل تضخم أسرع المواد الغذائية تجاوز 128% على أساس سنوي، ووصل معدل البطالة إلى نحو يعني قارب 10% تقريبا. وذكر مركز الإحصاء الإيراني أن الإيجارات ارتفعت بنسبة 31% على أساس سنوي في مارس. وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن أسعار المساكن في طهران ارتفعت بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي، وتهاوت العملة المحلية تدريجيا لتصل ذروتها بعد إعلان العقوبات. وفي بداية الحرب قفز الدولار مقابل الريال متجاوزا حاجز المليون ريال لكل دولار، وتأرجح الريال صعودا وهبوطا بحسب وتيرة المعارك العسكرية، ثم جاء يوم العقوبات لينهار رسميا مسجلا أكثر من مليوني ريال إيراني للدولار الواحد. هذا الانهيار أدى إلى ارتفاع فوري في تكلفة السلع المستوردة، لأن التجار يحددون أسعار مخزونهم من السلع استنادا إلى سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وكانت السلطات في إيران رفعت الحد الأدنى للأجور بنحو 60% هذا العام، لكن استمرار انخفاض قيمة الريال أدى إلى تآكل القوى الشرائية، وانخفضت قيمة الحد الأدنى للأجور بالدولار من حوالي 105 دولار إلى 86 دولار منذ أواخر مارس. أيضا تقول تقارير اقتصادية خاصة بإيران أن هذه العقوبات أثرت نفسيا وبشكل مباشر على التعاملات، ما أدى إلى حدوث انهيار سريع للريال، وأيضا توقعت أن يستمر هذا الانهيار مع استمرار الضغوط الأمريكية والدولية.
وبعد ساعات من إعلان العقوبات الأخيرة، نقل مرصد إيران على منصة إكس شهادات ومقاطع مصورة تظهر طوابير انتظار طويلة في محطات الوقود بسبب نقص البنزين في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد. وخلال الحرب سعت إيران إلى الحفاظ على تدفق السلع الأساسية عبر طرق بديلة من بينها الممرات البرية وبحر قزوين، لكن هذه البدائل تتعرض هي الأخرى للضغوط، وأدى قصف العديد من الجسور إلى تعطيل حركة النقل البري، ما زاد من تكلفة الوقت اللازم لنقل البضائع إلى إيران. وفي ظل هذا الوضع يهدد الحصار الأمريكي البحري لإيران بمحو نحو 435 مليون دولار من النشاط الاقتصادي اليومي، وقد يؤدي إلى توقف حقول النفط خلال أسابيع حسب تقارير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية. أيضا يتوقع البنك الدولي أن يتأثر القطاع النفطي سلبا جراء الاضطرابات في حركة الشحن، في حين سيظل النمو في القطاعات غير النفطية محدود بسبب تضرر البنى التحتية واستمرار نقص المياه والطاقة وضعف مناخ الاستثمار. ومع هذا الوضع ستؤدي معدلات التضخم المرتفعة وانخفاض الموارد وانخفاض الدخل إلى كبح الطلب المحلي وزيادة الفقر،

0: ونقلا عن المسؤولين لم يستطيعوا التهرب من هذه الضغوط حسب تصريحاتهم، على رأسهم رئيس البلاد الذي قال الأسبوع الماضي تضاعفت مشاكلنا عدة مرات وانخفض دخلنا. هذا مقتبس من كلام للرئيس الإيراني بزكشيان. وفي أحدث تصريحاته بشأن الوضع أكد يوم الأربعاء خلال زيارة البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضرورة كبح التضخم، داعيا إلى عقد جلسات تشاورية مع الخبراء الاقتصاديين في المجالات النقدية والمصرفية للبحث في معالجة هذه المخاوف. وخلال زيارته للبنك أيضا أعاد التأكيد على نهج التفاهم حول القضايا من خلال التفاعل والمفاوضات. وفي تصريحات سابقة أقر النائب البرلماني رضا بسفانت في البرلمان الإيراني لوكالة أنباء العمال الإيرانية بأن الحصار قطع فعليا واردات إيران من البنزين، وأن إنتاج البلاد اليومي من البنزين وصل إلى حده الأقصى عند حوالي 130 مليون لتر مقارنة باستهلاك البلاد البالغ 137 مليون لتر. أيضا في تصريحات تدل على عمق المخاوف من تأثير العقوبات على قطاع الطاقة، أكد وزير الطاقة عباس علي أبادي يوم الأربعاء على استعداد البلاد لمواجهة أي أعطال في شبكة الكهرباء، مرجعا ذلك إلى وجود أكثر من 1000 وحدة توليد كهرباء في جميع أنحاء البلاد. وتعبر تصريحات أو تعبر تصريحاته هذه عن الرغبة في رفع الروح المعنوية والتأكيد على قوة البنى التحتية، لكنها تخفي حقيقة أنه لا توجد شبكة طاقة في العالم محصنة من الانهيار، كما أن إيران تعاني أساسا من أزمة طاقة ونقص حاد في غاز المشغل للمحطات، ما يدفع الحكومة لفرض جدول انقطاعات مستمر للتيار الكهربائي. طبعا هذا الغاز اللي تحتاجه إيران هو مو نفس اللي تصدر إيران الغاز للعراق بموجب اتفاقيات اقتصادية وتجارية، بالتالي هي ملزمة وإن كانت تعاني من نقص في الغاز اللي يشغل يعني اللي يكمل بناها التحتية للطاقة. وبالمقابل تقول وكالة الطاقة الدولية أو وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، كان هذا التصريح لها سابقا مطلع الأسبوع الحالي، إن إيران تواجه عجزا حادا وضغوط هائلة على شبكتها الكهربائية وسلاسل الإمداد. وبالتزامن أيضا مع العقوبات الأمريكية، استقبل طهران قائد جيش الباكستاني عاصم منير للبحث مسار التفاوض. ولفتت أيضا أن الزيارة تمت بينما كانت طهران تترقب إعلان أمريكي بشأن العقوبات. وذكرت تقارير رسمية من باكستان أن منير نقل رسالة تتعلق بالمفاوضات، وقال مصدر في الحكومة الباكستانية أن إيران أبدت استعدادا بشكل عام لاستئناف محادثات السلام خلال اجتماعات بين مسؤولين إيرانيين وباكستانيين يوم الاثنين الماضي، معتبرة وبالتعبير عن قلقها من العقوبات. أيضا قالت تقارير أن إيران تراهن على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة عبر وسطاء الذين هم أنفسهم لديهم مصلحة في استقرار الوضع، لأن بلادهم تتأثر بما يجري هناك. أيضا تغيير في أدبيات الخطاب بعد العقوبات أيضا تم رصده في الإعلام الإيراني. وأيضا بعد التهديد باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة لم يحددوا نوع هذا التهديد بخلاف يعني التصريحات السابقة. وهناك تغيير في السياسة الإيرانية بسبب تغير الوضع الداخلي في إيران. هذه العقوبات على إيران واللي استبقتها الإمارات بقطع علاقاتها التجارية مع إيران، على اعتبار أن الإمارات كانت من شركاء التجاريين الرئيسيين أو الشريك التجاري الرئيسي بالنسبة لإيران، حجم التبادلات ويعني البنكية والمقاصة وتبادل العملة بين البنوك ومؤسسات استثماراتية إماراتية وإيران وتجار إيرانيين كان كبير جداً، يفوق حتى حجم الشراكة التجارية العراقية الإيرانية. وبالتالي إيران الإمارات اللي استبقت العقوبات الأمريكية بيومين بقطع علاقتها التجارية مع إيران كانت يعني وصفت بأنها ضربة قوية بالنسبة للاقتصاد الإيراني. وأتت هذه العقوبات الأمريكية، لكن دول الخليج تنظر بحذر لهذه العقوبات، هذه العقوبات اللي تهدف لانهيار النظام الإيراني كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي دول الخليج الأخرى باستثناء غير الإمارات بدأت تعيد حساباتها بالتعامل مع هذه العقوبات. لكن إذا استمرت هناك تبادل تجاري مثل التبادل التجاري، أو هناك شراكات تجارية وتبادل تجاري بين قطر وإيران على سبيل المثال، فكيف ستتعامل قطر مع العقوبات الأمريكية وتهديد العقوبات الأمريكية لشركاء إيران التجاريين؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تجد دول الخليج نفسها تحت ضغوط متزايدة ومباشرة بعدما دخلت المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة بإطلاق واشنطن حملة واسعة تستهدف عزل طهران اقتصاديا، مهددة الدول والشركات التي تواصل التعامل معها بعقوبات قاسية. وتنقل هذه الخطوة جانبا كبيرا من الصراع إلى مراكز تجارية ومالية خليجية تستخدم كمنافذ للوصول إلى الأسواق العالمية. ومع إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تفاصيل هذه الحملة، بدا موقف دولة الإمارات الأكثر وضوحا وحزما بين دول المنطقة، إذ استبقت الإعلان بقرار حازم يقضي بإيقاف جميع تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر، ردا على التصعيد الإيراني واستهداف حركة الملاحة البحرية. في المقابل لم تبدي بقية دول مجلس التعاون الخليجي كالسعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين مواقف محددة على الفور، كما لم يصدر موقف جماعي مشترك، مما يعكس تعقد الحسابات المرتبطة بملفات الطاقة والوساطة وأمن مضيق هرمز. وتستهدف عملية العزل الاقتصادي قطع شريان الحياة المالية عن طهران لإجبارها على الاختيار بين العزل أو الالتزام بالضوابط الدولية من خلال ملاحقة الأسطول الخفي وشبكات تهريب النفط، بما في ذلك شركات الشحن والوسطاء الماليون عبر الإمارات والصين وهونغ كونغ وسويسرا، والتي تتهمها واشنطن بتحويل العائدات للحرس الثوري وفيلق القدس. وتضع هذه العقوبات المراكز التجارية الخليجية أمام متطلبات تدقيق وتنفيذ صارمة، لا سيما بعد شمول شركات شحن مسجلة في دبي وعجمان وأفراد المقيمين في الإمارات بالقوائم السوداء، مع منح واشنطن مهلة محددة لكل دولة لإغلاق الأنشطة المرتبطة بإيران. وتتأكد أهمية الموقف الإماراتي الاستثنائي بالنظر إلى الثقل الاقتصادي المتبادل، إذ تشير بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن نحو 30% من واردات إيران بقيمة 21 مليار دولار تأتي عبر الإمارات، بينما تتجه 13% من الصادرات الإيرانية بقيمة 7 مليارات دولار للأسواق الإماراتية.

0: مستمعينا نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
3: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

استكشف عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التيمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

0: تايم سكوير اف ام.
1: تايم سكوير اف ام
0: النغم والمتعة والفائدة دفعة واحدة.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

استمع إلى نسيم الفكر والإلهام، رحلة مذهلة عبر الموجة 102.5 FM، حيث تتجلى الفنون وتتلاقى الأفكار في سحر لا يقاوم.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

بداية أحب أنوه إلى متابعين برنامج حكايتي واللي اتصلوا بي عن طريق الماسنجر وبعثوا برسائل صوتية بقصص حكايات حصلت لهم أو لغيرهم. التنويه يتضمن الآتي وهو يعني أرجو أن نتفهم تلك الجزئية أو هذه الجملة، وهي القصة يجب أن تكون بها رسالة، وهذا أهم شيء. إن لم تكن بها رسالة بها صدمة فكاهة أو تشويق، وهذا كله من الممكن إدارته بكوني أنا الراوي، لكن علينا أن نتجنب القصص اللي تتحول من قصص يمكن أن تفيد الناس إلى تشهير في بعض الأشخاص، إضافة إلى القصص اللي بيها نبرة طائفية وبيها عداوة أو لم تكن عادلة في طرح الأخلاق. يعني أقصد العدالة، أن نضع الموازين الثقافية والفكرية والإنسانية والدينية في أمامنا، لأنه إحنا جاي نبعث برسائل صوتية. يعني المذيع اليوم هو أكثر بصراحة المذيع أو مقدم البرامج في الإذاعة أصعب بكثير من المقدم البرامج على الشاشة، لأنه يوظف الكاريزما ويوظف حركته وبلاغة الجسد وتوظيف الصورة، كل ذني يوظفهم في صوته، فهذا إن هناك أذن تسمع، فعلينا أن نتعامل مع هذه الحكايات بطريقة وانسجام، هناك كنترول ثقافي ووعي. فاللي أريد أقوله اللي حتى لا يعني يأخذون وقتي ووقتهم، اللي يسمعني أو متابعني ويريد يرسل بقصة لي أنا حاضر، لكن عليك أن تتوخى ما ذكرت.

حكاية اليوم هي بطلها نذير. بيت كبير عايش بيه نذير هو وأمه وأبوه وأعمامه. هو وعمين اثنين متزوجين، الاثنين اللي هو أبو أحمد وأبو صالح وأخوهم أبو نذير مخلفين، بس مخلفين بكثرة، هذا جايب له 6 وهذا اللي جايب له 8 بين ولد وابنه، إضافة إلى أخوان آخرين في سن الزواج يعني واصلين تقريبا 3. عايشين في بيت محتدم، كل واحد بغرفة وغرفة ونص، بيت محتدم، لكن هو هذا بيت الجد، الجد اللي إجا من الحلة وسكن في مدينة البصرة. ليش سكن؟ إجوا وعملوا في موانئ البصرة، اشتغلوا هذا الجد وأنجب هذه العائلة الأولاد، وعندهم أخت الكبرى متزوجة في الحلة من أحد أقاربها، متمكن عنده ساعتين زوج. هذه العائلة المتشظية، تخيلوا ياي، بيت ب3 أخوان متزوجين، كل واحد ما عدا أبو نذير جايب بنية وأولاد 2، يعني 3، البقية لا هواي، 2 البقية أخوان هواي. لكن هذه العائلة متحابة ووصلوا إلى هذا العنوان، وهذا العنوان اللي هو طنش وعيش وانتعش. شلون يعني طنش وعيش وانتعش؟

نعم، طنش وعيش وانتعش، هذا عنوان العائلة، لأنه عائلة متداخلة في بيت واحد، تخيلوا يعني تصير مشاكل لدرجة أنه مثلا يتعاركن النساء إلى شد الرؤوس يعني، وخلافات، إلا ذول جاي يلعبون مثلا طاولة، ما لهم علاقة، تصير العركة. شنو الأخبار من المنتصر؟ يجي الأخ الأكبر اللي هو أبو نذير إلى حق التوبيخ وحل الخصام، وكل واحد من الولد بالبيت إلى حق أن يضرب زوجة أخ أو بنت أخ، تخيلوا. وطبعا أكو أسر عاشت بهذه الأجواء وإلى الآن يعني إلى حد ما، يعني الكل يقدر باستثناء الأبناء ما لهم حق يعني، لكن أولاد يعني الأب والأعمام هم يديرون، هم العادلين، لكن هو يرجئ أو يوضع العفو السيف في الحد هو اللي أخوهم الكبير أبو نذير. عائلة مطنشين وعايشين ومنتعشين، لأنه إذا يوقفون مع كل مسألة تصير دم، تصير خراب يعني فعلا. هذا الانسجام، لذلك نسأل أحيانا نشوف واحد اتزوج للتو وعاش شوي أسرته، وأسرته مثقفة، الأم متعلمة، الأب متعلم، وهو عازل وقاعد ومرتب وضعه، وفجأة ينخلق خصام. هذا لو نجيبه نقارنه ببيت نذير وإخوانه، شلون ذول عاشوا سنوات وكبروا أبناء وصدامات، أكيد أكو صراعات. إذا حمام واحد ومطبخ واحد فكارثة. يبدو أنه هي ثقافة أن أطنش، أن ما أزعل من كل شيء، أن ما أضع أو أقف طويلا أمام مشكلة تافهة. شوف عودهم في الحكاية، عودهم أو يعني أبو نذير وأبو أحمد علموهم أنه ترى أنتم ببيت واحد يعني بداخل وطن واحد، إذا تصير حرب أهلية أنتم تحترقون، فطنشون على. فبالتالي هذني من يتعاركن ثاني يوم تتحول هاي العركة اللي قبل يوم تتحول إلى نكتة، ليش ضربتيني قوي أنت كذا، ويضحكن وعينه متفوخة، وهاي فتشي وتولدت بينهم محبة وتماسك، لأنه هذا إطار وحدود، هذا وطن صغير تعايشين به، متعايشين به، ماكو تذمر، واللي تذمر هذا حانة. وأبو نذير هو أفضل إخوانه ماديا، كبرون الأبناء والمشاكل ماكو، يروحون تحديدا نذير وأحمد وصالح في مدرسة واحد، يمشوا لهم مسافة كلش كبيرة، كل واحد ياخذ يحطون بجيبه لثة وتوكل على الله، هم صرف بجيبه، والأبو يطي ماكو هذا، يا اللي يشوف وين راح المدرسة هكم يعني مصرفكم. وهذول متعايشين وحلوين، وكل يعاقب يعني إذا أكو خطأ الكل يقف على هذا الخطأ ويعاقب، وإذا واحد من الكبار الآباء عاقب ولم يكن عادلا في العقوبة يعاقب، يعني هم يقولوا له يوبخون، لا أنت مو عادل، فكأنهم خلقوا لهم قانون اجتماعي وسري خاص بهم، حياة خاصة بهم، وبدوا يكبرون، واللي يزوجون هيزوجونها، وعاشوا. طبعا الجد توفى اللي من أصول من بابل، ترك لهم هذا البيت، عشوا وعاشوا به بمحبة. وأختهم اللي بالحلة المتزوجة البكر، هي أختهم الكبيرة، تزوجت كما ذكرت بأخت بواحد من أقربها في الحلة، وتجيهم بالمناسبات النادرة.

نعم أختهم تجيهم بالمناسبات النادرة بحكم أنها تزوجت وأنجبت وانشغالات ووضع صحي وكثير من الأمور. هم ما عندهم مناسبات سواء تزوج واحدة من بناتهم وتروح. وحدث هذا مع بنتين فقط. شوية يخف البيت حمل، لكن الحمل ما يخف، بالعكس يزداد عندما يبدأ دور الشباب يكبرون. مو أولاد الأولاد، لا، الأخوان اللي ما متزوجين تقريبا ثلاث شباب، فمن حقهم بس وين يعيشون، وين يخلوهم؟ وضعهم المادي محدود،

كذا وصاير ضرر بإيده، إلا ندير كان إلى حد ما أموره بسيطة. زين هسه من يرجعون للبيت شو يقولوا لأهلهم؟ يقولوا لأهلهم إحنا ما داومنا. زين أنتوا هذا حالكم شنو؟ صانع الأفكار نذير بطل حكايتنا اللي عنده تحولات بعد في الحكاية، قال لهم إحنا نروح إلى

منه الآن قرابة العشرة نوصل، لا نروح مستشفى ولا كذا، نضرب عصفورين بحجر، وهو أنه إحنا جايين نمشي رايحين إلى المدرسة، وبالتالي اعترضونا شباب قالونا اعطونا الفلوس اللي بجيبكم، وإحنا تعاركنا وياهم وما اعطيناهم فلوسنا وضربونا وكذا، وبعدين شردوا فما قدرنا نروح للمدرسة، هذا متروس دم. صدقت الأم الحمد لله، اجن كلهن البنات الحمد لله، هذه نزع عنا قميصة. اجى أبو أحمد، شنو الموضوع؟ قال له لا يا ابا هذا كسرت ايده، يمكن يصرخ من عتها ما يقدر يمتها، والثاني هذا السن من عنده مكسور، والثاني يقلق، وهذا شبي. قال لهم يا ابا القصة كذا، وهجموا علينا. قال لهم عافية وليداتي، وما اعطيتهم ما اعطيناه. مشت واجا ابو نذير، وبدوا يحتفلون بالشجعان الثلاثة، وهذول هم اصحاب السر الاوحد. ومن راحوا للمدرسة في اليوم الثاني راح وياهم ابو نذير وشرح لهم الحال، لان هذا مجبس ودوه المستشفى وجبسوه، وهذا سنه اللي يقلق شلعوه، واحد مكسور، هذا حالهم. احترضوهم شباب وكذا وثلاثه، ورادوا من عندهم فلوس او ربما رادوا يغتصبهم، لكن هم سباع وقاموا وجونا بهذه الحاله. ما حد شاف السياره اللي ضربت بهم، هي قديمه وضربت عمود، ما يعني ما بي كهرباء مزين، يعني عمود تهالك، ونزلوا وركضوا بسرعة وأطليت هذه الحكاية عليهم. ذكريات جميلة بين نذير وأحمد وصالح. الذكريات مؤذية بالمناسبة، من تكون عندك ذكريات مع أشخاص، هسه الآن اللي يسمعني عنده ذكريات مع أشخاص يعني تأذيك الذكريات. أكو علاقات زوجية انتهت، لكن انتهت بألم كبير، لأن الذكريات الذكريات الجميلة وليست الذكريات، مرات الذكريات السيئة تخليه تهون عليك ترك البعض من الناس. وش الذكاية الكلمة اللي نقولها دائما؟ هو أنا خلي يروح، هو أنا شنو أتذكر منه؟ فعلا ما أتذكر منه إلا السيء، حتى لو كان أقرب الناس إلي، فتهون يهون علي هذه الذكريات السيئة مع هذا الشخص. لكن إذا أكو ذكريات جميلة مؤلمة جدا، شنو صار حتى يتفرق نذير وأحمد وصالح؟

اللي صار وتفرق، تفرقت هذه العائلة لثلاث عوائل ومحوا إلى حد ما هذا العنوان أو هذا القانون اللي عبارته طنش وعيش وانتعش. بعد ما أكو مسألة طنش ولا عيش ولا انتعش، ليش؟ أولا الثلاث أولاد اللي هم أخوان أبو نذير وأحمد شباب اللي يتزوجون ما يقدرون يطلعون أجارات، الحل شنو؟ هذول ساكتين شباب وساكتين، بس لازم الكبير أبو نذير يفكر يقول هذول شباب وأحمد. وصارت مشكلة في أحد الشباب، يعني لقوا في وضع مع بنت وكذا وصارت مشكلة، هذا الشاب يريد يتزوج ويريد، فقالوا له الحل كالآتي. مرات الأمور يعني سبحان الله الحلول من تجي تجي. أولا أبو أحمد وصالح ذولي وأباهم دخلهم بسيط، أبو نذير بحكم أنه موظف وكذا الأمور شوي أفضل، فاتفقوا أبو أحمد قالوا له في يوم يجوا قالوا له أخويا تعال إحنا هذول المساكين الثلاثة شباب لازم نتزوج، وأنا كل عائلة بيها خمسة وستة،

رايحين يعني إلى عمتهم اللي تجي وعائلة وهوسة وما تبقى يعني تروح عند واحدة من قرايبهم وتبات. وين تبات؟ واحد فوكسة. فقلت لهم تعالوا، احنا انا عندي في الحلة في منطقة ريفية وعندي خير من الله وعندي بستان وعندي شغل وهناك عندنا وعندي هاي دواجن، الدواجن فاقس وكذا، تعالوا اشتغلوا بيها ويوميتكم كذا وتريدون شهري، لا المبلغ زين واكو سكن، فخلنا ناخذ هذين العوائل قلنا ونروح، وهو مصدر رأسنا يعني الحلة، رأسنا يعني في الحلة. جين شفتوا، رحتوا شفتوا البيوت لا يضمون علي، وقال لا ما ضم عليك بصراحة، احنا فكرنا وهذا الحل الأمثل. وما أخفيك سر، أبو أحمد راح للحلة وشاف أختنا وسولف معاها وشاف المكان، يعني أكو مساحة يمكن احنا نقدر، هو أكو بناء مكان كبير لكن نقدر نضيف به غرف وكذا ويعني يكفينا ونشتغل بهذا الدواجن كبير، يعني جملون كبير وبستان كبير وأكو منحل والأمور طيبة. وعته سيارة، أنا تعرفني سائق سيارات ثقيلة، وأخوي أيضا، ونشتغل هناك ونعيش بدل ما إحنا نروح اليومية بالفجر إلى العلوة ونحمل وسيارة عطلانة ويوم خربانة وما نقدر نصلحها والفجر ونبيع وتعبنا، يعني نريد نشتغل شغلة. وهو هذا الحل ماكو، رب العالمين جاب يعني ينقذ ذول الإخوان اللي ما متزوجين وإحنا نروح يم أختنا قريبة. وهذه الحلة اجتمعت العائلة واتفقت على أنه أبو صالح وأحمد يسافرون هناك لأختهم ويعيشون هناك، لكن اللي آلم القلوب هو الفراق. نعم المسافات قريبة لكن انشغالات الحياة، الحياة تأخذ منهم ما تأخذ، يعني هاي المزاورة صعبة، سواء بالاتصالات وأيام أنت بداخل مدينتك تكون مقصر مع أخوك مع أختك مع صديقك، مين يعني حياة اليوم واحد يعذر الثاني لأنه ركضة وتجي متعب من العمل وهذا الجو الساخن والمزاج السيء والأخبار الأسوأ، حياة مقلقة وحياة غير مفرحة بصراحة ما بيها مسرات. فينسى الإنسان في هذا التون من الكآبة والتوتر، ينسى يخابر فلان وشلونك وكذا. المهم عائلة أبو أحمد وصالح رتبوا وضعهم وراحوا للعيش، هو هم وعوائلهم راحوا للعيش في قريبا من أختهم هدى الكبيرة، وهي فريحة أخوانها اثنينهم يمها وأولاد أخوانها وبنات أخوانها، ويشتغلون ويعيشون خير. الأرض معطاء، الأرض من تطي من تطيها من جدة تطيك. انتقلا وبقى أبو نذير، ونذير البائس الحزين على كأنه أحمد وصالح هم جزء من روحه، هذا التعود اليوم واللعب اليوم والمدرسة، وحتى يحس بأذي القوة بين أصدقاء أو بين في الدوم كل أولاد عم حول دهر ما دهر. على كل حال بقي أما نذير في البيت، والشباب اثنين من الشباب تزوجوا، البيت فضى، سرى الحمام وسرى التواليت قل هذا السر الصباح، وهنا كان هو الحل، والحل الوحيد فعلا والمنقذ هو اللي سووه. لكن الشوق مؤلم كما ذكرت، أن تتعود على شخص منذ أن انتبهت إلى هذه الدنيا ويرافقك بمسراتك بكل شيء حتى بخلافاتكم اللذيذة والجميلة، فجأة وكأنه عضو يقطع من جسدك، لكن لكل ضريبة ولكل ألم نتيجة قد تريح الآخرين وتقلل من الشكاية وتقلل من المظلومية وتقلل من هذا النفس المحتجم داخل بيت واحد يكاد أن ينفجر في يوم من الأيام ويتحول إلى قنبلة اجتماعية، وهذا وارد. لذلك كانت الأخت اللي هي العمة هدى هي صمام أمان، أنقذ نفس هذه البالونة الأسرية اللي يمكن تنتفخ تنتفخ تنتفخ وبعدين تنفجر فعلا. هكذا بدأ
أبو نذير ونذير

نعم استمرت الحياة ونذير كبر، يعني مرت 4 سنوات مزاورات متباعدة جدا واتصالات، وبدأت تخوف بيني وبين أحمد وصالح. خلص صناعة الولد نذير وراح للشغل، لقى له محل كبير يشتغل به سوبر ماركت، اشتغل بالسوبر ماركت وترك هذا العمل راح إلى عمل أفضل، اشتغل في سائق لكوستا وبقى أيضا 2 سنين تقريبا. والدا حال على التقاعد، طو هذا الأب طو مبلغ مكافأة الخدمة، مبلغ جيد أكمل عليه واشترى الابن كوستر، صار هو الملاك يعني بدأ يكد، هو صار المصدر الأساس للعائلة. أبوه راتبه تقاعد لكن الاعتماد على الجميع، شنو يريدون كذا، هو يعني من يجيب الأهل يجيب الأعمامة وأولاد أعمامة، حبيب إنسان حبيب والله، بدأ يطل البيت ويجمع، خاف تحتاج السيارة مصاريف تصليح كذا، دائما يدخل ولد نبيه ويعرف مصلحته ومسؤول عن نفسه وعن غيره، يبدي يضم يم أمه فلوس، هاي ما خاف يصير شيء بالسيارة نحتاج كذا مبلغ. هنا ولد شاب يعني صار عمره تقريبا تجاوز 21، فقال الأبو قال له أنا شوية أرتاح وأسافر وكذا، فأروح يعني أريد أشوف أولاد عمي واشتاقيت لهم أحمد وصالح، خابروني وقالوا تعال وجو حلو. قال يا ابني كافي تعبت أنت صح، فمرتاح لك وروح شوف أولاد عمك، تروح بسيارتك؟ قال لا ما أروح بسيارتي، إنما سيارتي راح أعطيها صديقي كد بيها ويجي حاسبك، أنا ما أطول لأن 10 أيام أقل شيء أبقى هناك واحتمال أسبوع. فماشي الحال جاء الولد سلم السويج قال له اشتغل والحساب يم أبوي بالليل، ودع عائلته وراح إلى يعني عم أعمامه الاثنين أبو أحمد وصالح، رحبوا بأي ما ترحب، شاف الخير اللي هم عايشين به، البيت حلو مرتب والأجواء ريفية وبستان يشرح الصدر، وبعدين راح شاف الدواجن، وإن كانت رائحة المكان يعني بسبب يعني هاي إفرازات أو كذا، رائحة تعرفون رائحة الدواجن خانقة، حياة راح الأولاد عمه وقعد عندهم وكذا وتعشوا وسولفوا واستعادوا الذكريات وقعدوا بالليل ولعبوا طاولة وطاولة، وحياة حياة جميلة، وراحوا لشط وسبحوا. قال له شنو أنت شو ما سألت عن عمتي يعني تعطيناها خبر إنه أنت جاي؟ فقعد خلي يرتاح ومن يذكرني يجيني، فأنت يعني إحنا نذكرناك ولا تنبين مطنش. قال له والله استحملتها وما عرفها وكذا، قال له بس عيب أنت جاي للحلة وجاينا وتريد تشوفنا، هاي عمتي وهاي العمة متفضلة صاحبة فضل علينا، يعني إحنا لو ما هي ما كنا بهذا الحال، هذا الحال الميسور وكلهم يشتغلون وماكو واحد قاعد، الأب يشتغل البنات يشتغلن والإخوان يشتغلن مناحل، وكل من عتب شغل شغل جميل، أغلب البنات إن غير حاصلات على شهادات يشتغلن يعني يشتغلن بالبيوت يرتبن، ومن تصير عزيمة إنه يروح إنه أيدي اجتماعي يعني بمعنى عائلة منتجة، حياة حلوة وريف. فخابرت العمة قالت وين نذير؟ ليش ما يجي؟ خلي يجي اليوم غدا عندنا، خلي يجي نشوفه. وشاب وسيم راح هو وأحمد وصالح راحوا إلى العمة، سلم عليها بس رئيسها، قعد وشاف أولاد العمة شون مؤدبين ورحبوا بي وأهلا وسهلا، فشي يعني وبيت كبير وبي حوش جميل وبي سقائف عنب وعالم، فرشة وبرا الحصران وفوقهم عراش العنب والتكي والحياة. وأعتقد تعرفون أن الحلة بيها
بهذه الأجواء اللذيذة بشكل هذه الأراضي الخصبة وتتباوع حتى شكل النباتات والأشجار لون الورق فسفوري. تنفس الصعدة عشان هالجنة هاي. هو وين ذاك عايشين بهذا البيت القديم والمتعب؟ عمي الله سبحانه وتعالى نقذكم. وهاي العمة وين كانت يعني يا سبحان الله؟ هنا مونا هي العمة وين كانت صح، لكن اللي عند العمة اللي تفاجأ بيها وهي من فرشة والصماط وقعدوا الولد وعتم عادة اجتماعية للأقرباء فقط، البنات يتغدن ويتعشن ويا الولد. اجت كل من بنية تسلم فلانة الزوجة وعتها هذا ابنها، واجت القمر أساور قلت لها طبعا ما شايف جمال بهذا الشكل. فعلا أساور بنية جميلة شابة بعمر 18 قاعدة تأكل أكلها برقة صوتها رقيق. لا صاحبنا نذير قال له هذا المركب لو مركب

خلصها والغداء اللذيذ مو بطعمه، إنما أكلت العين أكثر مما أكل الفم. شاهد هذا الجمال قدامه وبتعمه، والهدوء والأدب والرقة، وهو معروف من أولاد عمه، يعني هو يعني مو نظور للنساء حتى شخص يعني ما يكر هاي الأمور في ويحترم، لأن عايش ببيت بين كل خواته بنات عمه، ويدرون به شريف ما عنده عين زائغة. زين من قلت لي يوم بات عندنا كيف، قال لها هي بدون أن بات، راح أحمد وصالح بالليل ورا ما تعشوا أيضا راحوا لبيتهم وبقى هو سوالف وي ولدين عندها العمان سوالف، بات وي الوليد وقعد الصبح تريق في هذه البستان، يعني تريق برا. وقلت لعمته راح أراويك مكانات أخرى عندنا وتشوفين، وعندنا مع المكبس تمور وكذا وكذا، وعندنا مكان يعني نسوي بيه ما يسمى يعني معجون، مو معجون عذرا يعني ما أدري، فارقتني انتباهة الذاكرة الأشياء. مربى لي أشجار تفاح يحولونها مربى، أشجار كذا مربى ويلمون، وكناس تشتغل. صارت الساعة بالتسعة، قلت لي يا يما أنا عندي هاي من التسعة إلى العشر ساعة هاي لازم أنام. قال لا أخذ راحتك وياهم منه. قال صاحت له تعال يا أساور روح راوي ومن عمك وأخوك. وراحت البنية بدأ يسولف وياها وكذا، وين وصلت ودرست، وهي تسولف خجولة. بقى أسبوع بين العمة وبين أولاد عمة أحمد وصالح، أراد أن يحسم هذا الموضوع، شعر بالود. هي البنية انجذبت له، هم لطيف وحباب وهو انجذب له بشكل. قد عمته قال لها يا عم أنا ترى ثلاثة أيام وأرجع، بس أريد أحسم موضوع. وصارح البنية، والبنية قالت ما عندي مانع، بس أنت أصبر. شنو أصبر على شنو؟ بعدين أمي تقول لك. فعلا قاعد قال لها يا عم أنا هاي البنت أريتها، وأنا وضع المادة جيد، وعندي كوستر وأكد بيها وأعيش بيها وبكرامة وكذا، وحياتنا أقدر أنا وياها شوية شوية. قالت لي أنا أعرف أمك وأبوك أخوي، وأنت ولد مؤدب وخلوق وكل الناس تعرفك، لكن يا ابني أنا ما أدقي لك، ما أدقي صدمك بشيء، هذا عتها ابن عمها فيريتها ابني، ما أدري يسمون عاقتها ورابطها وكذا. فبالتالي ما أعرف يعني، والولد يعني شاغول ووضعيتهم المادية وابن عمها ويريد، لكن يعني قريبا جدا انت اساسا من اجيتنا اتصلوا بينا امهم، ام الولد اتصلت عندكم خطار ويقولون خوش وليد وحباب وحلو وهذا وابن خوك وبنتك حلوه، مو يطلبها وكانه عندهم حدث، حاسين بانه البنت حلوه ويشوفها واكيد تعجب. انقهر نام عندهم، اجت للبنيه قالت له اصبر شوية ولح، وقالها لا ما اصبر ولح ما اقدر، امك حاسمة الموضوع. قالت له اذا بهيج حالة نشرد، انا وياك خذ نشرد بيه الصبح، اخواني يروحون للشغل، واساسا راح يروحون العاصمة عندهم شغل من هناك يسوقون، وامي هاي نومتها من الساعة بالعشرة للتسعة، هاي الساعة نقدر نشرد بيه. قالها لا اترك الموضوع ولا نشرد ولا شيء، انا ناس هم عمتي وهم اكلت وشربت و شو يقولون يعني؟ منو يقبل؟ أبوي ما يقبلني، يقتلني ويهيني وكذا، وإذا ما قتلني ويرجعك. أنا أقول لك يا فلا تحاولين، أنا في عندي استعداد هسه أهرب من الدنيا كلها وأكون معك يعني، لكن الوضع يختلف، مو غربة، هنا نشرد ومنك أبوي يهيني ويرجعك 100%، ما سوينا شيء، بس كسران وجه وإهانة إليك وإهانة إلي. راحت البنية بعد، قال ماكو داعي للبقاء، ودع عمته بالدموع، مو دموع الوداع ولا دموع الخسران. راح البيت عمه بات عندهم ثاني يوم، طبعا هذا اليوم اللي بات عندهم حكى لهم عن حبه إلها وكذا،
قدموا اقتراحات انهم يعني ممكن لو نروح نضغط عليهم ابناس ابو سديهم شو يريدون نسوي الفلوس. قالوا لا لا لا هاي الموضوع هنا مختلف يعني. فانت يا حبيبي ايس وعيش حياتك كانك ما اجيت لهنا وشفت حال ابنك كانك حلمت. ونعم رجع الى بيته واستمر في مواصله عمله.

0: نعم رجع
1: لكن منكسر. قال له والده شو ما جاي متونس؟ قال له والله جنة هناك بس يا والدي القصة ما أخفيك إنه بنت عمتي جميلة جدا وابني أحبابه، عشت أسبوع تقريبا وأشوفها وتشوفني وتسولف، وقع بيننا يعني إعجاب وحسيت إنه هاي ابني إلي، كل مواصفاته قريبتي وإحنا دم واحد، وبنفس الوقت حبتني وحبيت الأب يصغي. طلبتها من عمتي، عمتي قالت أتى ابن عم حيريتها ورابطينها وكذا والبنية تريدني وأنا أريتها، وقالت لي ما أحب هذا الرجل وكذا وكذا، ورجعت. قالها لزين سويت يا الحمد لله والشكر، هاي مو قسمتك. إيش ما يخطبوا له مرة يحط يروح يشوف يتحط المقارنات بين اللي شافها ورجف يعني حب الأول وبين أي وحدة، لا ما يحس ما يميل. هاي البنت جميلة وبتعمته وحبتها وحبها حتى لو كان أسبوع، وقع الرضا بينهما. ما قال لهم تركوا الموضوع. مرت سنتين سمع بيها أنه البنت تزوجت من ابن عمها، أساور تزوجت وحملت وأنجبت. هذا الله يوفقها والأمور طيبة والحمد لله. في أجا من شغله بعد سنتين ونص، طبعا يخابر عمي يدز رسائل لعمته بالأعياد، كل عم يتصل بيها كل عام وانت بخير عمه وكذا، وبين حين وآخر هاي الصباحيات مرة اجى الأب خابره، هو الولد يشتغل بسيارته، خابر الولد قال له انت تقريبا يعني قبل ال 12 قال ليش تبند سيارتك وتجي؟ قال له قول يا والدي. قال له تعال البيت اكو شيء؟ قال له لا ما اكو شيء، ومفرح ومحزن بنفس الوقت. اجى قال له خلي نروح للفاتحه. يا فاتحه؟ قال له فاتحه زوج اساور توفى وتعرض الى يعني تصادم بالسياره وتوفى، قلبت فيه سيارة، صدم سيارة أخرى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فخلنا نروح للحلة، جيب سيارتك شوف بنزينها، شوف دهنها ورتبها، وسبير سيارتك لأن الطريق بعيد، وراح تروح ويانا يعني أمك ووحدة من خواتك وناخذ الكوسر ونروح. زين، ووحدة من أزواج العمام الصغار أيضا اثنين أو كذا، وراحوا يا مدور سيارة يعني كوستر انطلقت. هو من سمع الخبر بين حزين لهذه البنت الشابة اللي لم تتهنى بسعادة الزواج واللي أصبحتها طفل يتيم وهي أرملة، ونفس الوقت هناك دغدغة وابتسامة وكذا. الأبو يقرأ على وجه هذا الابن الفرح المكبوت، راح أدوا الواجب وراح زار باتوا عند أخو أبو أحمد وصالح، صار لفترة ما شايف، وعزوا العمة أختهم وانتهى الأمر. هنا بدأ نذير يومي يدز رسالة العمت صباحية ويسألها عمت شلون صحتيك ووضعك شلون، وبعدين يريد يعرف أساور وين، أساور بيتهم عدته بيت الزوج، إلى أن قال له هو أساور شنو أخبارها وكذا. قلت له والله الحمد لله طلعت من العدة، كانت يعني عدنا وطلعت من العدة وما تريد ترجع بعد البيت أهل زوجها وباقي عدنا، وصار الاتفاق أنه تبقى بعد هذا رجلها راح وانتهى الأمر، وأنجبت بنية متى بنية بعمر سنتين كذا الحمد لله. هناك في يوم راح الوالدة قال لي يا والدي الموضوع كذا، البنية خلصت عدتها ولأموعتها لعدتها عشيرة، أنا أدري بيها تحبني وأحبها وكذا، وبعد ترملت أدخل بالموضوع لو أنت تبدي بي؟ قالها لا تركني أنا بس مشيت. قالها خافت اللي قفها حلوة؟ فقال لها بسيطة، خابر أخته قالها لها يا أخوي كذا وكذا وبعد يحبها، وقالت له والله يعني في عرفنا ما لبنى يعني قلت الدور عليها سنة، بس والله إذا هي وافقت بعد سنة وكذا دور سنة تزوجها على الأقل، ورا دوران سنة يعني نسألها بالبداية إذا تقبل وراها نستأذن من العمام ونستأذن من كذا، وانت ابن وانت خالة فعلا لاحظ استاذنا يوم من ابناء المرحوم، ومرت السنه والبنيه على انتظار ورضا والولد الى ان جابوها والى المدينه محافظه ندير وتزوجها وربى بيتها احسن تربيه، لانه البنت تشبه الام جدا، والبنيه لطيفه وجميله ومحبوبه، وكذلك اساور لانها عاشت هذه عاشت الحياه الجديده مع انسان تحبه. فسبحان الله مكتوبة له يعني هكذا يقول، انه هي مكتوبة لي يعني، لانه من رائحتها لم تغادر انفي واحلامي بها كثير. كذلك هي يعني انا من اريد اتذكر اشم جسدي اشم جسمي اتذكر وجودك. فيقول معقولة كان يتساءل نذير صاحب هذه الحكاية، يعني يتساءل يقول انه اقول معقوله هذا الاحساس الغريب اللي بيناتنا، انه هذا التقارب، انه ما اقدر انساها لحظه باليوم اكثر من مره، وما اشوف النساء الا هي، وكذلك هي تزوجت بس باقيه في بعدين هذه الاعترافات بانه هي ما نسيته يوم، وفي نيته انه اذا صرعت ولد تسمي نذير حتى اسمه موجود بالبيت. ومعقوله هذه الرائحه اللي رائحته موجوده دائما في انفه، معقولة هو أيضا يقول معقول أن رب العالمين وضع هاي الأشياء والهواجس اللي بيناتنا بين أن يكون يربطنا مصير مشترك وإلى الأبد. فعلا ترملت، وسبحان الله عاد مسار الحياة إلى أن تتزوج أساور من نذير.

0: حكايتنا انتهت معودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: حبيبك المضطهد مخلص إلك وللأبد كاظم.
1: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
2: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخطئ صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
3: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
4: البخور، العطر الذي حكم العالم. الصراعات على السلطة وتشكيل الإمبراطوريات وانتشار الثقافات والديانات في مراحل متعددة من التاريخ القديم تتأثر أيضاً بمادة أقدم من النفط أو مصادر الطاقة الحديثة، مادة لها رائحة عطرية على عكس رائحة النفط، ومن الرائحة ودخانها كانت تتولد رمزية القداسة، ومع ذلك كانت سبباً في إشعال المنافسات على طرق التجارة القديمة وفي نشوب نزاعات وحروب في أحيان كثيرة بين إمبراطوريات مترامية الأطراف. وصفت آنذاك بالذهب الأبيض قبل أن يسيطر الذهب الأسود على طرق التجارة العالمية واقتصادياتها. لم يكن البخور مجرد واحد من أهم أدوات إقامة الطقوس الدينية والشعائرية، بل أيضاً محركاً اقتصادياً وسياسياً، وارتبطت به مصائر ملوك، وولدت على طرق تجارته وأماكن استنباته حضارات مختلفة تبدلت سيطرتها عبر قرون كانت فيها تجارة البخور مؤثرة في حركة التجارة بحراً وبراً وفي الاقتصادات القديمة. وكانت تجارة البخور من العوامل التي مهدت لقيام شبكات الطرق التجارية القديمة بين البلدان والممالك والإمبراطوريات المتباعدة قبل اتساع طريق الحرير وطرق التوابل وطرق الرحلات الصيفية والشتوية بين الجزيرة العربية واليمن وشمالاً نحو بلاد الشام ومصر.

طريق البخور الذي امتد كشريان نابض بالحياة عبر القارات، ربط مصائر الإمبراطوريات لأنه بقي عبر آلاف السنين رمزاً روحياً ثابتاً في الذاكرة الدينية والثقافية لشعوب العالم القديم. ويمكن القول إن طرق البخور من الأقدم بين طرق التجارة العالمية التاريخية المعروفة. يستخرج اللبان من أشجار بوسوليا النادرة التي تزدهر حصراً في سلطنة عمان واليمن والصومال وبعض بلدان القرن الأفريقي المحاذية لليمن والجزيرة العربية عن باب المندب عند مدخل البحر الأحمر. وتمنح الظروف المناخية الخاصة بهذه البلدان المتجاورة المواد التي تفرزها تلك الأشجار خصائص فريدة، وهذه الإفرازات هي اللبان أو الراتنج أو الصمغ الذي منه تصنع أجود أنواع البخور التي باتت حالياً جزءاً من سوق عالمية واسعة تعنى بالعطور وأدوات التجميل والتزيين عبر شبكات تجارية تربط أهم عواصم الموضة العالمية ضمن سلاسل توريد طويلة ومعقدة. ولأن مصدره الطبيعي بطيء النمو فإنه يتراجع تحت ضغط تغير المناخ والاستنزاف عبر الإفراط في جرح الأشجار لاستخراج الراتنج وتدهور الموائل بفعل الرعي والأنشطة البشرية.

المر نوع آخر من أنواع البخور، وتفرزه أنواع من الأشجار كصمغ اشتهر بخصائصه المطهرة، واستخدم في الطب وعمليات التحنيط القديمة. وهناك بخور العود المستخرج من أشجار الأكويلاريا، والذي حظي بتقدير خاص في الشرق الأقصى لرائحته الخشبية اللافتة في فرادتها، ويعتبر اللبان الحجري العماني من بين الأجود في العالم. هذه الشجرة متقشفة قصيرة إلى متوسطة الارتفاع، تتشبث بالصخور في أراضي فقيرة بالماء. نجاحها ليس في وفرة الماء، بل في قدرتها على التكيف مع القليل منه. جذورها وسلوكها الحيوي مبنيان على التحمل لا على الوفرة، ولهذا يصبح أي تغير إضافي في المطر والحرارة ضغطا مضاعفا على قدرتها على التجدد. الحصاد التقليدي للبخور يقوم على شقوق صغيرة في القشرة، يخرج سائل لزج شفاف، ثم يتصلب مع الهواء إلى حبيبات تعرف شعبيا باسم دموع اللبان. بعد أيام أو أسابيع تجمع هذه القطع، وقد تكرر العملية خلال الموسم. وإذا قصرت فترات الراحة يصبح الحصاد أسرع من قدرة الشجرة على التعافي.

كثيراً ما كان البخور جزءاً من طقوس قديمة في بلاد الرافدين ومصر والعالم الإغريقي والروماني، وذكر في تقاليد دينية متعددة، ولا يزال حاضراً في طقوس مسيحية شرقية وغربية وفي الاستخدامات الاجتماعية اليومية في الجزيرة العربية والشرق أفريقيا. يقال إن ارتفاع الدخان يمثل صورة مرئية لمعنى الانتقال من الأرض إلى السماء، من المادة إلى المرئي غير المحسوس. وجاء في بعض الأبحاث الحديثة حول تأثير البخور بأنه يبدل الأحساس بالمكان ويعطيه سكينة أو جلالا أو ألفة. وفي الاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية، فإن السلعة التي تحمل معنى تملك قدرة أعلى على الاستمرار والحضور في الأسواق حتى حين تتغير الأذواق والمتطلبات. في بلاد ما بين النهرين ارتفع دخان بخور المعابد المحمول من بلاد الجنوب والهند في المعابد إلى الآلهة إنانا وعشتار طلباً للخصوبة والرخاء. في مصر القديمة كان إشعال البخور في المعابد والمنازل وسيلة مقدسة للاتصال بالآلهة، كأن دخانه المتصاعد يحمل الصلوات والأماني إلى السماء. وفي قلب الهيكل اليهودي كانت تركيبة البخور سراً مقدساً، تفاصيلها الدقيقة منقوشة بعناية في سفر الخروج. وفي الهند يرتفع الأجروباتي في الطقوس الهندوسية اليومية، يطهر الأجواء المحيطة ويجذب الطاقة الإيجابية. وفي صمت المعابد البوذية المهيب يساعد البخور في تهدئة العقل المضطرب وتعزيز التأمل العميق. في روما كانت أعمدة البخور تتصاعد في المعابد الفخمة، تعطر المنازل الأنيقة وترافق الموتى في رحلتهم الأخيرة إلى العالم الآخر. هذا الطلب المتزايد جعل تجارة البخور مصدر ثراء فاحش ومحط أنظار القادة والأباطرة الطامحين، ومنهم أغسطس قيصر الإمبراطور القوي الذي لم يسلم من سحر هذا الكنز العطري، فشن حملة عسكرية طموحة على شبه الجزيرة العربية سعياً إلى السيطرة على ينابيع العطر المقدسة.

ولفهم هذا الدور التاريخي بعيداً من الانطباع الأدبي وحده، يمكن تقديم صورة تشغيلية تحليلية لطبيعة هذه التجارة القديمة. مصادر إنتاج محدودة، طلب واسع، وسلاسل نقل وحماية وجباية أسهمت في تشكيل اقتصاد طريق سبق أنماطاً لاحقة من العولمة التجارية. تاريخياً ترتبط أهم مصادر اللبان والمر بمناطق جنوب الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، إذ شكلت ظروف المناخ والبيئة إطاراً يسمح بإنتاج راتنجات عطرية ذات خصائص مميزة، وبسبب ارتفاع قيمتها مقارنة بوزنها فإن هذه الراتنجات كانت ملائمة للنقل ضمن قوافل برية طويلة المسافة، كما كانت ملائمة لعمليات التخزين وإعادة التصدير في مراكز وسيطة. وتسمح هذه الخصائص بفهم سبب نشوء طرق متخصصة لتجارة البخور قبل توسع طرق تجارة التوابل والحرير، وفهم علاقتها بتكوين مراكز حضرية وواحاتية ومرافق لعبت دور عقد في الشبكة التجارية. تتكون البنية التشغيلية لهذه التجارة من مراحل مترابطة، جمع الراتنج في مناطق الإنتاج وفرزه وتجميعه ونقله عبر قوافل برية تمر بمحطات مياه وأسواق موسمية، ثم إدخاله في أنظمة تبادل أوسع تشمل إعادة التوزيع نحو بلاد الشام ومصر والشرق المتوسط.

في هذا السياق كانت محطات العبور تمثل نقاطاً حاسمة في الشبكة، لأنها تجمع بين وظائف لوجستية: التزويد بالمؤن والماء، تبديل الدواب، التخزين، ووظائف تنظيمية: تثبيت الأسعار، تنظيم الحماية، فرض الرسوم. ويؤدي ذلك إلى استنتاج مهم: السيطرة على هذه المحطات لم تكن مسألة تجارية فقط، بل كانت أداة نفوذ سياسي تمكن القوى المسيطرة من توجيه حركة التجارة وفرض أعباء ضريبية والتحكم النسبي بتوازنات العرض والطلب في المراكز الاستهلاكية الكبرى. ضمن هذا الإطار يتضح أن العلاقة بين التجارة والسلطة لم تكن علاقة خارجية أو طارئة، بل كانت علاقة مؤسسية. فالرسوم والجبايات التي كانت تفرض على القوافل يمكن فهمها بوصفها جزءاً من منظومة حماية الطريق أو اقتصاد الحماية، إذ تستبدل الأخطار الأمنية بعقود حماية قبلية أو سلطوية. وعندما تشتد المنافسة على موارد الطريق يصبح النزاع حول البخور نزاعاً على مصادر دخل ثابتة وعلى رمزية السيادة، ما يؤدي إلى إعادة توجيه المسارات

0: لأن المؤسسة الدينية في عدد من المجتمعات القديمة كانت ترتبط بآليات الشرعية والهيبة العامة وتشارك في إنتاج المعنى السياسي والاجتماعي، وبالتالي فإن البخور هنا لا يفهم بوصفه رمزاً فقط، بل بوصفه مدخلاً مادياً ضمن الاقتصاد الرمزي للسلطة، مادة تستخدم في الطقوس الرسمية وفي الاحتفالات وفي الممارسات الجنائزية. من منظور الاقتصاد التاريخي يمكن تفسير ارتفاع قيمة البخور بتراكم القيمة عبر سلسلة طويلة من الوسطاء والمراحل، من المنتج المحلي إلى الوسيط الإقليمي إلى مراكز الفرز والتخزين، ثم إلى أسواق الاستهلاك النهائي، حيث تضاف قيمة المعنى إلى قيمة المادة. وتظهر هذه الآلية أن السلع ذات الدلالة الرمزية تميل إلى الحفاظ على طلبها في أزمنة الاضطراب مقارنة بالسلع الكمالية البحتة، لأن استخدامها يرتبط بممارسات اجتماعية راسخة، العبادة، الجنائز، الطقوس العامة. لذلك فإن البخور يمثل نموذجاً مبكراً لسلعة تجمع بين بعد مادي وبعد رمزي، وتنتج حولها شبكات تبادل ونفوذ تتجاوز حدود الاقتصاد المباشر. يمكن النظر إلى طرق البخور بوصفها إطاراً مبكراً للعولمة القديمة بمعناها التشغيلي، في شبكات ممتدة عبر مسافات واسعة تقوم على تخصص مناطق في الإنتاج وعلى مراكز وسيطة للتجميع وإعادة التوزيع وعلى أنظمة حماية وجباية وعلى طلب ثابت نسبياً تضمنه وظائف دينية واجتماعية.
1: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني. قالت بني لقد ولدت مبعثرا، نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
0: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: راديو تايم سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: عندما أصبح كل مواطن صحفيا، قصة التحول في تاريخ الإعلام. قبل عقد أو أكثر من الزمن فقط، لم يكن يكتمل صباح كثر من دون صحيفة يشترونها من كشك يقبع على مسافة خطوات من عملهم أو جامعتهم، أو تلك التي تصل إلى منزلهم بعد اشتراك شهري أو سنوي فيها، إذ كانت طقوس مطالعة الجريدة وارتشاف فنجان قهوة مقدسة. فإنما حضرت الجريدة خلقت عالما وحالا فريدة للإنسان مع نفسه والكلمات. وعند حلول المساء كانت العائلة تتسمر أمام ما كان يجمعها وهو التلفزيون لمشاهدة المسلسل الذي يتابعه الجميع في وقت محدد لا نقاش حوله. وهذه كانت الدورة الطبيعية للحياة التي خلقها ما سمي لاحقا الإعلام التقليدي. لكن الزمن تغير فجأة، فاستيقظت هذه القلاع التقليدية لتجد نفسها على شفا انهيار مالي ووجودي، بينما كانت الجماهير تنتقل بكبسة زر إلى عالم رقمي لا يحده مكان ولا زمان. فهذا التحول لم يكن مجرد تغيير في الوسيط من الورق إلى الشاشة، بل زلزالاً هز أركان الصناعة بأكملها، إذ خلقت هذه النقلة أزمة مالية طاحنة في المؤسسات الإعلامية العتيقة. ولكنها في اللحظة ذاتها فتحت أبواباً لفرص وصناعات رقمية أكثر ابتكاراً وحيوية من أي وقت مضى. فكيف انهارت هذه القلاع؟ وأية عوالم جديدة ولدت من رحم أنقاضها؟ وكيف غير هذا التحول ليس فقط طريقة استهلاكنا للمحتوى، بل أيضا وعينا الجمعي وذوقنا الفني وسلطتنا السياسية؟ يعد مفهوم وسائل الإعلام شاملاً ويستخدم للإشارة إلى مجموعة من تقنيات الإعلام مثل الأفلام والتلفزيون والراديو والفيديو والموسيقى وغيرها. وفي إطار هذا المفهوم أصبح لدينا ما يسمى الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، إذ يشير الإعلام التقليدي إلى تقنيات الإعلام التي ظهرت منذ ما يقارب نصف قرن، وهي الصحف والمجلات والراديو واللوحات الإعلانية وجميع الإعلانات المطبوعة. أما الإعلام الرقمي فيشير إلى تقنيات الإعلام بعد عصر الإنترنت، ويشمل جميع المحتويات المرمزة. وتشمل هذه الوسائط المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وإعلانات الإنترنت والمدونات ومقاطع الفيديو والبودكاست وكل ما يبث في صيغة إعلام رقمي. وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية شهد قطاع الصحف تراجعا ملحوظا، فانخفضت جميع مصادر الدخل تقريبا انخفاضا حادا، فمن مبيعات أكشاك الصحف والاشتراكات إلى الإعلانات المبوبة والتجزئة، مما أدى إلى عمليات إعادة هيكلة مفلسة لعدد من الصحف البارزة. وعليه قامت صحف مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال بتسريح مئات الصحفيين والموظفين عام 2009 في محاولة لخفض الكلف، ولكن حتى هذه الجهود لم تكن كافية لاستعادة الأرباح. وقبل أن يصبح التلفزيون مصدراً منتظماً للأخبار، كانت الصحف تتمتع بميزة عدم استبعاد الأخبار، فبينما لم يكن بإمكان أي صحيفة منع منافستها من نشر خبر عاجل بعد نشره، كان تأخر يوم واحد كافياً لجعل نشر خبر عاجل قبل صحيفة أخرى نشاطاً مربحاً للغاية. غير صعود الأنترنت والقنوات الإخبارية التلفزيونية هذا الوضع الاقتصادي تماماً، إذ لم يعد من المتوقع أن تكون الصحف أكبر المستفيدين من تغطية أي خبر. فبمجرد أن تنشر صحيفة مثل نيويورك تايمز خبراً جديداً، يمكن لشبكات الأخبار التلفزيونية والمدونين التحرك بسرعة لتغطية الخبر. وإضافة إلى ذلك، أصبح من الممكن إدارة الإعلانات المبوبة بفعالية أكبر من خلال الخدمات الألكترونية. وبدأ معلنو الصحف ينجذبون إلى شبكات الإعلانات على الأنترنت التي وعدت باستهداف الإعلانات السياقية، ونتيجة ذلك انخفض التوزيع والإيرادات بصورة حادة خلال الأعوام الأخيرة. وفي السياق ذاته، أحدثت صناعة بث الفيديو الترفيهي ثورة، إذ غيرت بصورة لا تصدق طريقة مشاهدتنا للبرامج التلفزيونية والأفلام، فجعلت منصات البث الرائدة الترفيه أسهل من أي وقت مضى مثل نتفليكس وديزني بلاس وأمازون برايم فيديو وهولو، مما أدى إلى انخفاض حاد في مشاهدة الأفلام في دور السينما وانتظار برامج التلفزيون. ومهدت نتفليكس على وجه الخصوص الطريقة لهذا النموذج بمسلسلات عالمية شهيرة ونالت استحسان الجمهور. وبفضل برامجها الجذابة وواجهاتها المصممة بعناية التي تشجع على المشاهدة بشرها، نجحت نتفليكس في إجبار المشاهدين على الإدمان على هذا البرنامج التلفزيوني الجديد. وفعلت كثير من منصات البث الأخرى الشيء نفسه على مر السنين، بخاصة منذ العقد الثاني من القرن 21.

ونتيجة لذلك انتقلت سلطة الإعلام التقليدي إلى هذه المنصات، وأصبح لدينا كمشاهدين نطاق أوسع بكثير من المحتوى للاختيار من بينه، وجميعها مصممة لتناسب تفضيلاتنا الشخصية بمساعدة خوارزميات الذكاء الاصطناعي. كما غير قبلها اليوتيوب طريقة تلقي المشاهد عبر اختيار ما يريده، وتغير كل المشهد الإعلامي مع وجود فيسبوك وإنستغرام وتويتر وتيك توك وغيرها من التطبيقات التي حولت عالم الإعلام والاتصال معها إلى عالم جديد وطرق جديدة في التواصل والتلقي. وعليه شهدنا واحداً من أعظم الأمور غير المألوفة في موازين القوى الإعلامية في التاريخ الحديث التي انهارت معها تقريباً فكرة الرقابة بالمعنى التقليدي، فلم يعد بوسع أي جهاز أن يخفي حدثاً مهماً عندما يكون كل مواطن صحفياً يوثق بالصوت والصورة وينشر الخبر في لحظته عبر منصات لا تعترف بالحدود. وهذا التحول نقل السلطة من قصور الحكم ومكاتب رؤساء التحرير إلى يد الجمهور الذي يمسك بهاتفه الذكي. وعن هذا قالت مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب في الاتحاد الأوروبي ماريا جابرييل إن عصر الرقابة التقليدية البسيطة قد ولى، والتحدي اليوم لم يعد حجب مصدر إخباري واحد، بل هو مواجهة فيضان من المعلومات المضللة على منصات رقمية لا تعترف بالحدود.

ولعل أخطر تحول في هذا المشهد هو انقلاب ميزان وضع الأجندة، فبعد أن كان الإعلام التقليدي يقرر ما هي القضايا الجديرة بالمناقشة الوطنية، أصبح تويتر وفيسبوك اليوم هما من يفرضان هذه القضايا، فما يبدو كمنشور لمواطن عادي أو هاشتاج ينتشر كالنار في الهشيم، يجبر كبريات المؤسسات الإعلامية على تبنيه والحديث عنه، وكأنها تتسابق لحمل راية رفعها الشارع أولاً، مما يؤكده ديفيد إغناثيوس الكاتب في واشنطن بوست قائلاً إن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد منصات لنشر المعلومات، بل أصبحت هي التي تحدد أولوياتنا السياسية. لم نعد نحن الصحفيون من يصنع الأجندة، بل أصبحنا نلهث خلف الهاشتاجات التي تتصدر تويتر. لكن كل هذا التحرر لم يأتي من دون ثمن، فالفوضى الإعلامية الجديدة أنتجت استقطاباً حاداً، إذ يلجأ كل فريق إلى غرف الصدى الخاصة به ليستمع فقط لمن يؤيدونه، مما مزق النسيج المشترك للرأي العام. وهكذا بينما منحتنا الرقمنة سلطة لم نعهدها من قبل، فإنها في الوقت ذاته سلطت علينا مسؤولية التعامل مع هذه السلطة بحكمة، في عالم لم يعد فيه حارس للبوابة ليقرر عنا ما نراه ونسمعه. وخلص تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة في جامعة أكسفورد إلى استنتاج أن الخوارزميات على منصات التواصل الاجتماعي تعمل على تعزيز الاستقطاب من خلال إنشاء غرف صدى تقدم للمستخدمين محتوى يتوافق مع معتقداتهم المسبقة، مما يضعف الحوار المجتمعي المشترك.

إضافة إلى ما سبق، شهدنا ما يمكن وصفه بثورة ديمقراطية حقيقية طاولت ما عرف بأبراج النخبة الفنية العاجية وهدمتها، إذ سقط الناقد التقليدي من على عرشه، ذلك الذي كان يملك سلطة تقدير العمل الفني وإصدار الأحكام التي تحدد مصيره، لتحل محله ديكتاتورية الترند الجماهيري العابرة للحدود. ولم يعد نجم الغد هو من تختاره لجنة تحكيم أو تروج له مجلة متخصصة، بل هو ذلك الوجه الذي تلتقطه كاميرا هاتف في قرية نائية ويتحول بين ليلة وضحاها إلى ظاهرة عالمية. وخلال مقابلة مع مجلة فاست كومباني، قالت الرئيسة التنفيذية السابقة ليوتيوب سوزان واجسكي: لم يعد الجمهور مجرد متلق سلبي، إنهم مشاركون في الصناعة الثقافية بصورة لم يسبق لها مثيل. فنجاح اليوم لا يحدده نقاد في نيويورك أو لوس أنجلوس، بل يصنعه المجتمع نفسه. والنجم الجديد هو من يستطيع إلهام جمهوره ليصبح شريكاً في رحلته الإبداعية. إن هذه الديمقراطية الجديدة لم تكتفي بإسقاط النخبة، بل شرعت في تفكيك مفهوم الثقافة الجماهيرية الموحدة ذاتها. فلم نعد كما في الماضي نجتمع كعائلة واحدة أمام عمل تلفزيوني واحد يخلق ذاكرة مشتركة، إذ انقسم المشهد اليوم إلى آلاف القبائل الثقافية، وكل قبيلة منها تشكلت حول اهتمام دقيق، قبيلة لعشاق الأنمي، وأخرى لمتابعي الكيبوب، وثالثة لمحبي ألعاب الفيديو، ولكل منها أبطالها ومصطلحاتها الخاصة وتفاعلاتها المنعزلة، مما أثر المشهد العام بحسب المراقبين. لكنه في الوقت ذاته أفقدنا ذلك الإحساس بالانتماء إلى سردية ثقافية واحدة تجمعنا.

وخلال كلمة له في مهرجان كان للإعلام، صرح ريد هاستينجز المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لنتفليكس بأن عصر القناة التلفزيونية الواحدة للجميع انتهى، إذ أن مستقبل الترفيه يكمن في خدمة آلاف الأسواق المتخصصة في وقت واحد. فنحن لم نعد نقدم ثقافة جماهيرية، بل نقدم ثقافة جماهيرية من خلال تلبية اهتمامات ملايين الجماهير الصغيرة. وهكذا بينما منحتنا المنصات الرقمية مساحة لا نهائية من الحرية لاكتشاف ذوقنا الخاص والتعبير عنه، فإنها في المقابل سلبت ما وصفه الباحثون ذلك الدفء الإنساني الذي كان يصنعه التجمع حول قصة واحدة تذرف لأجلها دموعنا الجماعية وتصعد بضحكاتنا في وقت واحد. وخلال حوار مع هوليوود ريبورتر، قال المخرج الكوري الحائز جائزة أوسكار عن فيلم باراسايت وينج جون معلقا على النجاح العالمي للفيلم: الحدود التي كانت تفصل بين المشاهدين آخذة في الانهيار، إذ أن الجمهور اليوم لا يهتم بلغة الفيلم أو بلد منشأه بقدر ما يهتم بقوة القصة الإنسانية. فالمنصات الرقمية خلقت جمهورا عالميا متعطشا لروايات من كل زاوية حول العالم، مما يحطم الفكرة القديمة عن الذوق الغربي السائد.

ووفق بحث جديد، فمن المتوقع أن يجذب المحتوى على منصات مثل يوتيوب وتيك توك وانستغرام دخلاً إعلانياً أكبر هذا العام مقارنة بالمحتوى من شركات الإعلام التقليدية، مما يمثل تحولاً ثقافياً هائلاً لعالم الإعلام. ووجد البحث أن المواد التي ينشئها المستخدمون، مقاطع الفيديو والبودكاست والمنشورات التي يجمعها المبدعون الأفراد، ستتفوق على عائدات الإعلانات التي تجتذبها الوسائط الإعلامية المهنية التي تنتجها شبكات التلفزيون ودور السينما وشركات الأخبار. وتبرز هذه النتائج التغيير السريع الذي يشهده الإعلام العالمي مع تحول المستخدمين إلى المنصات الرقمية عبر الهواتف الذكية. وذكر التقرير أن هذا التحول يؤثر بشدة في عالم الإعلام، ويذكر أنه على الرغم أن المبدعين الأفراد يعتمدون في كثير من الأحيان على قنوات الإعلام الاحترافية كمصدر للمواد، فإن الآراء الفردية تعني أن النظام الإعلامي لأي فرد من المرجح أن يصبح شخصياً بصورة متزايدة، وربما يركز حول موضوعاً أو وجهة نظر معينة ويتابع. قد ينظر الجمهور إلى قرارات الشراء الخاصة بهم على أنها امتدادات لتلك المعتقدات والآراء أيضاً. وقال دوغلاس ماكابي الرئيس التنفيذي لشركة أندرز أناليسز التي تقدم خدمة أبحاث الاشتراك التي تغطي قطاعات الإعلام والترفيه والاتصالات المحمولة والثابتة في أوروبا مع التركيز بصورة خاصة على التقنيات والإعلام الجديدة، إن التغييرات في استهلاك الوسائط نحو المنصات عبر الأنترنت تمثل تحولاً ثقافياً هائلاً في فترة قصيرة من الزمن.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

أوقات سعيدة، أتمنى لكل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر الموجة 102.5 FM، ورجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق.

كالعادة إذا نريد نختار بيت للسكن أول شيء يخطر ببالنا شلون البيت، شقد مساحته، شقد عدد الغرف، لي حديقة لو لا، تشطيبه حلو لو يحتاج شغل. بس أكو سؤال يمكن يكون أهم من كل هاي التفاصيل، وين هذا البيت؟ بأي منطقة؟ خدماته شلونها؟ جيرانه من هم؟ لأن البيت مو بس جدران وسقف، البيت هو المكان اللي أكيد رح نعيش بيه سنين، نطلع منه للشغل، للمدرسة، للعمل ونرجع له كل يوم. مرات نلقى بيت مرتب وواسع وكل مواصفاته حلوة، بس عيبه يكون بعيد عن الخدمات والزحمة توصل للباب. ومرات نلقى العكس، بيت أصغر بس موقعه ممتاز وقريب من كل شيء نحتاجه. فاليوم رح نحكي عن هذا السؤال المهم، لما نريد نختار السكن شنو الأهم؟ مواصفات البيت لو موقعه خدماته، وهل ممكن نتنازل عن مساحة البيت وفخامته حتى نكسب موقع أفضل؟ تعالوا نسمع الآراء.

0: نتعرف بأول عائلة ونسمع رأيهم بهذا الموضوع. مرحبا.
1: مرحبا سيد حياتنا.
0: أبو منو؟
1: أبو محمد.
0: أهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: هلا ومرحبا حبيبي.
0: شلون الصحة؟
2: تمام الحمد لله.
0: دوما إن شاء الله. إحنا اليوم نريد نسولف وياكم على موضوع السكن. كل واحد له وجهة نظر بالمكان اللي يريد يقعد به ويعيش به على مدى سنوات طوال. فأكو ناس تنظر للسكن تنظر له من باب المساحة، وجود حديقة، عدد غرف، وأكو لا تنظر له من باب ثاني، أكو مواصفات قد تكون أهم من هاي المواصفات. فنسمع رأيك أبو محمد، شنو رأيك مواصفات البيت اللي تحب تقعد به؟
1: أهم شيء المنطقة والخدمات، يعني
0: المنطقة
1: والخدمات.
0: يعني المنطقة أنت تنظر لها من باب أنه هي مركز ولا أطراف، ولا تنظر لها من باب منطقة شعبية مو شعبية، هاي تفاصيل
1: يعني
0: شنو
1: قصدي كمنطقة مثلا مركز المدينة كخدمات، يعني راح تختلف هواي عن الأطراف عن المناطق الشعبية.
0: زين برأيك بيت واسع وفخم بس بموقعه بعيد، ولا لا بيت صغير بس موقعه قريب وممتاز؟
1: لا صغير وقريب أحسن. يعني
0: صغير وقريب.
1: اي
0: معنو أنت كم طفل عندك الله يحفظهم؟ ثلاثة.
1: اوكي.
0: دائما أبو البيت يفكر بالأولاد فيدور بالمساحة الأكبر، يقول لك ممكن أنا العافية.
1: البيئة لها تأثير يعني هو على الشخص، على حياته، على مستقبله، يعني كدراسة مثلا بالأطراف كل شيء صعب عليه، كتعيينات يعني بكل شيء، كل شيء يواجه صعوبة يعني. بس احنا لين عايشين أطراف حاسين هاي المعاناة. اي فحاسين بهاي المعاناة.
0: شنو المشكلة عندك يعني بالأطراف، سكنك بالأطراف؟
1: سكن بعيد، يعني كبعيد عن مركز مدينة، يعني هواي أمور يعني كخدمات، أي هواي أكو فرق يعني عن مركز المدينة.
0: أكو سوق قريب عليكم؟
1: سوق قريبي.
0: قريب.
1: سوق قريب، مدارس.
0: مدارس قريبة. هن يمكن أتوقع بالنسبة للعائلة هن هذا أهم شغلتي، خاصة اللي عنده أطفال يدور مدارس يدور سوق.
1: تبقى يعني مركز مدينة يختلف.
0: يعني أنت بس من هذا الباب تحس إنه أكو.
1: طبعًا تحس يعني إيه لأنه عايشين إحنا الأجواء فنعرف أكو فرق.
0: المنطقة اللي قاعدين بيها أنت والبيت اللي ساكن بيه أنت بالوقت الحالي بعيد عن عملك؟
1: لا مو بعيد، قريب يعني.
0: دائماً شي يقولون خاصة بالوقت الحالي يقول لك بعد ماكو شي اسمه بعيد، ما طول أكو سيارة، فكل شي قريب.
1: أنت توصل بساعة ونص مو مثل توصل بعشر دقائق أو خمس دقائق.
0: زين أكو فد شغلة ما أعرف أنا سامعتها من هواي ناس، يعني اللي قاعدين بمناطق الأطراف مكان بعيد عن العمل يقول لك إنه بس أول فترة نواجه صعوبة، نحس إنه المكان بعيد، بس بعدين بحكم الروتين والروح ونجي لا نحس الموضوع صار علينا قريب.
1: هي مو بس الطريق ست، يعني هواي أمور تختلف يعني كأجواء منطقة كخدمات، يعني هواي تختلف يعني حتى كبيئة يعني.
0: نعم. تحس إنه الأولاد يعني واجهوا صعوبة بالبيئة اللي أنتوا قاعدين بها؟
1: والله يعني مو واجهوا صعوبة بس يعني يختلف عن مركز المدينة.
0: تكنية يعني تطلع من المنطقة و وترجع مثلا
1: كمتنفس للعائلة مثلا، يعني هناك مثلا صعوبة يطلع للمكان يعني اي مو مثل
0: يعني كعائلة بشكل عام.
1: اي كعائلة كطفل مثلا هو تحس محبوس بالبيت وقاعد.
0: هاي من شغلة. شغلة ثانية مرات احنا ننظر للموضوع من بعيد نقول يلا جوز احنا بس هالفترة هاي، يعني بس هالسنتين ثلاثة، لا بس بعدين انا اذا الله رزقني. دائما احنا ننظر للأحسن ونتمنى الأحسن، الله اذا رزقني وسهل علينا ممكن اتقرب. أكو هيك شيء ببالك؟
1: أكيد أكيد يعني أكو هيك شيء ببالي، بس يعني أكو موانع شوية مو بس المادية يعني.
0: زين ممكن تتنازل عن بعض من مواصفات البيت مقابل إنه أنت تقعد بالمركز؟
1: يعني مثلا مساحة البيت أي يعني حديقة البيت يجوز هم يعني مو كلش مو ضرورية يعني، بس يعني مو من الأولويات.
0: شنو هي المواصفات اللي عندك استعداد تدفع فلوس على مود تقعد بهذا المكان؟ مواصفات البيت.
1: مواصفات البيت
0: عندك استعداد تدفع فلوس قيمة أعلى يقولوا لك هذا، يقولوا لك مثلا لا تقول أنا عاجبني، يعني شنو المواصفات اللي عندك استعداد تدفع أكثر من قيمته؟
1: قصدك كبيت بيت يعني لو كمكان يعني
0: ما أعرف.
1: بيت
0: أي بس تقول أنا عندي استعداد أدفع مبلغ أكثر
1: يعني
0: أكثر من قيمته
1: كمركز مدينة.
0: أي عندك إشكال إذا أنت قعدت أوكي مركز المدينة ابتعدت عن الأطراف منطقة شعبية؟
1: لا مو شعبية.
0: زين إذا قالوا لك أكو بيت بمركز المدينة بس بيت هواي شغل بيت ترميم، ما عندك مشكلة بالترميم؟
1: لا ترميم مو مشكلة، قلت لك أنا مو يعني شغلات الماديات أو شو اسمه، بس يعني أكو شون يعني أكو ارتباطات فت شغلات تمنعك إنه هيك يعني.
0: والله يا ربي الله يسهل عليك ويرزقك وتطلع من المكان اللي تجي للمكان اللي عجبك إن شاء الله. شكرا لك أبو محمد ولوقتك، مع السلامة.

0: حبيت أم محمد مرة ثانية وأهلا وسهلا. سمعت يا رأي أبو محمد، ممكن رأي أبو محمد يختلف عن رأيك. دائما أم البيت تنظر إلى يعني تفاصيل مواصفات البيت ممكن تختلف عن رب الأسرة، كل واحد إلى فد ميزة معينة.
1: إحنا يعني تقريبا آراءنا شوية يعني متقاربة أنا وأبو محمد بالنسبة للبيت.
0: يعني هم تنظري للموضوع إنه هسه مكانكم بعيد وتفضلين إنه تقعدين بمركز؟
1: أكيد، يعني خصوصا انه الاطفال يحبون يطلعون، يحبون الاماكن الترفيهيه. احنا يمنا بالمكان اللي قاعدين به مو بهاي الاماكن اللي موجوده بالمركز كلها، يعني هو كمكان هم المركز، البيئه، الناس
0: كله. اذا حصلتي لك بيت، اذا حصلتي بيت بالمركز بس تشوفينه بعيد عن عملكم، بعيد عن مثلا الشارع العام، مو شارع تبليط، يعني خدمات رديئه، بنفس الوقت ماكو مدارس بهاي المنطقه، لازم ممكن مسافه تعبرون على مود المدارس. شو تفضل
1: هالشيء؟ يعني يكون الموضوع شويه صعب، يعني انه المفروض المكان يكون اهم شيء بيه الخدمات، يعني هم بالنسبه للاطفال وبالنسبه يعني المفروض الخدمات موجوده.
0: شنو برايك الخدمات الاساسيه اللي لازم تكون قريبه على البيت؟
1: المدارس، يعني اهم شيء للاطفال المدارس، مثلا اماكن الترفيه، المستشفيات، الشارع.
0: برايك قرب المستشفيات والسوق والمدارس على البيت اهم ولا قرب الاهل؟ احنا خاصه احنا يمكن ندور هاي النقطه.
1: طبعا اكيد قرب الاهل مهم، بس مرات اكو ظروف يعني هي تجبرك انه تبتعد عن الاهل. اي فمرات يعني نجبر عادي انه ما يكون نفس المكان، احنا واهلنا بنفس المكان.
0: اذا حصلتي مكان بس مو يعني نفس المنطقه مالتهم، بس نقول مثلا اكو تفاصيل، البيت صغير، البيت تعبان، البيت قديم،
1: لا نفس المكان اللي باهلي لا ما اخذ.
0: همت نظرين للموضوع
1: أهلي، لا بالنسبة لهم المكان اللي قاعدين بي أنا لا ما أحب، حتى لو صحيح لازم أكون قريبة على أهلي وهاي، بس أحنا يعني من نطلع من منطقة ما نروح منطقة مثلها أو أتعس.
0: نعم.
1: يطلع من منطقة يروح منطقة أحسن مو؟ أي
0: تفضلين منطقة جديدة ومرتبة بس خدمات ما بيها أو خدماتها قليلة، ولا العكس مناطق قديمة ومكتملة خدماتها؟ أماكن جديدة مرات إحنا حتى اللي يشتري له قطعة وعنده نية يبنيها شو يقول لك؟ يقول لك ما أبنيها هسه، لأن أولا خدمات ماكو، والشغلة الثانية ماكو، يعني بعدها ما صار منطقة سكنية، يعني بيوت قليلة مبنية بيها.
1: ممكن ننتظر يعني إنه لحد ما تصير بيها خدمات وتنسكن بيها ناس وهاي، يلا بعدين إنه نفكر ننتقل لهاي المنطقة.
0: برأيك الموقع الزين يحافظ على قيمة العقار أكثر من مواصفات البيت؟ مرات تشوفين إنه بيت بالمركز الفلاني.
1: الموقع أكيد يفرق بالنسبة يعني للبيت، للمساحة، لو للعقار.
0: مكان زين تشوفين قيمة العقار تكون أكثر من مواصفاته، مرات أكو بيت تدخلي لها الخارطة، حتى خارطة يا الله تشوفيها يعني مساحة 200 بس الخارطة مخربطة بوضعية البيت كلها.
1: صح. أي. بس طبعا أكيد إذا القيمة تفرق من مكان لمكان أكيد، يعني هسه بالمركز أكيد المكان حتى لو كان ردي بس هو يفرق عن الأطراف.
0: برأيك شنو الأصعب قرار؟ يعني هسه إجا أبو محمد وقال له ليش انطاج خياري، يعني إلك الحق الاختيار تشترين بيت أحلامك. طبعا المرأة أرجع وأقول وأكد على هاي النقطة الأساسية تختلف عن وجهة نظر الرجال وبيت أحلامها. زين تشترين بيت أحلامك بمكان زين ويناسبك، لو بيت عادي بموقع ممتاز جدا
1: عادي ممكن بيت عادي بس هو المكان يعني الموقع يكون زين، بس بالنسبة يعني مو بس موقع إنه أنا أخذ بس موقع، لا يكون خدمات موجودة بيه.
0: توفرت الخدمات زين، توفرت الخدمات وبنفس الوقت ها توفرت الخدمات وتوفرت أكل على قولتك أماكن ترفيهية، هاي نلقاها بالمجمعات السكنية، بس بنفس الوقت السعر عالي والمكان بعيد، تفضلين أنه أنت تقعدين بهاي المجمعات السكنية من باب الترفيه على مود الأطفال ومن باب أكو خدمات متوفرة وتحسين أمان، ولا لا تقولين أنا أريد أبني بيت بالمكان اللي يعجبني وقريب؟
1: هو بالنسبة للمجمعات يعني أنا أفضل مجمعات، مجمعات سكنية، حتى لو بيت صغير بيها احس افضل من غير اماكن لانه
0: والمكان البعيد
1: ترفيه احس حتى امان اكثر.
0: واذا هو المجمعات السكنيه مكانها بعيد ما عندش مشكله؟
1: لا مو مشكله يعني احس انه المجمعات مفيد مكان زين انه
0: موظف ولا ربة بيت.
1: لا والله ربة بيت الاخ موظف.
0: الموظف هو اللي يفكر على انه شلون بعيد عن مكان العمل.
1: صحيح اي انا قلت المهم عندي مكان يكون زين خدمات موجوده واطفالي يكونون بخير. يعني انا ادور سلامه ادور ترفيه الاطفالي ادور خدمات الاطفالي. انا من اجي افكر ما افكر بس بنفسي شلون المكان مثلا اسكن بمكان حلو وبيت حلو بس مكان رديء او موقع رديء وما يناسب أطفالي. لا ما أقدر هيك.
0: يا رب تحصلي المكان اللي عجبك ويريحك. شكرا لك مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب، حياك الله. هلا بك.
0: اسم حضرتك؟
1: احمد قيس.
0: اهلا وسهلا بك يا احمد. احمد متزوج؟
1: نعم متزوج. نعم الحمد لله.
0: قريب هسه الحمد لله، يا رب السعاده ان شاء الله. محمد، احنا اليوم احمد احنا اليوم نريد نسمع رايك، بما انه انت بدايه توك متزوج وتكوين عائله ان شاء الله يا رب. دائما ابو البيت ينظر لتفصيله السكن والمكان اللي يقعد بيه هو وعائلته، يدور فد مواصفات معينه للسكن. بيت صغير بمكان زين، لو بيت كبير بمكان بعيد.
1: والله انا اشوف، يقول النبي محمد يقول اسكن المدن لو كانت كوخا، يعني المدينه انا اشوفها اضبط من الريف. هسه مساله الناس انتقلت لل شو اسمه الجزيره، اذا مناطق ذني الزراعيه، وراحت البيئه بصوره عامه، البيئه راحت لين سكن ضخم وزين والعوائل كبرت، فالناس تلتجي للمكان الأرفع كبير هالوقت. اي كبير يعني.
0: تتوقع هسه هاي الناس اللي كلها استغلت الاراضي الزراعيه، راحت لابو الخصيب واستغلوا هاي المناطق، زين برايك انت بما انه صارت مناطق سكنيه مو زراعيه،
2: انتهت الزراعه
0: زين هسه هنا نعم هسه هنا برايك انت اذا قالوا لك يابا روح لابو الخصيب اسكن هاي المناطق ومكان كبير واسع؟
1: لا ما عنده مشكله، لا ما عنده مشكله، بالعكس.
0: المسافة البعيدة شنو؟
1: ما لها علاقة، بعد اليوم توفرت السيارات والهاي، اي ماكو شيء بعيد يعني، وحتى وين ما تروح تلقى متوفر، الأسواق موجودة، المصلحة هم كثرت، فبكل شيء موجود وتوفر. نعم. أي مكان وين ما تروحين تلقين هذا الشيء.
0: موظف؟
1: أنا لا كاسب الحمد لله، اي بس خريج بكالوريوس.
0: تفضل إنه يكون مكان السكن قريب على الأهل ولا قريب على العمل؟
1: لا طبعاً على الأهل أضبط. اي احسن. اهلك وين؟
0: عندك سياره؟
1: اي نعم الحمد لله.
0: ولذلك انت تقول ما عندي مشكله بالمسافه، ما عندك مشكله. نعم
1: ما عنده سياره، يجوز يعده يعني هاي صعبه انه يوصل لاهله او هاي مسافات. اي والحمد لله والشكر.
0: شنو الاهم بالنسبه للعائله حسب وجهه نظرك؟ الهدوء، الامان، لو توفر كل الخدمات.
1: والله الهدوء ماكو احسن منه، والاستقرار اهم شيء. هو الهدوء منين يجي؟ من الدين. إذا بيت ما بي دين ماكو هدوء، خليها بقها يعني خليها زين. إذا هو جاي يشوفين التليفونات غيرت العالم، التواصل قل بين العاب، هذا المشاكل كثرانة من السبب التواصل المجتمعي مع التليفون، يعني هذا نقطة مهمة.
0: زين هسا أنت حكيت على الهدوء داخل البيت، أنا أقصد الهدوء خارج البيت كمنطقة، تفضل الهدوء ولا تفضل
1: الهدوء؟ الهدوء الهدوء المناطق الهدوء، يعني حتى يصير يعني التواصل بين الناس انه بس يشوف السلام عليكم وعليكم السلام في مال باب اللي يجي منه ريحه سده واستريح. ليش هيك
0: شعبي؟ تفضل هسه جاي اقول لك، ما تفضل انت مثلا حصلت على بيت حلو يناسبك انت بس منطقه شعبيه، هاي ما تفضل؟
1: الشعبيه بصوره عاميه اكو ناس تفضلها، لان تقول لك مثلا لا سامح الله شيء يصير بالبيت، حريق شيء، هاي ناس تفضل الشعبيه بهاي الامور، بس اكو ناس تفضل الهدوء لان تريد راحه بال، يعني يطلع للشارع دوخه يرجع للبيت يكون يدور هدوء منطقه هاديه.
0: زين احمد، منو اللي محافظ على عاداته زين واصوله القديمه وتقاليده؟ تقاليد كمجتمع احنا عراقي انه الجار وتوصية النبي بالجار وأهمية الجار بالنسبة لنا، المناطق الشعبية ولا المناطق على قولتك الراقية الهادة اللي تطلع من الباب تقول له السلام عليكم جوز حتى ما تعرف أبو منو هذا؟
1: والله المناطق الشعبية واحد يعرف الثاني، يعني من تسأل بيت فلان كلها توديك، أما المناطق الراقية نقول إحنا بين هذا أو الهادئ ها، يعني قلة اللي معروف به الشخص، لأنه يعني هو يروح دوامه يرجع شغل بيت هاي. أما الشعبية لا، هو مضطر يطلع، لأنه يعني هو البيوت أول شيء مساحات صغيرة، مثلا الجمهورية نحن نفرض أو الحيانية، هاي مناطق شعبية أو القرمة أو هاي شيء واحد يعرف الثاني. أما المدينة مثلا الطويسة بعد ما يعرف الثاني مجرد سلام. أما دور الضباط هدوء.
0: من الأمان اللي تحس بيه؟ إنه جارك يعرفك ويفزع لك، تحس هنا أكو أمان ولا المناطق
1: الأخرى. جارك اللي يعرفك بعد ما هذا يعمل. بس هي المشكلة الناس بعد ما تنحزر. ونفس قبل يعني الفطارية راحت من أهاليتنا. قبل فترة الناس فطرة

0: دعايته كل شيء. اما هسه على قولتهم سلاحه جوا افراشه اي ماكو يعني مجار صار هم بالوقت بس الدحكه تعرفه شنو هم مشكله هاي يعني مو نفس قبل انه ناس لما تقلبوا يعني هو هسه اخو يقتل اخوه مو جار غريب
1: مجتمعنا كله تغير. سؤال أخير لحضرتك يا أحمد، شنو الشيء اللي مستحيل تتنازل عنه من تريد تختار البيت؟
0: الهدوء. الهدوء.
1: تفضل المجمعات السكنية؟
0: طبعاً شيء أكيد عنده إمكانية والما عنده إمكانية ما يقدر.
1: قول عندك إمكانية والله سهل عليك ورزقك.
0: أفضل مجمع سكني تبتعد عن الناس. إذا تريد تبتعد من الناس لازم بيت. يعني مش أمان هدوء. يعني أنت أبصر شيء هسه منطقة الهدوء. قبل يومين يمكن شفتوا هاي الحادثه بدور النفط جاي يغسل السبلت برا واحد وطبوا عليه سلبوه خذوا 600 ما عنده ممكن 600 الف والذهب مو شنو راح المشكله ماكو امان يعني هو قانون بس على الفقير مع الاسف.
1: انت بالوقت الحالي تدور على الهدوء والامان وان شاء الله يا رب يرزقك وتطلع من الاهل وتستقل. شكرا لك. شكرا لك ولوقتك وعلى

0: مرحبا.
1: مرحبا عيني عليك.
0: أم منو؟
1: أم زهراء.
0: أهلا وسهلا بيك أم زهراء. أم زهراء، إحنا اليوم نريد نسولف على السكن. ممكن بيت أحلامك يختلف عن بيت أحلام ووجهة نظر أبو زهراء بهذا الموضوع. إذا خيروش بين بيت واسع كبير فخم موقعه بعيد زين، وما بين أنه بيت صغير بس مكانه زين، منطقة زينة، شنو تختارين؟
1: البيت الصغير. أنا أحب الهوسة، أحب الناس، أحب هيك مكان بي ناس، أحس أكو روح.
0: فضلين المناطق الشعبية؟
1: أحب يعني منطقة بيها أسواق، بيها حياة، أشوف لي بشر. أنا ما قاعدة منطقة معزولة وأنا يعني نفسيتي تعبانة، شنو أسوي أنا بيت كبير وكذا بس أنا نفسيتي تعبانة، ماكو مكان أطلع له ولا شيء، شنو يعني ديكور وكذا وهدوء بس أنا نفسيتي تعبانة من الداخل. يعني الإنسان من يتعب وين يروح؟ يطلع مول، سوق، هيك شيء. أنا أفضل أكثر شيء المناطق هيك حتى. تمام طبعا.
0: تعرفين أنت المجمعات السكنية بعيدة عن المركز يعني، فبس هناك تحصلين هدوء، تحصلين أمان، تحصلين أماكن ترفيهية، خدمات زين. إذا قالوا لك تقعدين بمنطقة معينة زين، وتقولوا تقعدين بمجمع سكن، شنو تفضلين؟
1: مجمع السكن أي، لأن أولا خدمات متوفرة، أمان موجود، يعني حتى اللي يدخل ويطلع اكو سكيورتي انه يستفسر هذا منو، هذا ليش اجى هنا. فاكيد مجمع سكني وتصميم راقي، مولات، اسواق حلوه، يعني ليش بعد
0: مجمع سكني ولا يكون قريب على الاهل؟
1: اكو سياره، اكو سياره نروح للاهل، الكاميرا موجوده، النت موجود، النقال موجود، فلا الراحه اهم شيء.

0: طيب على بيتي.
1: موظفة ولا ربة بيت؟
0: موظفة معلمة.
1: زين، تفضلين انه يكون قريب على مكان عمل.
0: طبعا انا هسه قدمت نقل، يعني انا بعيد عني مكان عملي، قدمت نقل يم بيتي لان ما اقدر.
1: نعم.
0: رواتبنا احنا قليلة وجاي تشوفين يعني صار شقد يلا يصرفون الراتب، جاي نواجه صعوبة عقود وجاي نواجه صعوبة، يعني 300 وإحنا الكروة 100 شنو يظل؟ فوين اختاريت قريب على بيتي.
1: إن شاء الله يا ربي هسه نتحصل موافقة وتستقرين. برأيك مزهرة شنو هي المواصفات اللي فعلا يعني تقولين عندي استعداد أدفع فلوس زين على مكان ممكن يكون أكثر من قيمته؟ أعطيني فد صفة موجودة بالبيت عندي استعداد دفعين عليها فلوس.
0: أكيد مساحة كبيرة، البيت مساحة كبيرة ومنطقة هدوء وجار زين، ليش ما أدفع؟ أكيد يعني
1: شنو الخدمات الأساسية اللي لازم تكون قريبة على البيت؟ أنت قلتي المدارس،
0: مدرسة
1: بحكم أنه أنت جاي تعاني من
0: هذا. أي مدرسة، شوارع مبلطة.
1: نعم.
0: يعني بيئة مريحة، أنا ما يوم بعد يومين شتاء أطلع بالطين. أكيد يعني أختار لي مكان ملائم، يعني ما أشيل وأتعب وأشوف لي منطقة يعني شنو مو زينة لو ما بيها خدمات. لا أكيد أدور شيء راقي إلي وراحة، يعني أنا ما أطلع من مكان مو زين أروح المكان بعد مو زين أكثر. لا أكيد أشوف لي منطقة راقية زينة، جيران زينة، خدمات متوفرة بيها.
1: فكرين بالجورة الجيران؟
0: أكيد.
1: ولا احنا نقول هسه احنا يا وكيت يا هو جار يدخل على جار، مو ضروري انا جار اسد بابي واقعد.
0: لا الجار يأثر 70% على يعني مكان السكن، 70% اذا جار مو زين، يعني انت قعدتي وجارك مو زين، لا تقدرين تصعدين سطح، لا تقدرين تطلعين حديقة، فشلون راح تعيشين بهذا المكان؟ او جار مزعج، يعني احنا قعد فترة جار مزعج يمنا، يعني كل الصفات السيئة بيهم كلش تأذينا، بحيث احنا فكرنا نشيل من هذا المكان قد ما أذونا، الحد ما هو انتقل غير مكان يلا استقرينا ارتاحينا قد ما أذونا، يعني هو سب معنى الكلمة.
1: يعني الجار مهم على قرار اختيار السكن.
0: 70% يأثر كلش، تعبوا نفسيتنا والله، يعني بالفترة اللي قعدوا ويانا كلش تأذينا.
1: هسه ارتاحيتوا بعد ما شال ارتاحيتوا
0: يعني، ولا سامح الله اكو، تعرفين احنا الوضع صار عندنا بالعراق، ما تعرفين ما تأمنين بالناس، عصابات، سرقة، كل شيء صار موجود. يعني إذا واجهتي هيك جار ايش راح يكون الموقف؟ احنا واجهنا هيك جار بحيث صارت يعني السكن مستحيل بعد بهذا المكان، الحد ما عرفوا الشرطة بالموضوع جبروهم يشيلون من المكان. يلا ارتاحينا
1: حبيبة قلبي أم زهران، إن شاء الله يا ربي دوم الراحة. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا مرام.
0: منو؟
1: ام احمد.
0: اهلا وسهلا بيك ام احمد. ام احمد احنا نريد نسولف ونسمع رايك وموضوع حلقتنا لليوم. تفضلين السكن بمنطقه هادئه زين ولا
1: هادئه بس مو بعيده؟ مو اطراف يعني مثلا اسابت شلت منطقه يعني مدينه حي المدراء وشلت التنومه جوا الجسر الايطالي يعني صحيح بيت.
0: شنو الفرق بين الاثنين؟
1: الفرق المنطقه يعني هاي بعيده شويه، هاي ببسطه يعني كل شيء متوفر بس بالمدينه.
0: مع انه انت قلتي انه البيت صار اكبر.
1: اي اكبر.
0: زين انت كأم وربت بيت زين، ودائما ام البيت تدور العائله ممكن المساحه كبيره اذا عندها اولاد.
1: صحيح، انا هو دورت البيت الكبير على مود العائله والشناين وكثره العائله كبرت.
0: نعم. المواصفات الاساسيه عندك استعداد تدفعين عليها فلوس فوق قيمه البيت، شنو الصفه الاساسيه بحيث تقولين لا انا لقيتها بهذا البيت عادي عندي استعداد ادفع بعد مبلغ اكثر؟
1: يعني هي الغرف الكبار، تذكرين الصحيات، المطابخ الاثنين الكبار، المكان البرة يعني الطارمة حتى العائلة ترتاح بيه، غرفهم كل واحد يريد له غرفتين بعدهم ما عازني.
0: نعم.
1: أي
0: يعني أنت فكرتي بالعائلة؟
1: أي طبعا.
0: ما فكرتي بالجورة والخدمات قريبة على مدارس قريبة على سوق؟
1: جوارين طبعا، الجار يعني هو أهم شيء، ليش يقولك الجار قبل الدار؟
0: احنا مو وصلنا للاسف مجتمعنا وصل الى خصم بالسنوات الاخيره انه الجار مو ضروري، لان انا ساد بابي هو ساد بابي حتى يمكن ما اعرف ابو منو.
1: صحيح هو صحيح، بس هم تجيني اذيه اذا جار مو زين، هم تجيني اذيه. صحيح ماكو طبه وماكو طلعه بس بالمناسبات، بس هم تجي الاذيه اذا جار مو زين، صح لو لا؟
0: شنو الاهم بالنسبه للعائله خاصه انتم عائلتكم كبيره الله يحفظكم يا رب؟ هدوء امان ولا اهم شيء توفر
2: هدوء
0: توفر
2: هدوء
0: خدمات؟
1: ايه هدوء توفير خدمات طبعا
2: اساسيه.
1: ايه
0: شنو الخدمات الاساسيه تقولين هذا اريده بيه؟
1: خدمات مثلا خدمات ان المنطقه مثلا المجاري سيارات مثلا ماي موجود، هسه احنا هاي المنطقه يعني قريبه للشط لا ماي لا كهرباء كلش قاعد نعاني. اي كلش قاعد نعاني يعني يوم صار 3 ايام ماكو ماي.
0: زين بهاي الحاله شنو تسوون؟ ببالك انه تقولين يلا خلي شوي يستقر الوضع وبعدين عسى ولعل انه نطلع منها؟
1: بركة الله يعني خدمات تجينا.
0: اول ثلاث شغلات من تردين تشوفين البيت وتختاري شنو هو؟ ومنو اللي يساعدك بالاختيار؟
1: هو الولد. اي الاولاد والحج.
0: عندكم عمل؟ يعني الاولاد عندهم التزامات بعمل؟ يفضلون انه يكون قريب على عملهم؟
1: هم قريبين على عملهم. قريب. اي بالعشار قريبين على عملهم.
0: رغم انه اكو خدمات وبيت كبير حصلتي عليه وتقولين انه بيت قريب على عمل الاولاد.
1: انا كنت مثلا متعلمه على ذيك منطقتي، متعلمه يعني صار لي عمر 25 سنه واجيت لهاي الاطراف يعني باعتبار قضاء هو.
0: نعم.
1: اي يعني صار عندي فرق بس الحمد لله بيت كبير مرتاحين ونظافه وهذا.
0: الحمد لله. خاله تفضلين انه البيت تبنينه بيدك؟
1: اي
0: هو وحسب مواصفاتك انت ولا بيت ممكن جاهز تجين وتقعدين؟
1: لا بالايد احسن، واحد يبني يعرف شنو يعني. بس انا بنيته صارت عندي خبره، لو بعد يطولي بعد ازيد تصير عندي خبره شنو اريد بالبيت.
0: تعرفين حتى اخطائك بالبناء؟
1: اي صحيح. اي اخطاء
0: للمره الثانيه اذا الله سهل انه انا هذا خطا بعد ما اعيد.
1: طبعا هسه افكر انا اقول اذا ابني بكل بيت يعني اعرف شو ابني.
0: يعني هسه اللي اخذتوه بنيان؟
1: يعني احنا بنينا بدينا. حبيبتي حبيبتي
0: زين خاله بيت صغير قالوا ليش بيت صغير ويحتاج لترميم بس بمنطقه بالمركز وكل شيء قريب عليها؟
1: لا ما اقدر اقعد. لا ما اقدر اقعد.
0: شنو رايك بالمجمعات السكنيه؟
1: حلوه المجمعات السكنيه، هم حلوه ناس هواي ترغبها بس قاعد يطمعون من البيوت ياخذون مجمعات سكنيه. النرجس كلش مرغوبه.
0: ما فكرتي تقولين انا بمكان ما قاعده بتنومه وبيت انا تعبت وبنيت لو محصلت لي بالنرجس احسن؟
1: مو انا عائلتي كلها كبيره يعني ما شاء الله عندي
0: مجمعات السكنيه هم بيها مساحات.
1: بعد اخذت بيت كبير وهاي قاع والمجمعات السكنيه يعني هم حلوه بنات هذه المجمعات السكنيه.
0: خاله تدورين بالبيت وبالبنيان انه الغرف هواي ومساحتها كبيره ولا بيها حديقه؟
1: طبعا بيها لازم طارمه حديقه
0: انتوا بهذا العمر.
1: ايه.
0: لان احنا يمكن احنا الجيل الحالي لا يفضل انه ما يفضل الطارمة ولا الجراج ولا الحديقة بقدر ما انه فخم وغرفة كبار.
1: لا ما يصير، لازم واحد يطلع برا منفذ، لازم طارمة حديقة.
0: عندكم حديقة هسه؟
1: عندنا طارمة، لغيت الحديقة سويتها طارمة.
0: ها لغيت الحديقة.
1: لغيت الحديقة سويتها طارمة.
0: المهم مرتاحة.
1: ايه الحمد لله والشكر.
0: يا رب دوم الراحة.
1: سالمين
0: حبيبة قلبي.
1: يا بعد عمري.
0: شكرا لك ورأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: معهد.
0: معهد، اهلا وسهلا بيكو معهد. بيت صغير بمكان ممتاز ومنطقه زينه، لو بيت كبير بمكان بعيد؟
1: بيت كبير افضل ومكان بعيد.
0: زين، هسه بالوقت الحالي اكو شيء بعد بعيد؟ لو كلها سيارات وكلها
1: تطورت الدنيا، يعني بعد هسه ماكو شيء بعد. اي ماكو شيء بعد. يعني
0: شنو الخدمات الاساسيه اللي تفضليها بمنطقتك لازم تكون موجوده؟
1: اكيد المدارس، المستشفيات، يعني هاي اهم شيء. الاسواق.
0: ربت بيت ولا موظفة؟
1: لا موظفة.
0: تفضلين انه المكان اللي تختارينه قريب على الاهل ولا العمل؟
1: قريب عن شنو؟
2: الاهل ولا العمل؟
1: مكان العمل. هم اثنيناتهم، بس العمل يعني خلينا نقول يعني واجب، يعني العمل، لان هذا يوميا انت لازم تروحين وتجين، فيعني العمل انا اقول. اي يعني الاهل ممكن انه يعني مثلا اسبوع شهر نقول يلا ترحين، بس العمل هذا يوميا تي لازم يكون شويه قريب عليك.
0: البعض يفضل الاهل من باب انه امان، امن ممكن على اطفالي قريبين علي، اخاف احتاج شيء.
1: صحيح انا وياك، بس هي بعد الحياه تجبرك، يعني انت مثلا تعودتي على هذا النظام انه انت بوحدك ومسوي امورك لازم انت تسويتها بدام انت يعني موظفه، فلازم انت مرتبه امورك على هذا الوضع، فبعد تعودنا احنا نبعد عن الاهل. اي بس العمل شو تسوين، لازم يكون شوي قريب عليك، مواصلات وهاي.
2: نعم.
1: اي من هاي الناحيه
0: ممكن. وحسب وجهه نظرك موقع البيت موقعه ياثر على حياه الاسره الاجتماعيه؟
1: شلون عيد السؤال؟
0: يعني ممكن الموقع او المنطقه اللي انت ساكنه بها ياثر على حياه الاسره الاجتماعيه؟ يعني في حال اذا قعدتي بمنطقه راقيه او منطقه شعبيه.
1: طبعا ياثري.
0: شنو تاثير هاي المنطقتين؟
1: يعني الناس، الجيران، ثقافتهم، كله يأثر. يعني تتقيدين انت اذا كانوا مثلا الجيران مثلا مو طبقه مثلا راقيه او مشاكل، هكذا تأثر. مو مثل يعني المنطقه الراقيه تختلف عنها المنطقه الشعبيه، وحسب الانسان وين متعود البيئه مالته ما يقدر، يعني اذا مثلا يروح غير مكان الا انا قلت يعني يتكتر، يعني يسد بابه ويقعد ما
0: الوقت الحالي احنا شنو الجوره متكتره ولا لا؟ كل من ساد باب
1: سكيل ساد بابي، مو مثل قبل، يعني الناس ما تتواصل هسه.
0: زين انت بشكل عام شنو اللي تفضلين، منطقه شعبيه ولا راقيه؟
1: انا ما احب من نوع المنطقه الشعبيه، يعني انا بطبيعتي يعني صحيح موظفه انا، بس يعني ادوب اروح للدوام وارجع ما اختلط.
0: زين بما انه انت طبيعتك ما تختلطين، شنو تأثير المنطقة الشعبية عليك؟ عادي أدخل وأجي من الدوام وأسد بابي، شنو مشكلتك وياهم؟
1: أكو يصير يعني تأثيرات، لا تنسين يعني رح يعني هم لابد أن تختلطين وياهم، يعني زين هذا الطفل باكر عقبه مثلا عندك أطفال يبدون يطلعون يبدون هاي، يعني هم تأثر.
0: زين شنو الأهم بالنسبة للعائلة؟ بما أنه أنت أم البيت تفضلين الهدوء والأمان، لو أنه تتوفر خدمات مدارس ومستشفيات قريبة عليك؟
1: والله الهدوء والأمان.
2: هدوء والأمان.
1: أي.
0: فضلتي في يوم من الأيام أو فكرتي في يوم من الأيام بالمجمعات السكنية؟
1: ما فكرت، لا ما فكرت بها، يعني من باب إنه هي شوية أسعارها غالية يعني وراد لها مقدم بالبداية. أي ومن باب ما أعرف يعني ما مفكرة بها بصراحة.
0: سمع عن صفات أو مميزات المجمعات السكنية بما إنه أنت تدورين الهدوء والأمان؟
1: أي سامعة. اي سامعه. اي هدوء امان، مو كل واحد يدخل، ويعني والاماكن كلش حلوه وراحه عندهم، يعني كلش حلوه.
0: المنطقه اللي قاعده بيها حاليا ساكنه بيها منطقه امنه هادئه؟
1: لا الحمد لله امنه، احنا بالجمعيات ساكنين.
2: نعم.
1: اي منطقتنا حلوه وامنه، بس احنا عائلتنا كبرت وبيتنا بعدنا يعني بيتنا صغير، فنحاول انه يعني نشوف انه مكان اكبر واوسع حتى لو كان بعيد. اي
0: ما يهمكم هذا الشيء، بعيد عن عملك او بعيد عن عمل؟
1: موجود كل شيء موجود، يعني تتوفر اسباب الراحه ان شاء الله، هذا الشيء كل شيء موجود.
0: زين تفضلين منطقه جديده مرتبه بس خدماتها قليله، يعني قد تكون اكو منطقه جديده يعني حتى بيوت بها قليله مبنيه، شارع بعده ماكو تبليط، بس اوكي اكو ماي واكو كهرباء، تفضلين هيك منطقه قاعدين بيها ولا تفضلين منطقه قديمه وخدماتها كلها متكامله؟
1: لا أحب المنطقة الجديدة، ما أحب الشغلات القديمة. لا ما أحب شيء قديم وهاي، يعني أريد للجديد يعني. اي حتى لو مثلا تصير الخدمات تصير يعني مستقبلا جاي تصير اي فعاد يعني انتقل منطقه يعني جديده وهاي والخدمات يعني شوي شوي تكمل ان شاء الله.
0: زين بهاي الحاله احنا ما راح نعرف الجار شلونه لان منطقه جديده بعدنا ما متعرفين على الجيران ماكو هواي بيوت مبنيه. ما تستصعبين هذا الموضوع تقولين انا لو اقعد بمنطقه سكنيه يمكن اقدر اتعرف على جاري؟
1: بعد ما ادري والله
0: انا هواي جاي صعبها عليك مو
1: اجيش منا ترحيلي منا
0: ان شاء الله يا ربي تحصلين البيت اللي تتمنينه ان شاء الله. طبعا كلهم
1: عندنا بيت يعني جاي نبني يعني سبحان الله يعني اسئلتك بالمكان يعني صحيح ان اشترينا باب الخصيب اي صحيح ما اول ما اشتريناها يعني المنطقه فارغه كانت ما بيها احد فظلينا بعد تدرين يعني شوي واحد شوي شوي ظلينا نبني بها وهاي وان شاء الله يعني عن قريب يعني هسه احنا جايين نتداول بهذا الموضوع يعني الجهال كبرى ويعني خطيه احنا قاعدين شقه يعني فوق ويا عيالي فكبروا يعني خطيه مضايقين فقلت لهم عادي يعني حتى لو ما كامله بخدمات حتى لو نشيل باثاثنا القديم بس المهم يعني ادور راحه اولادي يعني خطيه يعني كل من يقول انا اريد لي غرفه بوحدي الى متى احنا قاعدين كل حمته بغرفه وحده يعني يردون هاللي يريد يدرس هاي اللي يريد مثلا ينام اللي يريد بعد شايف المعاناه فما شاء الله هناك البيت كبير وحلو اي
0: فيعني الله يسهل عليكم وتكملونه وتقعدون تستقرون. شكرا لك شكرا لك وقتك مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: منو؟
1: أنا أم أرشد.
0: أم أرشد، أهلا وسهلا بيش أم أرشد. أريد أسمع رأيك، من ترتين تختارين مكان السكن، البيت، شنو الأهم بالنسبة إليك؟ مواصفات البيت ومساحته وفخامته، لو المنطقة اللي تقعدين بيها، الجيران، الخدمات المتوفرة، شنو تفضلين؟
1: لا، هو طبعا الجيران والمنطقة، بعدين يلا البيت.
0: ما تهمك مواصفاته ومساحته؟ أكو حديقة، عدد غرفة، بيت قديم ولا حديث؟
1: لا، هو لازم حديث.
0: أي
1: لازم. وأهم شيء الجار، يعني هو الجار أخو، يعني السافرين الطلعين أنت يعني مأمنة، يعني جارك أمين، مو يعني قاعدة بمنطقة تعبانة. المنطقة التعبانة شنو؟ يعني حواليك كلهم تعبانين، مو؟
0: تفضلين منطقة شعبية ولا منطقة لا راقية؟
1: عادي،
0: ما عندك مشكلة،
1: ما عندي مشكلة راقية.
0: بما أنه أنت تفكرين بالجورة، بعض المناطق الشعبية لا زالت لحد الآن متمسكة بعادات ويعني شو مثل ما نقول أصالة الشعب العراقي، يعني أنه إحنا الجار للجار.
1: صح.
0: وتشوفين المنطقة الشعبية ساعة الساعة تفزع.
1: صحيح.
0: زين؟ مو مثل المناطق الراقية اللي ما حد يضرب جارة،
1: محتزلين، أي ما حد يضرب جارة.
0: بس الفرق بالهدوء، هنا منطقة هادئة ما مزدحمة، وهنا أنا بالعكس.
1: لا بعد،
0: أنت شنو تفضلين؟
1: لا بعد ماكو منطقة مزدحمة، بعد كل من ملتي بنقالة، كاب نقالة ويباوع، بعد ماكو لعب بالشارع وهوسة، ماكو هاد.
0: نعم. شنو الأهم للعائلة؟ بما أنه أنت أم البيت، شنو تفضلين للعائلة، الهدوء والأمان لو الخدمات؟ الماي والكهرباء ولا الهدوء والأمان؟
1: طبعا الاثنين، الماي والكهرباء هاي أول شيء. ما تقدرين هي من تطفى الكهرباء أنت تحتارين، يعني ظلين تفرفحين منه على ما تجي الكهرباء، بس هو أهم شيء الكهرباء والماي.
0: زين، إذا عندك أطفال بالمدارس، هذا ممكن يغير قرارك باختيار البيت؟ يعني نظل ندور على المكان القريب عليه مدارس وقريب عليه سوق؟
1: لا لا لا، لا عادي، هو خطوط موجودة، بس أهم شيء التدريس العدل، أهم شيء يعني المدرسة ملتزمة ويحافظون على الطفل، هاي أهم شيء، مو القريبة علي أو اللي أسكن يم المدرسة. لا،
0: موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا موظفة.
0: تفضلين يكون البيت قريب على الأهل ولا العمل؟
1: والله اثنيناتهم بعيدات. اثنيناتهم بعيدات. أنا ميناء الخور وأهلي بعيدين علي وبيتي بعيد عن الدوام.
0: زين، في حال إذا حصلتي بيت بنفس المواصفات، واحد يم أهلك وواحد يم عملك، تفضلين منه؟
1: لا، يم عملي.
0: يم عملك؟
1: يم عملي، يعني على مود أرجع للبيت بسرعة ومرتاحة.
0: لحق على مسؤولية البيت.
1: إيه، لأن يم أهلي، أهلي كل من ملتيه يعني بضعة، كل من ملتيه مشاكله، كل من ملتيه بشغلة، مو؟
0: تفضلين البيت أنتي تبنينه بإيدك وعلى مواصفاتك ولا لا؟ ما لك علاقة، تاخذي لك بيت جاهز، ما تكون خارطه اقعد بيه.
1: لا لا، واحد هو بعد من يريد يشتري بيت احتياجي راح يدخل ويشوف الحلو اللي يعجبك.
0: نعم.
1: تاخذينه، ما يعجبك تعوفينه.
0: ام ارشد، تفضلين انه البيت يكون قريب على الشارع العام، قريب على المواصلات، سيارات قريبة ساعة الساعة اللي تحتاجين سيارة تقولين أنا ما أروح أطلع مثلا مسافة، المهم قريب على الشارع؟
1: لا، ما أحب الشارع العام، صوت صوت، وعندي أطفال يطلعون برا ما أقدر، يعني متوسط.
0: وإذا قريب على سوق؟
1: على السوق عادي،
0: نص السوق.
1: لا لا لا لا لا، دوخة، لا ما أريد نص السوق، هوسة وإزعاج.
0: شنو رأيك بالمجمعات السكنية؟
1: حلوة ومتكاملة وخدمات متوفرة. عندك مجمع الأمل يعني درجة أولى.
0: زين، إذا أنت فكرتي إنه الله رزقك وتمكنتي وقالوا لك ما بين المجمع السكني وما بين المنطقة اللي أنت ترديها والبيت أنت تبنينه بإيدك؟
1: لا طبعا، لا طبعا، هما الجار، قلت لك الجار أهم، الجار أهم من كل شيء، أهم شيء الجار. إحنا هسه يعني عندنا،
0: احكيها احكيها.
1: لا ما كل شيء ان شاء الله خير. لا، احتياج الجار قلت لك اهم من كل شيء.
0: لعد تعانين من الجار، ما طول جاي تاكدين على الجار.
1: أعاني؟ لا بالعكس، أصلاً إحنا مسوين جروب، شنو يصير وحدة تقول للثانية. شنو يصير وحدة تخبر الثانية، وبيناتنا يعني تواصل.
0: منطقة شعبية قاعدة ولا لا؟
1: لا لا لا زينة، لا زينة، إيه متوسطة، مو شعبية، لا زينة، متفاهمين يعني، كل ما ساد بابا وقاعد. بس شنو إذا صار مناسبة صار شيء نتجمع كلها.
0: حبيبة قلبي إن شاء الله جمعاتكم كلها على الخير والعافية. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة، توفيق للجميع.

0: أحبتي الكرام، بعد ما استمعنا لآراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم، لاحظنا أنه أكو اختلاف بوجهات النظر، والاختلاف صار من شخص لشخص ثاني. أكو ناس تشوف أنه الراحة بالمساحة، وأكو ناس تدور الموقع والمنطقة، وأكو ناس عندها أهم شيء المدارس والمستشفيات والخدمات والسوق، وأكو ناس رادت المكان الهادئ وبعيد عن دوخة العالم. بالأخير البيت المثالي هو مو شرط يكون بمساحة البيت وفخامة البيت، قد يكون البيت المثالي صغير بس يحقق لنا الراحة والأمان وسهولة الحياة. أحبتي الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الجولة. تقبلوا تحياتي، أنا أنفال الربيعي، وتحيات المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: والبيت عالي سورة، والبيت عالي سورة.
2: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا، نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
4: راديو تايم سكوير FM، النظم والمتعة

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الاصلية، كل هذا واكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط خويا ردكلتك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

شاما تفقع فطور قلبي عليك شاما تفقع فطور قلبي عليك شاما وقطف تقطفني للتنور شاما مو بيناتنا العباس شاما خفت حلفانك يذبنا بهبيه

لا اليوم عمار داخل قوي. إذن احنا دخلنا الأجواء البنفسج والكاظمي في الإعداد والتقديم وعمار مشتاق في الإخراج. في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. أكيد راح نخلص وياكم ساعة على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة، مية هلا بيكم. حلقتنا ما راح تكتمل إلا باتصالاتكم ومشاركاتكم في الجزء الثاني من الحلقة، مية هلا بيكم، وأتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة وجداً.

رحمة لأبوك وجدك. عمار شكله مستعد، على فكرة أنا هم مستعد، أنا كلش مستعد. أول نايم الظهر، هذا واحد. اثنين شارب قهوة. شوف هاي القهوة يعني أكو، بنت روح تقعد بكافية وما أدري شنو يقضيها عليك، يجي هذا الكابتن كذا ما أدري شنو لاتيه، يقول لك لازم بها لاتيه بالأخير، كذا لاتيه وما أدري شنو لاتيه وما أدري شنو لاتيه، ومش ما تطلب يأخذ منك 8000 أي قهوة. بالتالي هسه إحنا شقد حلو هنا، أنا خلنا نسوي دعاية لجماعتنا بالمول، عندنا مكاين ما أدري مالات من هنا والله ما أدري، هاي تروح للمكينة هي ما تسولف وياك، لا تقول لك لاتيه ولا تفيك عليك، تحط لك 1000 دينار بيها، 1000 تبغزها هيكي بس ماكو، بس تقلها هيكي وتختار اللي تريده كل الاشياء، مثلا تختار اسبرس وتختار ويطلع يعني كواليتي حلو ب 1000 دينار، لا 7000 ولا 8 ولا 8 ولا لاتيه، اي لاتيه ماكو بالموضوع. فهسه ما بين النوم الظهر والقهوه، خلونا نفوت على فقرات برنامجنا، وكل المحبه والتحايا ل أهلنا وناسنا البصرة اللي يسيرون علينا هنا في مول تايم سكوير. اليوم راح نحكي عن فكرة بقاء الآخر وياك، وفكرة انشغالك بإعوجاجه إذا كان ثمت إعوجاج. أساد لا عنوان ولا موضوع، هيك أريد أسوي فرشة بالبداية وأفوت عليها، لما عندي عنوان للحلقة، عندي مجموعة من المحطات راح أوقف عندهن، لأن حلقة يوم الخميس نحرص أن تكون خفيفة الظل على أصدقاء البرنامج. فكرة أنه هذا الآخر زين مو زين، خوش مو خوش، وفي مو وفي، أراقبة ما أراقبة، أهلنا العرب سابقا وكثير من المقولات التي توثق أو تجسد هذه الفكرة اللي راح أتناولها، أنه يقول لك الأصيل أصيل والردي ردي، هكذا هي باختصار شديد، يعني ما يطول عليك. فأنت إذا كان صاحبك أصيل فلا تتابع لا تراقبه، ماكو داعي، ما يتابع ولا يتراقب، أنت اطمئن لفراسك ونام. بس إذا كان ردي وأصله أعوج راح يتعبك في كل حياتك، راح تبقى عين مغمضة وعين مفتشة، ذني سولفن العجائز، هذني المواضيع يتعبن يا أخوان، أنه أنت عايش ويا كائن ويا شخص ويا شريك بس أنت ما مطمئن 100%، تحتاج تراقب، تحتاج تدور، وتحتاج تفكر وتتفكر وتحلل وتستنتج. هذا يعني ببساطة شديدة نقدر نقول بداية النهاية لأي علاقة، لأن أي علاقة ما قائمة على أساس قوي اللي هو الثقة راح تنتهي بمرور الوقت.

بما أنه نتحدث عن الأصايل ونتحدث عن الخيل الأصيلة، هاي سلالات، ولحد الآن هذه السلالات باهظة الثمن، غالية، ما واحد يجي يشتريها. لذلك سابقا عند أهلنا الفرس الأصيلة يحرسونها مثل ما يحرسون بنات البيت، مثل ما يحرسون حلالهم وكنزهم الثمين. ليش؟ لأن تنحاف تنباك، لأن الفرس المنعوتة اللي يسولفون بيها صير عرضة للسرقة، لأن خلاص هي الرهان عليها، هي أهم شيء موجود، أثمن شيء. هذا الموضوع إذا أخذنا مجازا على الأصايل، ومنقول الأصايل نتحدث عن الأصل، عن الصاغ، عن الأشياء الخالصة تماما، عن الأشياء اللي ما يشوبها دغش وغش واحتيال وكذب وزيف، وبمرور الوقت تشلع قلبك، لأن الكذاب يتعبك. الصدق هو النجاة الوحيد في أي علاقة. لذلك أي علاقة ما بها صدق 100% وما بها ثقة 100% راح تتلاشى، راح تنتهي. فدور على الأصيل ولا يغرك الصهيل، يقولون باوع، دور على الأصيل ولا يغرك الصهيل، لأن هو كل الخيل تصهل، غير هذا صوتها قلها تصهل، بس يقول لك دور على الأصيل. لذلك قالت العرب، وهنا بيت القصيد، يقول لك ارخي رسنها وتركها على طباع أصلها، ارخي الرسن مالها، ارخي لجامها وتركها على طباع أصلها، إذا كانت أصيلة تخون الدنيا وصونك. والله كلام جميل هذا، خلونا نعيده. يقول ارخي رسنها وتركها على طباع أهلها، على طباع أصلها، إذا كانت أصيلة، إذا هي كانت أصيلة معدن أصيل، فهي مستعدة تخون كل الدنيا والصونك، على خلاف الأخرى اللي بالنقيض من عندها، اللي مستعدة في أي لحظة ممكن تخونك، فكرة الصون ما موجودة عندها. هذا المعنى يجسده تماما الشاعر الراحل الكبير عطا خميس السعيد، يقول طبع بي ابن عاشر ما عاشر لاش.

طبع بي من عاشر ما عاشر لاش هيك من القمايط، هذا تكويني. انا قاع الصدور اللي تعشق النعناع، مو كل هرشين بتيرهم الطيني. اريد خيالتي اللي تلعب براس الخيل، نزرة وما توالم غير تشفيني. تعجبني السبوق النادرة من الخيل، لو شدت حزمهن كون تنجيني. على الله عرفت طبعي وترهم الشرواي، وتعجبك قسوتي وطيبتي وليني، وحقك مو بخل بس للضرورة احكام، وحسب من الوقت والحصل يكفيني.

اكو بيت من الابو ذي انا متناوله سابقا، بيت مهم يغني الراح الرياض احمد، البيت من الابيات الثقيله من العيار الثقيل بفن الابو ذي. انا بحثت عن مصدر هذا البيت واكتشفت انه هو لقضاء الشطره، فتحديدا اسم الشاعر، تفاصيل البيت كذا ما مو كلها حاضرتني الان لان اشياء من الذاكره. فاتمنى رجاء اخوي على اصدقاء البرنامج اللي عنده مصدر هذا البيت ومتاكد من عنده علما، خلونا نسمي الاشياء بمسمياتها ونرجع الحقوق لاصحابها. بما انه تحدثنا اليوم عن الفرس الاصيله وحكينا عن الخيل، فالبيت يقول: جبت غوجي عليه اللكد ينحاط، شمطف رنه ولن بشرك ينحاط. جبت غوجي عليه اللكد ينحاط، شمطف رنه ولن بشرك ينحاط، مثل عود الخضر بالنار ينحاط، كتر دمعه وكتر نار سريه.

اريد خيالتي تلعب براس الخيل نزرة وما توالم غير تشفيني. نزرة يقول نزرة نزرة حادة الطباع. النزرة من دائما يوصفون بها الطيرة اللي الخايفة اللي تجفل من الصيد، يعني مثل الطيرة المذيرة بالضبط. هكذا النزرة، النزرة حادة الطباع اللي تجفل، اللي عصية عن الصيد، عصية على الصيد. هذا من تلقاه تكون مطمئن وتلف راسك وتنام. قبال ذلك الطيرة المعصية على الصيد سهلة المنال، هاي تحول حياتك إلى جحيم. أكو أغنية طلعت التسعينيات القرن الماضي لمطرب جميل اسمه مؤيد الأصيل، اختفى ما أعرف ليش، ما كمل ويانا بصراحة، حتى لو كمل فما كمل بحضور طاغي، يعني ما أعرف عنه وين وصل. الكلمات لشاعر اسمه علي الساقي، الأغنية جميلة بالمناسبة وأغلب الأجيال الماضية تحبها. أنا في لقاء مع عريان السيد خلف ذكرها من ضمن الأغاني اللي يحبها الله يرحمه. إذا ما تريدني قل، إذا ما تريدني قول، بع فكرة إنه الآخر إذا يخليك براسه ويريد يلعب عليك ويريد يستمر وياك بس هو يلعب عليك. يقول إذا ما تريدني قول ليش الضم علي، ترى أنت تصير مسؤول إذا شيء صار بي. شايف هاي نحكيها بشكل يومي مرات بالعلاقات، يقول له والله إذا صار بي شيء ترى حملك مسؤولية، أنت سبب دماري وهلاكي وعذابي. فيقول له ترى أنت تصير مسؤول إذا شيء صار بي، قل لي بقلبك جظام لا تعيشني بوهام، كل شيء ولا أحس تلعب عليه.

سمعنا إذا ما تريدني أقول بصوت عبد فلك. الأغنية جميلة وبالمناسبة غناها أكثر من مطرب. هي طلعت بتسعينيات القرن الماضي على تلفزيون الشباب أول ما غناها مؤيد الأصيل، والنوب انتشرت كل الفنانين والمطربين أشياء جميلة. المطربين خصوصا يعني اللي يمتلكون أصوات حلوة عندهم إمكانية أن يعيدون إنتاج الأغاني الجميلة بطريقتهم الخاصة. بما أنه جاي نتحدث عن الأصيل وعن الردي، مرات الهروب من الوجع إلى وجع آخر عفوا الهروب من الوجع إلى وجع آخر يكون خيار. يعني أن تبقى في وجع دائم، أن تبقى في وجع دائم، أو هكذا الخيار الأصعب، أو تروح إلى وجع ممكن أن ينتهي. جزء ما ينتهي، جزء يبقى يعاشرك طول عمرك، جزء يصبح لعنة في حياتك، ولكن فد عزاء أنه النفس تنسى أو تتناسى، أنه تبقى تخسر نفسك، تبقى تهمش، تبقى يتم الاعتداء عليك، يتم أذاك، وتستمر بعلاقة سامة تستنزفك وتستنزف طاقتك، وتكون بيها أنت شخصية مو حقيقية، لأن تدافع هنا وتعارك هنا وتعاتب هنا وتحلل هنا وتدور هنا وتنسى اطمئنانك وسلامك الداخلي، فتروح إلى الوجع الآخر أنه تنزوي وتختار نفسك، تختار مستقبل آخر، طرف آخر، جهة أخرى، حياة أخرى. عموما فقضية الهروب من الوجع إلى وجع آخر، أكو بيت للشاعر ياسين الصالحي كلش عجبني، هم شارد من أحبابه وناسه، يقول الدهر يسطر ولا ينشاف، شف مال جني، هكذا يوصفه.

يقول كفيان الدهر يسطر ولا ينشاف، كفيان وانا لقمان بس العقل كفيان، الدهر يسطر ولا ينشاف، كفيان وانا لقمان بس العقل كفيان، شلت من ديرتي مو خوف، كفيان شر ما ريده بزعيني بديه.

بما أنه اليوم خميس وليلة مباركة، خلونا نستذكر الوالدة الحبيبة. الوالدة الحبيبة حاضرة في نهاية الأسبوع، العايشات من عدهن يطيهن الصحة والعافية وطولة العمر، بناتهن ولدهن يسيرون عليهن في نهاية الأسبوع، إذا مو الخميس الجمعة، واللي مغادرته فأيضا يذكرها يوم الخميس والجمعة. تشتغل الثوابات والطقوس الروحية وهذا التواصل الوجداني والروحي يتصل بهاي الأيام، لأن ببساطة أكو ناس والفاقدين يعرفون كلامي ويقدرون يتدبرون تماما، عندهم فكرة عنه بتجربة قاسية. ها كثير من الشباب وبنياتنا من يتغادر والدته أو يغادر والده يعتقد أنه علاقته بالبخت وعلاقته بالخير تنتهي، يعني فكرة دعائهم اللي مهيمنة كانت حاضرة في حياتهم أنه ثمة ملاذ البيت، الأم الأبو ثمة سند، هذا دعائهم وبختهم حاضر في حياتك، يعني ممكن أنه ييسر لك مشكلة ويحل لك عقدة ويمشيك بطريق وتروح براحتك، تدري أنه الزائرة لو العجوز لو أمك هكذا توقف بس مجرد تمديدها صفصافة يتيمة يسميها عماد المطاريح وتظل تدعي بالسلام ربي كذا ترجع بالسلام. مرة رديت ولقيت مبيض بشفها الحمام من من من فرط ما تمديدها بالدعاء. الشاعر غسان الجوذري عنده بيتين دارمي خلنا نقراهن بهذه الليلة، يقول: من كانت أم الخير تارس شليلي، يقول من كانت أمي الخير تارس شليلي، جزرتها السوياي من يندعي لي، ماكو ما حد يدعي له، اللي عنده أم محظوظ هنيالة بيها، اللي عنده أم محظوظ هنيالة بيها، ميت أمي صار سنين وامشي بحكيها.

الآن خلونا ننتقل إلى المساحة الأجمل في برنامج البنفسج، اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. أرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج الآسيا وزين العراق 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.

خلونا نحيي أصدقاء البرنامج اللي يسمعونا على الهواء مباشرة. أخص بالذكر أصدقائنا وأصدقاء البرنامج بدون استثناء. محمد الصغير أيضا جاي يسمعنا الآن. يحيينا محمد الصغير، وش دعوة علي، خلي يسير علينا ونشوفه، ولا تشن هنا كنا واشتغلنا وبيناتنا زادوا ملح. ذبلغني يستاهل.

جميل. شاعر الكبير الراحل عبد الحسين الحلفي مؤسس بصراحة يعني عنده كثير من التفاصيل اللي أرسى قواعدها، خلى قواعد لكثير من الأشياء حتى على مستوى المشاكسة، اختيار منطقة جديدة بالشعر، كان شاعر طليعي بامتياز، حتى يعني ملامح الأسلوبية هي خاصة جدا. كل واحد قلد عبد الحسين الحلفي الله يرحمه ما استمر، ما قدر، لأن للأمانة يكتب بمنطقة كلش خاصة وكلش مفضوحة يعني واضحة جدا. عموما أنا مو بصدد أناقش ملامح الأسلوبية هنا بقدر ما عند قصيدة اسمها شكو ماكو. هذه القصيدة بمرور الوقت أصبحت بوصلة اجتماعية وفنية واقتصادية وسياسية وحتى دينية بالمناسبة، لأن كله يقول شكو ماكو كذا، باسم الدديكم ترسديكم كل شي ماكو، هذا المغزى من عدها، هذا بيت القصيد. وبدت تتشعب، اختار مواضيع سياسية واقتصادية ودينية وحتى مواضيع عالقة. فوحدة من هذه المحطات اللي راح أوقف عندها ببوصلة عبد الحسين الحلفي هي بوصلة شكو ماكو، وقف عند الشعراء. فتخيل واحد يجي يقول لك احكيني على الشعراء، تقول لي شلون احكي لك على الشعراء؟ هواي هذا يراد له حكي، هواي مستويات وطبقات وأشكال ومراحل، وكو وعي مختلف، وكو حضور مختلف، وأكو ناس ما مصدقة، وأكو ترندات كذب، وأكو ناس حقيقيين، وأكو ناس منزوين ما عليهم الأضواء، وأظل أحكي لك من الباتر. عبد الحسين بلوحة شعرية لم الحكي، فيقول كل شكو بس مدوا ديكم ترسوا ديكم كل شي ماكو. أكو شاعر يضحك ويكتب لقيته، وكو شاعر يبكي ويكتب لقيته، وكو شاعر على نيته، على نيته كبر صيته وكبر صيته وكبر صيته، وبنى بيته بلا يساس وصفقوا له وطاح بيته. وكو شاعر حلو اسمه وحلو رسمه، كتب كلمة ومن حكاها لأصدقائه ولابن خاله ولابن عمه، كلها صاحت خوش كلمة، ما تحمل، شال خشمه، طاح هو وطاح خشمه. بينما شاعر قوي ما قعد شنصه، طبعا يتحدث عن نفسه، كنت أقول له أنت يضحك. بينما شاعر قوي ما قعد شنصه يكتب وما أخذ فرصة، بس قوي شيطان شعره، ومن كثر ما بي جنون صار لك بالشعر قصة، وحتى لو ما يجي يقرأ تروح للبيت المنصة. وكو شاعر قوة ينهض، قلت له خلي يدك بدي، صار زين قام يتعافى علي، قلت له وكريض شوي، قال ما احتاج واحد بعد، ما احتاج شي، وشوف هي حتى انت بعد ما تلحق علي، يوم ثاني لقيته طايح يصيح ما تديده يصيح قومني يا خي.

0: دی بالشاط بالشاط بالشاط ولو ما.
1: خلونا ننتقل إلى فقرة من فقرات برنامج البنفسج ونروح باتجاه شاعر في الذاكرة لنستذكر الشاعر الكبير، شاعر القصائد العصماء، شاعر الأغاني المهمة، شاعر زهير الدجيلي اللي انتشر وذاع صيته كشاعر وكسياسي وكمثقف كبير وصاحب وعي، تلقاه في قصائده وتلقاه حتى في أغانيه، حتى أغانيه اللي المفروض بسيطة وتوصل للناس يتحدث بيها عن الناس وطبقاتهم واختلاف وعيهم وعلى السلطة السياسية آنذاك، وتحدث عن الفلاح وتحدث عن الإقطاع. شاعر شامل متكامل، طلع من العراق وعاش في المهجر بعيدا عن شرور النظام السابق اللي كان يتابعه ويراقبه يعني يترصد أخباره وحاول يفتك به فهرب. في الغربة اجتمع مع فؤاد سالم بلقاء رائع، أنتجن واحدة ويا واحدة أنتجن الكثير من الأغنيات الجميلة والمهمة والراسخة في الساحة الغنائية العراقية. الحديث عن زهير الدجيلي طويل، ولكن خلينا نسمعه.
2: البارحة هاجت أشواق العمر كلها البارحة، وحنيت لك بأكبر هموم البارحة.
3: البارحة صوتك سمعي عتب من بعيد أسمع.
2: البارحة صوتك أسمعي عتب من بعيد أسمع.
3: البارحة صوتك سمعي عتب من بعيد
2: وردتك تعاشرني ببدال نجوم كانت سارحة، نجمة تسامرني غصب ونجمة تقول لي رايحة.
3: منين أصيح منين أصيح منين
2: منين أصيح منين يا صوت النخل بالريح،
3: يا صوت النخل بالريح يبكي ودمع دمع
2: يبكي ودمع دمع
3: وكن الدنيا تبعد.
2: منين أصيح منين كن الدنيا تبعد وابعد وياه وسمع البارحة. وردتك تعاشرني بدال نجوم كانت سارحة، نجمة تسامرني غصب ونجمة تقول لي رايحة. البارحة وصيت لك وصيت لك ويا مل دهر ضيع أحزان العاشق بأحزانه.

0: وصيت لك حتى العصافير الزغار الفرحة الدنيانة هبت بشوق مغبشة ياخذها الصبح فرحانة.
1: البارحة
0: رجعت لي مهمومة يا عيني وها كثر حزنانة وردتك تعاشرني بدال النجوم كانت سارحة نجمة سامة.

0: الله
1: فؤاد وزهير الله يرحمهم من الأسماء المهمة الكبيرة شمرها الله الله الله
2: ما يدري الدهر
1: جميل. خلونا بهذه الأجواء مسلطنين خلونا نختم برنامجنا بواحدة من فقراتنا الراسخة فقرة تجربة شاعر. خنروح واحد لشاعر متجدد جميل حاضر بقوة اشتغل على نفسه كل شيء هواي على مستوى الإلقاء ومسرحة القصيدة من جهة وعلى مستوى الإنتاج وغزارة الإنتاج من جهة أخرى على مستوى الفيديو كليب وحضوره في المهرجانات وتنوع القصائد. أتحدث عن الشاعر إيهاب المالكي هذا الرجل اللي بصراحة استحق اللي وصل محبة الجمهور ومحبة الشعراء واتفقوا عليه الشعراء والجمهور والنقاد. يعني شاعر يصير ترند وهو عنده شيء وهاي بصراحة أصبحت قليلة لأن كثير من الأسماء اللي جاي ترند في سماء الشعر هم ما لهم علاقة بالشعر وآسف على هذه الصراحة. عموما راح نختم برنامجنا مع اسم مهم إيهاب المالكي. شكرا عمار مشتاق وشكرا صلاح التميمي وشكرا علي وحسين عبد الباقي كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم الختام ويا مخرجنا المتألق عمار مشتاق.
3: جمالك مو طبيعي حيا بضوع عينك علي.

جمالك مو طبيعي حيرتني بضوع عينك علي، حيرتني كون انقلب يمك، حيرتني عليك التف لما تختنق بيه.

0: قلبي يمك حير حيرتني ولك عليك التف لما تختنق بيا بيا بيا شلون شلون بيا
1: نسيتك بس لمن شفتك ولكن السنين تناهشت روحي نسيتك بس لمن شفتك ولكن السنين تناهشت روحي ولكن كل شردتك تضيدك ولكن وعيت وكان طيفك مارك.

0: تهج حروف علمت وقربي نكرن وما رضى بوصلي.
1: ألايم بالكسر ظليت ما لام بي وكل دمع بالعين، ألايم بالكسر ظليت ما لام بي وكل دمع بالعين، ما لام أظل مغمض في فرقاك ما لم أفك عيني وأشوف.

0: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
1: لكن شوي
0: طبعا
2: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشدق الدلال في الاعلار
3: الدعاب حتى تعبالي
1: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
1: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
2: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
4: تايم سكوير اف ام بدأنا من حيث انتهى الآخرون.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
6: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: راديو تايم سكوير اف ام، النظم والمتعة دفعة واحدة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
6: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: من قلب البصرة،
10: من قلب البصرة،
9: من مول بصرة تايم سكوير،
10: بصرة تايم سكوير.
9: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
10: 102.5
9: FM.

صحبا دهاء غام الورود والشعر جري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي.